0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كولبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من الكرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كولبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور، ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص:
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كولبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كولبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشير إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب، وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بهدنة إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضحيط العسكري الحصل في مدينة الأبيض ولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية. ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى، لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتغر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: أعتقد أن الطرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات، حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم إلا إذا لم يكن هناك اتفاق. ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 من سبتمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقابي في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة، وأضاف في هذا الخصوص:
7: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكتر من أنها تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دونغولا برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن 2 غرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بيضونغولا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنغا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهداراً لهيبة القضاء واستغلاليته، داعياً إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
9: قداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بالسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى 7 لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافي وناصر وغاسي للتغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لو ما أكثر منها، وكان إصرار مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام تم، التتريس تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضه يسعدني إنه حيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجان الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمرارا للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمه بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
3: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
2: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
3: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضارف هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين واسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرا إعلان في في في في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني بيئة التعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أنه المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن. قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضاري في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القبائل وبلدية أينهوفن بلدية القبائل. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبائل. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبارف، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في أينهوفن، وهكذا. فدي دي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلديت أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القبارف ومواطن حاليا في أينهوفن. قاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب العلاقات الدوليه. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفيه دي، وبدينا من هذا الاساس. بعد طبعا عشت في عينكم من 8 سنوات وكنت منسق يعني، وكانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل 4-6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في القبارف المنقول، في تبادل بتاع حياه زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني على اساس انه نكون منظمه اهليه غير حكوميه عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من اللي كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
2: نعم.
3: فعملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القبارف، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
2: نعم. طيب انت لما مشيت القضارب بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في أيندهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
3: مشيت القضارب، ايوه مشيت القضارب بالضبط عشان الكلام اللي قلت لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه. بلديه أيندهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه،
2: ايوه،
3: على اساس انه تمول، لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي، أسست المنظمة دي كانت زي شبكة على اساس ان انا اكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعيه في تخصصات مختلفه. التخصصات اللي قلتها لك دي،
4: نعم،
3: التحليم، المويه، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل اصغر، جمعيه بتاع التحول المياه. شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
4: نعم،
3: هذه كانت تجربة، دي كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه خمس ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان نشطات كده وكلام زي يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
2: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
3: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي، وده داري ما عارف الاسلام، داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تاني بين عين هوفن وفيها روابط حكومية كانوا حيجدوا يعني، عشان كده خلونا انا اشتغل.
4: شفت
3: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، هناك انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال، المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغارات، ما عندهم مغارات، عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير، ما متركي لشغل المنظمة دي، كنت أنا في واحدة مساعدة لي، احنا زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي، وفي واحدة بتعمل لنا الشاي والقهوة، في ولد بتاع العادة عامة بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل أنا بديهم، بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كل جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا، لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجنايات السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدات تتوافد لي، يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقليه واحده بس، انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
2: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف انه الدول الضعيفه زي السودان ضعيفه بامكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحه للمحليات زي ما بيقولوا بتقوم تتخلى عن اشياء كثيره وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الاساسيه والحقيقه
3: تقوم رفعت يدها خالص.
2: أيوة.
3: رفعت يدها. انا مشيت دي برضو واحده من الملاحظات انا مشيت لاحظت انه ما في اي حاجه رفعوا يدهم خالص من اي شيء. اديك مثال لحاجه مثلا في بناء الفصول كويس بدا فصولتي كانت أكبر ميزانية عندي أنا خلاص اللي هي دي أهميتها في شنو أهميتها في أنه الأحياء الطرفية ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة الفاتت الجناية جفاف والتصحر جاب ناس جاب دارفور كلها وجاب ناس من أثيوبيا وكذا وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده دي واحدة ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي بدنا في التعليم دي بنيت 378 فصل في الجوارح
2: ده عدد كبير.
3: أيوة في 5 سنين بعدين بنا شنو طوب وحجر واسمنت وكذا مش شغل اللي قاعد دي نمر واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو مع ناس شركة مياه القضارف اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية بيشربوا مياه نظيفة جاية من كذا كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المساعدة الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو تطوير المركز المحوغين بيجا أكثر مركز متقدم في السودان لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية كويس يعني بيجا حاجة ضخمة جدا جدا كويس. الفكرة حقت هنا دي برضو من المشروعات المهمة القصة حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبة كلامك ده انه الدولة رفعت يدها خالص من اي حاجة في حاجة اسمها الزائرات المنزليات طبعا لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضاء والبلد توسعت كبيرة جدا بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الداريلد ولا شنو يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف والقضارف فيها 101 حي الوقت ذاك في أي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات أو النسوان الشابات على ال على الزحفات الأولية على أنه يولد وكيف على أنه إذا الزوج جاته كتمه ولا نايم ولا شنو يعني حاجات إزعافية لحد ما يصل المستشفى أو ممكن يبس تتم حالته هنا كان ممكن كان بندربه يولدوا المرجات المخاض شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشة وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضو واحدة من الـ من الـ من الحاجات المهمة. حاجة تانية برضو عملنا حاجة بقت أيوة في ال اسمه شنو الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية وبعد ذلك أنا شجعتها أنها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل يعني اللي هو شنو كانت قصة لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجه دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونيسيف وعملنا لهم مركز بيقول جانحين ديل بيتلموا، إذا عملوا أي حاجة بيقت تكون مركز كبير جدا في القبارف، وأكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنة ويدربوهم عليها تحليم المهارات. بعد ذلك يطلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، وناس يشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. الكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم، وما يعني تخلي برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
4: نعم.
3: فما عندهم الإجرام بتاعنه دائرية ويأكل القروش ويعمل حاجات كذا. فدي دي دي واحدة من الحياتيات. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة رفعت يدها، البنى بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي، حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
2: ما بكون عندهم محفز أنه قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني وكده.
3: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لانه هو بيقول لك شو ما انا ما دقي فيها يعني ما دقي فيها طوبه يعني.
2: طيب بالمناسبه
3: دي كنا نعمل كنافي
2: اها،
3: كنا كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفه، و 12% يدفعوها اهل الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصدنوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
2: باعتبارهم أصحاب مصلحة،
3: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القبائل.
2: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة دي كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
3: هاي حافظوا عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني، فتحت لهم أفق أنه ناس أوكسفام لا حس بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه بيجي ظروف تحت أولادي وكذا وناي، فكتبت ناس أوكسفام قلت لهم أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس شوف جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيقوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض
2: أيوة.
3: شبكة واحدة، فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس، وبيقت عندها شهرة، وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مين مشو جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعتي دي أنا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليم، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
2: ايوه وبعدين
3: يعني ايوه
2: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر اداري مترهل يعني
3: لا ايوه لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس، الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كله، مثلا واحد يجيبوا اثنين من التنفيذيين بتاعهم متطوعين، ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
4: نعم
3: فيها
4: نعم
3: فيها
4: نعم.
3: فيها تدريب، فيها تدريب برضه في النص، يعني تدريب على المحاسبة مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الإدارة، يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة، وبقت في منظمات بتمشي عايز تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن انت نفس الحاجة في القبارب أو في كسلة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ ليك، يعني بتنفذ ليك الوكلاء، زي الوكيل، زي وكيلك.
2: نعم نعم. سيد عمر سعيد، يعني انت الحياة سويتها هذه كثيرة للدرجة شنو؟ يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني. نحن قاعدين نلاحظ ننطب فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب. أيوة. من الحاجة اللي حصلت دي. عندنا دقيقتين داير أقول لك، أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم، والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب يعني. انا بقول النازل كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا وكنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
3: شوف ده سؤال كويس جدا، الاعتماد على النساء، بس ده كان بقدر أقوله ليه الاعتماد على النساء. رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة. أنا الله حسى أنه صغرتين مختلفات كأنهم ماشي عليهم. المقابل هناك بتلقى الهمة، بتلقى
2: الانضباط،
3: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكذا. أنا شفت الزائرات المنزلات دي، قلت لك أنه عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر، يوم لنظافة الحي كل شهر. لما ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي لسهل
2: بالجنة، ده نشاط مدهش طبعا.
3: هاي يعني برام مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظمون كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين اللي هاي الليل بكرة الشهرين هذا كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي نعرف الحياة تعرف عنه، لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو لازم تتغير، لأنه الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بضعف فيها، ما بتفعل لي. كتبت الرصيد بتاع البلدية قلت لي أخي ضبط التنفيذي، قلت لي أخي ما تحرجنا، ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة.
2: أستاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير، ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
3: الله يبارك فيك، مرحبا.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء؟ انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا دي ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الظل كبير واصلا زمن الدراسه بفتره صباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريم. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟

0: كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
1: فيلم زياد فيلم زياد يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كلبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من القرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا. في دونغولا وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كلبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور، ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص:
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كلبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كلبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشيرة إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب. وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بهدنة إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضحيط العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية. ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لمن يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتغر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: أعتقد وأضاف في هذا الخصوص طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات، حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم إلا إذا لم يكن هناك اتفاق. ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 من سبتمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي. وأضاف في هذا الخصوص
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقابي في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة، وأضاف في هذا الخصوص
7: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من أن هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دونغولا برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن عامين وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بدونغولا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنجا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهدارا لهيبة القضاء واستغلاليته داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
9: قداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى 7 لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافع وناصر وغاسل للتغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار، مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام، تم التتريس، تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضو يسعدني إنه حيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجاني الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمراراً للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم 30 من شهر 6 سنة 2026، وتتابعون فيها ضخ بنك السودان للعملات الأجنبية هل يكون علاجا ناجعا لمشكلة تدهور قيمة الجنيه السوداني؟
6: في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم.
13: تأثير العقوبات الأمريكية المتوقع على شركة المواني الهندسية.
7: قرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل المواني الهندسية هي بتعمل في
13: اختتام الجولة السادسة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية بالعاصمة جنيف،
14: ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم
13: 41 منظمة وكيان نقابي يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين.
15: نداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني حماية المدنيين.
13: منظمة جناكي كردفان تدعو لوقف العمليات العسكرية وتحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بكردفان وخاصة في العبيد.
16: دعت المنصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق.
13: حكومة السلام تؤكد دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين من مغادرة مدينة الأبيض.
17: تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة.
18: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث اتجهت الحكومة مؤخرا ممثلة في بنك السودان إلى ضخ العملات الأجنبية في إطار سعيها لإيقاف تدهور قيمة الجنيه السوداني. فهل يعد ذلك علاجا للمشكلة؟ الدكتور هيثم فتحي يتحدث إلى الجولة حول ذلك.
6: الاقتصاد السوداني عموما بيعاني نقص في مصادر الدولار المستدامة، دائما بيزيد الضغط على العملة الصعبة وبيجعل هناك حوجة إلى توفير الدولار للاحتياجات الأساسية، وضغط الطلب على الدولار دفع الحكومة دائما بيدفعها إنها تقيد بعض السلع الكمالية لاستيرادها، ومن حين إلى آخر بيتم إضافة سلع وسحب سلع، كل هذا للمساهمة في أنه يكون في ترشيد لاستهلاك الدولار ويكون في سيطرة على الميزان التجاري للدولة. ضغط الطلب على العملة الصعبة دائما بيتسبب في ارتفاع الدولار لأعلى مستوى، وده اللي حدث في الفترة الأخيرة أنه ارتفع لأعلى مستوى له. في تقدير السوق الموازي لا يختفي بمجرد صدور قرار إداري أو بعض الحملات الأمنية، لكن ممكن تنكمش وتتمدد السوق الموازية وفق الفارق اللي بيكون دائما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي. دائما السوق الموازي بينشأ عندما يكون هنالك فرق بين السعر الرسمي وسعر التوازن لدى المصارف. أو عندما يكون هنالك الوصول إلى الدولار عبر القنوات الرسمية محدود، وضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه. لابد أن يكون يعني أن ترافق هذه الخطوة يكون في إصلاحات مالية واقتصادية أوسع وأشمل من ذلك. هذه الإصلاحات ممكن يكون هنالك ضبط للإنفاق العام وإقرار ميزانية واضحة للدولة ومكافحة الفساد والحد من المضاربة على العملة الأجنبية، لأن استقرار سوق الصرف ليس مسؤولية البنك المركزي، هي مسؤولية مشتركة لا يمكن أن يتحملها بنك السودان المركزي لحاله. لابد أن يكون هنالك سياسة نقدية واضحة، هنالك عدة أدوات تستخدم في السياسات النقدية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، من بينها أن يكون في ضخ العملات الأجنبية اللي ابتدى به بنك السودان، وفي إجراءات بتعمل مع هذا الإجراء اللي هو أن يكون في امتصاص لفائض السيولة ويكون في تقليل لحجم النقد المتداول. طبعا نجاح السياسة النقدية دائما بيتطلب شراكة حقيقية مع السياسات المالية، مع وزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة الإنفاق العام، وبرضو أنه في دور لوزارة التجارة في أنها بتعمل على ضبط الأسواق. سياسة البنك المركزي في تقدير الحالية هذه تعتبر
13: مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة من بينهم شركة المواني الهندسية. في الفقرة القادمة الأستاذ عثمان طاهر القيادي النقابي في شركة المواني الهندسية متحدثا حول إلى أي حد ممكن أن تتأثر الشركة بهذه العقوبات، فلنستمع له.
7: قرار ده تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل المواني الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكتر من أنها تعمل في الإطار الخارجي. يعني مثلا بتعمل في أرصفة الطرق، تعمل في الأرصفة بتاعت رصف المناطق التخزينية لو عندنا، بتعمل في شغل الردميات الداخلية لحياة الموانئ البحرية، فهي نشاطها الخارجي محدود خالص. لكن طبعا في الفترة الأخيرة بعد الشراكة الخشيناها مع الصناعات الدفاعية دي، فيبدو أنه ناس الجيش ديل كان عندهم طلبيات خارجية استعانوا بها هي كشركة وكلام زي ده، فالعقوبات جات من الاتجاه الزي ده. لكن نحن كهيئة الموانئ البحرية ما عندنا حاجة خارجية هي بتساهم لنا فيها، مثلا في شراءها ولا عبرها نعمل شغل زي ده، فلذلك هي ما بتأثر في الموانئ بصفة مباشرة أكثر ما أنها هي بتأثر في الصناعات الدفاعية، لأنهم كانوا خدوها كقطاع لإشراء بعض الأشياء يبدو من القرار يعني، لكن ليس لدي أي معلومة أخرى ما هي سبب القرار في الاتجاه زي. أما بالنسبة لنا نحن فمحدودة خالص، لأنه شغلنا الداخلي هي داخليا تشتغل أكثر من أنها تشتغل خارجيا.
13: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتمت في يوم 26 من شهر 6 الجاري بجنيف في سويسرا الجولة السادسة من مشاورة نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية، والتي نظمتها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة بيرو ميديشن الفرنسية. مزيد من التفاصيل حول هذه المشاورات مع الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي عضو مجلس السيادة السابق.
19: انتهت الجولة السادسة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية في العاصمة جنيف التي تنظمها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة بروميديشن الفرنسية. وهذه المشاورات في هذه الجولة يعني مطلوب منها تقديم يعني وصفة أولية بمشاورات غير رسمية للعملية السياسية بتصورات المشاركين. في المرات السابقة كان المشاركين يعني بيشاركوا بصفاتهم الشخصية مع مراعاة تنوع المرجعيات، ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم يعني القبول بأي يعني مؤسسات موازية حكومة أو كذا بما يعني يقود البلاد إلى التقسيم أو إلى آخره. وفي ذات الوقت يعني ضرورة شمول النقاشات والعملية السياسية لجميع الأطراف المؤثرة في الحرب، وكذلك رفض الانتهاكات بغض النظر عن الأطراف المرتكبها وما إلى ذلك يعني. وبشكل عام تعتبر هي يعني خطوة، لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست ل يعني تمهيد الطريق ليستفاد منها في المنابر الأخرى مثل الخماسية والمجموعات والمبادرات الأخرى المطروحة والرباعية أو إلى آخره من هذه المبادرات يعني. وكان حضور كمراقبين ممثلين للإيجاد، الاتحاد الأوروبي، النرويج، المملكة البريطانية، ممثل الأمم المتحدة يعني مندوب ممثل الأمم المتحدة وسفير جمهورية مصر العربية كمراقبين، وأجابوا على بعض الأسئلة من خلال النقاشات.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وقع أكثر من 41 كيانا حقوقيا ونقابيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء تصاعد التوترات في كردفان. وحذرت هذه الكيانات من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع مصعب صباحي، عضو المكتب القيادي لمجموعة محامي الطوارئ، فنستمع له.
20: يعني احنا في مجموعة محامو الطوارئ ومعنا عدد من المنظمات والنقابات السودانية والإقليمية والدولية، أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بهدنة إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضحيات العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ده ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني واضح، إنه حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات الخطيرة والجسيمة اللي حدثت في مناطق كثيرة في السودان أثناء هذا النزاع الدامي فيه، وأخيرا ما الأحداث المؤسفة اللي حصلت في مدينة الفاشر. زي ما أنتوا عارفين ومتابعين، كل السودانيين متابعين الأوضاع حاليا في مدينة الأبيض، في تحشيدات عسكرية حول المدينة وفي انتشار كثيف عسكري داخل المدينة، بالإضافة لتزايد الاحتمالات بالطائرات المسيرة والاستهداف للمرافق والبنية التحتية الحيوية زي محطات الوقود ومحطات الكهرباء. والوضع ده بشكل ما بيأثر بصورة كبيرة على حياة الناس، الخدمات بتاعت الكهرباء والمويه ده أثرت بشكل كبير، الأسعار بتاعت المواد الغذائية والتموينية ده أثرت بشكل كبير، أصبحت المدينة مهددة بوجود ندرة في الوقود والدواء والأسعار بتاعت السلع دي ارتفعت، وفي كمان برضو في حالة بتاعت هلع وخوف وفي ازدياد وسط السكان المدنيين في المدينة، وبدت حركة بتاعت نزوح من المدينة يعني. وعشان كده نحن بندعو كل طرف مشترك في العمليات العسكرية سواء كان قوات مسلحة أو حلفاء والدعم السريع وحلفائه بالضرورة لإعلان هدنة إنسانية فورية وشاملة وبدون أي شروط في كل أنحاء السودان، وأيضا الضرورة الغسلة ولوقف العمليات العسكرية داخل المدن والمناطق السكنية والامتناع عن استهداف المدنيين والمرافق المدنية زي ما قاعد يحصل في محطات الوقود والمحطات الكهرباء. كمان برضو من خلال ذلك قصدنا أنه نطالب الطرفين بالضرورة القانونية والأخلاقية بحماية المستشفيات ومراكز الإيواء بتاعت النازحين والبنية التحتية الأخرى زي المدارس والأسواق ومحطات المياه، لأنه دي بتأثر على الخدمات الحيوية بالنسبة للسكان المدنية الأبيض بتحتوي على عدد كبير جدا من السكان المدنيين فيهم نساء وأطفال وكبار سن ومرضى، والوقود والإمدادات الطبية وكارة تشكل شريان حياة رئيسي بالنسبة للسكان في المدينة، وبالتالي حماية المرافق والبنية التحتية دي مسألة مهمة جدا والتزام قانوني، هو ما ما ما ما مسألة اعتبارية، هو التزام بموجب القانون الدولي للإنسان وقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبرضه قصدنا التجديد على ظروف حماية النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ومنع العنف الجنسي، انتوا عارفين الطابع بصاحب العمليات العسكرية من جرائم بتاع عنف جنسي واسع وعنف مبني على النوع. كان قبل يومين اطلعتوا على التقرير الصادر من الأمم المتحدة بالمسألة دي، يعني إنه الحجم كبير جدا في الفترة بتاعت الثلاث سنة الفاتت دي، فنحن شددنا على مسألة دي من خلال النداء. أرضو دعينا من خلال هذا النداء المنظمات الأممية والإقليمية زي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وإيجاد وجامعة الدول والاتحاد الأوروبي وكل الدول اللي عندها تأثير على أطراف النزاع إنها لابد من إنها تمارس أعلى درجات الضغط السياسي والدبلوماسي عشان يتم إغرار هدنة إنسانية شاملة مع وجود آلية مستقلة لمراقبة التنفيذ بتاع الهدنة. وبرضو عيدنا التأكيد على إنه المسألة بتاع حماية المدنيين دي مسؤولية قانونية برضو بموجب القانون الدولي الإنساني، والحاصل في مدينة الأبيض ده هو بيشكل إنذار مبكر ما مفروض أي سوداني يتجاهل، ولا منظمات الوطنية والإقليمية والدولية لابد أن لا تتجاهل، يعني لابد أن لا تتجاهل هذه الأزمة، لأنه ده بيوسع من حجم الكارثة الإنسانية في السودان، ولابد من التحرك السريع والجاد من المجتمع الإقليمي والدولي قبل حدوث الكارثة، يعني دي القصد من النداء. ونتمنى أن الطرفين يستجيبوا لصوت العقل ويصلوا في أسرع ما يتيسر لهدنة شاملة تشمل كل السودان وحماية المدنيين في مدينة الأبيض وما حولها يعني.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. من جانبها دعت منظمة جيناك كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية دعت طرفي النزاع في السودان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية وخاصة في مدينة الأبيض. مزيد من التفاصيل مع معمر القذافي محي الدين عضو منصة جيناكي كردفان، فنستمع له.
1: أطلقت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، وهي منصة مستقلة ومحايدة بتمثل أصوات وهواجس المدنيين في إقليم كردفان. أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض. إن المدنيين في كردفان يواجهون أوضاع إنسانية بالغة التعقيد نتيجة استمرار العمليات العسكرية،
16: وما ترتب عليها من تدهور في الأوضاع المعيشية والخدمية، الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا من جميع الأطراف في تجنيب المدنيين المزيد من المعاناة، ودعت المنصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين والبنية التحتية المدنية وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، الالتزام بالقانون الدولي والإنساني ومبادئ الحماية المدنية، العمل الجاد من أجل التوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة السودانيين ويحقق السلام والاستقرار، انطلاق من دورها كمنصة مدنية مستقلة تسعى إلى تعزيز الحماية المدنية والدفاع عن حقوقها وكرامتها. لأن حماية المدنيين ليس خيارا سياسيا وإنما واجب قانوني وأخلاقي وإنساني يقع على عاتق جميع الأطراف. منصة جيناكي منصة مدنية مستقلة غير سياسية تضم في عضويتها أزيد من 650 ناشط مدني من كردفان، بالإضافة لعدد كبير من المنظمات والمجموعات وغرف الطوارئ القاعدية.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في الأبيض حيث أكدت حكومة السلام استعدادها لمواصلة التنسيق والحوار من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم، وتدعو إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين مغادرة الأبيض من الوصول إلى أماكن آمنة ووصول المساعدات الإنسانية. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة السلام.
17: بيان بشأن حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة في مدينة الأبيض. يتابع مجلس وزراء حكومة السلام باهتمام بالغ الحوارات الجارية بين شركائنا في المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة للمواطنين المدنيين في مدينة الأبيض. وإذ نسمن هذا الاهتمام الدولي، فإننا نؤكد استعداد حكومة السلام لمواصلة التنسيق والحوار مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين بشكل عام، وبشكل خاص مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم تحت إشراف المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي. في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية، كما تؤكد التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية. كما يدعو مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الجيش وكتائبه الإرهابية لإلزامهم بالسماح للمدنيين بمغادرة المدينة بحرية ووقف تجنيدهم قسرا، والكف عن استخدامهم دروعا بشرية وضرب الأحياء المدنية والمدنيين بالقنابل والمسيرات. وتشير المعلومات والمتابعات الميدانية إلى أن هذه القوات تفرض قيودا مشددة على حركة المدنيين وتمنعهم من مغادرة المدينة، فضلا عن إجبار عدد منهم على حمل السلاح والزج بهم في العمليات العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. ويجدد مجلس وزراء حكومة السلام موقفه الثابت بأن السبيل الأساسي والأكثر فاعلية لحماية المدنيين وإنهاء معاناتهم يتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يسمح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى. وفي هذا السياق تدعو حكومة السلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً وفاعلية للضغط على جماعة الإخوان المسلمين وجيشها من أجل الاستجابة الفورية لنداءات الهدن الإنسانية بعد أن ظلت ترفض جميع المبادرات والدعوات الدولية الرامية إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير الحماية للمدنيين.
13: دام مستمعينا الكرام، أصدرت محكمة جنايات دنقلة اليوم الثلاثاء حكما بالسجن 2 وغرامة 2,000,000 جنيه في حق الدكتور أحمد شفا بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية. الأستاذ ساطع الحاج المحامي معلقا على هذا القرار فلنستمع له.
8: طيب يبقى السؤال، الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة، وده الذي حدث أنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذن إذا عايزين نغير قرار المحكمة، ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى اللي هي محكمة استئنافية. إذن لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بموجب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون وفق رضا النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
13: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم 33 من شهر 6. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتوا كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة ليكم مني أطيب التحايا.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
21: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راجل في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
22: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
23: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
24: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026. القوى المشتركة والمقاومة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقة

ودارفور. استمرار المعارك في أبو قمرة وأبو ليحة في شمال دارفور لليوم الثالث ونزوح عدد كبير من المواطنين. وزارة الخارجية تقرر فتح معبر أدري على الحدود السودانية التشادية لمدة 3 أشهر والأمم المتحدة ترحب. 41 منظمة وكيان نقابيا يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين. إعادة مشروع قانون السودان إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي اليوم للتصويت عليه. الخارجية البريطانية ترتب لاجتماع حول السودان في نهاية يوليو. توجيه بعقد اجتماع عاجل يضم وزيري المالية والتعليم الاتحاديين ووالي كسلة لبحث حلول عاجلة لملف البدلات والعلاوات. بنك السودان: تدخل البنك وتنفيذ سياساته أدى لانخفاض ملحوظ في سعر الصرف. منظمة الصحة العالمية تعلن دعمها لولاية غرب كردفان بالإمدادات بعد تفشي الكوليرا. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تعلن نفرة لتسهيل جامعة نيالة واعتماد 5 مدارس ثانوية نموذجية. 7 منظمات شبابية تختتم مشاوراتها في نيروبي وتشيد بجهود الرباعية والخماسية. لجنة المعلمين تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 300,000 جنيه. إضراب للصيدليات في نهر النيل بسبب الجبايات وارتفاع أسعار الأدوية إلى 10 أضعاف. حظر حمل النظاميين للأسلحة في المواقع العامة بولاية الخرطوم عدا أفراد التأمين. وزارة الثقافة والإعلام تطلق برنامج مسرحي لمناهضة القبلية وخطاب الكراهية. مواطنو منطقة توايت بمحلية تلكوك في ولاية كسلة يطالبون السلطات بالتدخل الفوري لحماية المدنيين من نهر القاش. احتفاء واسع بذكرى مواكب 30 يونيو ومطالبات بإعادة الحكم المدني. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي مغادرته جروبات واتساب ويتوعد بملاحقة الغرف الإعلامية. الإعدام شنقا لمدان باختطاف واغتصاب طفلة من حلفة جديدة في ولاية كسلة. شح شديد في مياه الشرب في منطقة دب نايرة في جبل مرة. رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور يلتقي بوفد الصليب الأحمر ويكشف عن استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين. وزير الطاقة يكشف عن تدمير نحو 60% من قطاع الكهرباء في البلاد. وزير الخارجية المصري يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي ويؤكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه. حريق يشب في عوامة لؤلؤة النيل في الخرطوم ويخلف خسائر تقدر ب 600,000 دولار. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كولبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من الكرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرامة على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كولبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد، وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور. ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص:
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كولبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كولبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشيرة إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب. وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بعهود إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضحيط العسكري الحصل في مدينة الأبيض ولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية، ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتغر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: أعتقد وأضاف في هذا الخصوص طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات. حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم، إذا لم يكن هناك اتفاق ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 سبتمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر. سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي، وأضاف في هذا الخصوص
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقاب في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة، وأضاف في هذا الخصوص
7: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من أنها هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دنقلة برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن عامين وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بدنقلة بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنجا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهدارا لهيبة القضاء واستغلاليته داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
9: قداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بالسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافع وناصر وغاسل للطغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام تم، التتريس تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأغمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضو يسعدني إنه حيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجان الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمرارا للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
13: راديو دبنجا، راديو
14: لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
15: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربة عريضة جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الإنساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينة القضارف ومدينة أيندهوفن الهولندية في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
16: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
15: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
16: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حاجة حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في نيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلبوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا عنا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية، على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القوارب في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية أينهوفن بلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبائل. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبائل، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبائل في النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية شيء وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تعمل في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا، لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة، أنا مواطن سابق في القبارف ومواطن حاليا في أينهوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في عينك من 8 سنوات، وكنت مرسق يعني، وكانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 4-6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية، ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير المياه في القبارف المنقل، في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني، أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية، عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص، اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبدوا حسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديال سودانية.
17: نعم.
16: فعملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا، فيها اللجنة الشعبية لمياه القبارف، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
17: نعم. طيب انت لما مشيت القضارب بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في أيندهوفن وبعد ذلك
15: مشيت عشان على الأرض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمة دي.
16: مشيت القضارش أيوة مشيت القضارش بالضبط عشان كلام اللي قلت لك ده على أساس أنه أنا أكون منظمة بلدية أيندهوفن شجعت أوكسفام نوفيب الهولندية
15: أيوة.
16: على أساس أنه تمول لأن ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس إنه أنا أكون ال ال ال المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. هذا قلت لك كثير.
15: نعم.
16: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات، ما جمعيتين بتاع التمويل أصغر. بجمعية تحومية شفت كيف؟ ففيها فيها هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
15: نعم.
16: هذه كانت تجربة تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 5 ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء. يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان نشطات كده وكذا كلام زي ده يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
15: طيب يا عمر سعيد يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
16: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير. وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان كويس. وبعدين كان في خطاب يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين أيندهوفن وفيها روابط حكومية كانوا حاجة قد يعني عشان كده خلونا انا اشتغل.
15: نعم.
16: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة. يعني في منظمات كان عندهم مغرات ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الهناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير ما متركل لشغل المنظمة. كنت أنا في واحدة مساعدة لي يعني زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كذا كل الحاجات دي. وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة في ولد بتاع على هذا عمه بس عربية ما عندنا يعني ما في عربية حقة المنظمة وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي أنا بديهم بتجي الميزانية حقتي بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها البرنامج قدام الميزانية حقتها. بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويسة جدا. لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجنايات السلبية دي يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا بناي, بدت تتوافد لي يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا بعقليه واحده, بس انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
15: والله يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد, يعني معروف انه الدول الضعيفه زي السودان ضعيفه بامكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحه للمحليات زي ما بيقولوا, بتقوم تتخلى عن اشياء كثيره وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الاساسيه.
16: والحقيقه انت رفعت يدها عن خالص.
15: أيوة.
16: رفعت يدها. انا مشيت, دي برضو واحده من الملاحظات, انا مشيت لاحظت انه ما في اي حاجه رفعوا يدهم خالص من اي شيء. اديك مثال لحاجه, مثلا في بناء الفصول, كويس بناء الفصول كانت اكبر ميزانيه عندي انا, خلاص اللي هي دي اهميتها في شنو؟ اهميتها في انه الاحياء الطرفيه, ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت, الجناء جفاف والتصحر, جاب ناس, جاب دارفور كلها وجاب ناس من سوريا وكذا, وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة, يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات كذا, دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة الرومية الرسمية, يعني ده الأكبر أكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي بدنا في التعليم دي, بنيت 378 فصل في الجوارح,
15: ده عدد كبير.
16: أيوة في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكذا, أيوة الشغل اللي قاعد دي نمر واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف اللي هو وصلنا الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية, بيشربوا مياه نظيفة جاية من كده, كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو, تطوير المركز المعوضين, بقى اكثر مركز متقدم في السودان لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه, كويس, يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا, كويس. الفكره حقت الهنايه دي برضو من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه في حاجة اسمها الزائرات المنزليات. طبعا لأن المستشفى, يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار, والبلد توسعت كبيرة جدا, بقت مثلا الزور المريض ولا الحمى الداريلدو ولا شنو, يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف, القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك, في أي حي في القضارف دربنا 10 ل15 من الفتيات أو النسوان الشابات على على الزحفات الأولية, على أنه يولدوا كيف, على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو, يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى او ممكن يبص تتم معالجته هنا. كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جاته مخاوف شنو, ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت أيوة في الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هناك دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين, أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية, وبعد ده كانت شجعتها أنها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل يعني. اللي هو شنو كانت قصة لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار وبيسجنوهم مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل كده والناس اليونسيف وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في الجوار فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة يخطوهم هناك لحد ما يقبل عمره 18 سنة ويدربوهم على تحليم المهارات بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. فالكلام بتاع قص صحيح في الدولة رفعت يدها والشعب لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم وما يعني تخلي برضو لنا حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا. فما عندهم الإجرام بتاعنه داري يأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي واحدة من الحياتيات. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة ربحت يدها البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي أن ما تدي الهناية التمويل كله لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه
15: ما بكون عندهم محفز إنه قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني وكده.
16: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه لانه هو يقول لك شو انا ما دق فيها يعني ما دق فيها طوبه يعني.
15: طيب
16: بالمناسبه دي
15: اها
16: كنا كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس يدفعوا 60% من التكلفه و12% يدفعوها على الحي في المدرسة أو 4-5 أحياء مثلاً في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
15: باعتبارهم أصحاب مصلحة
16: عايز أصحاب مصلحة. الـ 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
15: طيب عشان ايوه عشان الزمن ما يداهمنا كثير الحياه الكثيره دي كلها اللي عملتوها دي عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده هل حافظوا عليها؟
16: هاي حافظ عليها حد كبير ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طويله هم اساسا بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني فتحت لهم افق انه ناس أوكسفام لا حسي بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأن بيجين ظروف لحتى أولادي وكذا وناعي فكتبت ناس أوكسفام قلت لهم أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي زول وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا وبل ما كده بل بيقوا المنظمة اسمها معا أنا سميتها معا يعني نحن مع بعض أيوة. الشبكة واحد فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس وبيقت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مهم شو جات تاني الدولة في تاني منظمة في العالم كلها ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية هي بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز شبكة التحليم شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع شفت كيف؟ تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس فدي دي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach المغاربة المتكاملة
15: ايوه وبعدين
16: يعني ايوه
15: يعني مع التخصصات دي كلها 9 دي ما في كادر إداري مترهل يعني
16: لا لا ايوه ايوه لا لا كلهم متطوعين. احنا بس قلت لك اربع ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده يعني ما في وبعدين في النور في الطوالي في كل سنه في الان خمس سنوات اشتغلت دي في ثلاث اربع مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات دي كله بدل واحد يجيبوا اثنين من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين
15: نعم
16: فيها
15: نعم
16: فيها, نعم. فيها تدريب فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبه هناك تدريب على التنظيم تدريب على كده الاداره يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس فدي بالعكس اتفتحت عليهم افاق جديده وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القضارب او في كسلة بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك يعني بتنفذ لك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك
15: نعم في نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياة سويتها دي كثيره للدرجه شنو يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بدي حقها يعني احنا قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب أيوة. من الحاجه اللي حصلت دي عندنا دقيقتين داير اقول لك انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو اولاد شباب يعني انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا وكنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده مش كان بيكون كويس لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل يعني ده معنى العمل الطوعي
16: شوف ده سؤال كويس جدا اللي الاعتماد على النساء بس ده كان بقدر أقوله لك الاعتماد على النساء رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة أنا الله حصة أنه صغرتين مختلفات كأنهم ماشي عليهم المقابل هناك بتلقى الهمة بتلقى
15: الانضباط
16: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكذا أنا شفت الزائرات المنزلات دي قلت لك أنه عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر يوم لنظافة الحي كل شهر ده ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
15: بالجنوب ده نشاط مدهش طبعا
16: هاي يعني برام مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس حي كامل ينظمون كلهم كده وينعي فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين الليل بكرة الشهرين كل شهر بيعملوا مرة فدي دي دي دي دي دي اللي نعرفها الحياة طبعا لأنه القصة بتاعت الزكية يعني الحكومية لو لازم تتغير لأنه الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحفيز طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بضعف فيها ما بتفعوا لي كتبت الرسول بتاع البلدية قلت لي أخي ضغط التنفيذي قلت لي أخي ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12% أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو فدي المشكلة
15: أستاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأمة بين القضارف ومدينة أيندهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
16: الله يبارك فيك، مرحبا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
13: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
18: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
19: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقتين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عده، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجر

الشباب يجي وحيسبب لنا المرض برضو بطريقة واضحة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة. يعني أم عندها مرض نادي ممكن تنقل بجنينة اللي هي حاملها بين الطرق بين كلهم بيسموهم الطرق المباشرة. يعني ما له وسيط نص تطوال كده مباشر. في طرق غير مباشرة. غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. غير طرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع زادوا بتاعت اليدين أول يدين زاد يدينا نحن. ومن ثلاثة عندنا الأكل. ومن أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ومن خمسة عندنا السوائل وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين بيزو. دي الخمسة حاجات. نيجي نمسك الأول واحد الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل مثلا زول مشى كان عنده إسهال مثلا. الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاو وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة يعني زي الذبابة اللي قلناها هسه وممكن يكون كمان زي الباعوض. الباعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا. من أغلب الأمراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي صابانكم كويس. مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض ماضي مشت ووصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال ما وصلت جنة كويس جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم. جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت يدينا ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناه دي كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيلوا نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضربت لكم. أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة قول في اللي حتة. حتة فيها زحمة بتاع الناس خطيت يدك مثلا في حتة القليقة اللي حتة دي ما فيها جراثيم منه. وجيد وما رسلت يدك. وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض. واحد تكون عارف تنظر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيرقدوا فيها كده. الأدوات المستعملة يوميا برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقد السرير بتاع الزول النصيح. الزول النصيح جاء رقد معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع الميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال. او زول قروش مثلا زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض قام استخدم القروش ده مسك بيده حط فوقه وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش. القروش فيها كميه من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي لزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث. الجراثيم من الزرع ممكن يتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملي. مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطريق برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه مثلا الزول ما غسل يدين كويس او مثلا الزوار جو قاعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس لوز واسطه الجراثيم. الزول اكل ممكن وارد يسبب له المرض. برضه عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي المويه. المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته بتاعت هي مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا. الزول اللي قدام هناك مجرى ضرب المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل

0: ثانية زي مثلا الدم مسجون نقول له دم ملوث لأنه برضو سائل نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا أو حتى ملاريا يعني نقول له دم فوقه المسبب بتاع مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاع الأمراض المعدية. شكرا لكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كلبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من القرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كلبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد، وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور. ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص:
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كلبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كلبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشيرة إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب. وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بهدنة إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التطهيد العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية. ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتقر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: وأضاف في هذا الخصوص طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات. حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم، إلا إذا لم يكن هناك اتفاق ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 سبتمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وأضاف في هذا الخصوص
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي. وأضاف في هذا الخصوص
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقابي في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص
7: القرار ده تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من أنها هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دونغولا برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن عامين وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بدونغولا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنجا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهداراً لهيبة القضاء واستغلاليته داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذن ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
9: نداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بالسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى 7 لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافي وناصر وغاسل للتغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار، مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام، تم التتريس، تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضه يسعدني إنه هيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجان الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمرارا للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم 33 من شهر 6 سنة 2026، وتتابعون فيها ضخ بنك السودان للعملات الأجنبية هل يكون علاجا ناجعا لمشكلة تدهور قيمة الجنيه السوداني؟
6: في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم.
13: تأثير العقوبات الأمريكية المتوقع على شركة المواني الهندسية.
7: قرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل المواني الهندسية هي بتعمل في
13: اختتام الجولة الثالثة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية بالعاصمة جنيف،
14: ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم
13: 41 منظمة وكيان نقابي يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين.
15: نداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني حماية المدنيين.
13: منظمة جناك كردفان تدعو لوقف العمليات العسكرية وتحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بكردفان وخاصة في العبيد.
16: دعت المنصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق.
13: حكومة السلام تؤكد دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين من مغادرة مدينة الأبيض.
17: تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة.
18: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث اتجهت الحكومة مؤخرا ممثلة في بنك السودان إلى ضخ العملات الأجنبية في إطار سعيها لإيقاف تدهور قيمة الجنيه السوداني، فهل يعد ذلك علاجا للمشكلة؟ الدكتور هيثم فتحي يتحدث إلى الجولة حول ذلك.
6: الاقتصاد السوداني عموما بيعاني نقص في مصادر الدولار المستدامة، دائما بيزيد الضغط على العملة الصعبة وبيجعل هناك حوجة إلى توفير الدولار للاحتياجات الأساسية، وضغط الطلب على الدولار دفع الحكومة دائما بيدفعها إنها تقيد بعض السلع الكمالية لاستيرادها، ومن حين إلى آخر بيتم إضافة سلع وسحب سلع، كل هذا للمساهمة في أنه يكون في ترشيد لاستهلاك الدولار ويكون في سيطرة على الميزان التجاري للدولة. الضغط الطلب على العملة الصعبة دائما بيتسبب في ارتفاع الدولار لأعلى مستوى، وده اللي حدث في الفترة الأخيرة أنه ارتفع لأعلى مستوى له. في تقدير السوق الموازي لا يختفي بمجرد صدور قرار إداري أو بعض الحملات الأمنية، لكن ممكن تنكمش وتتمدد السوق الموازية وفق الفارق اللي بيكون دائما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي. دائما السوق الموازي بينشأ عندما يكون هنالك فرق بين السعر الرسمي وسعر التوازن لدى المصارف. أو عندما يكون هنالك الوصول إلى الدولار عبر القنوات الرسمية محدود، وضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه. لابد أن يكون يعني أن ترافق هذه الخطوة يكون في إصلاحات مالية واقتصادية أوسع وأشمل من ذلك. هذه الإصلاحات ممكن يكون هنالك ضبط للإنفاق العام وإقرار ميزانية واضحة للدولة ومكافحة الفساد والحد من المضاربة على العملة الأجنبية، لأن استقرار سوق الصرف ليس مسؤولية البنك المركزي، هي مسؤولية مشتركة لا يمكن أن يتحملها بنك السودان المركزي لحاله. لابد أن يكون هنالك سياسة نقدية واضحة، هنالك عدة أدوات تستخدم في السياسات النقدية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، من بينها أن يكون في ضخ العملات الأجنبية اللي ابتدى به بنك السودان، وفي إجراءات بتعمل مع هذا الإجراء اللي هو أن يكون في امتصاص لفائض السيولة ويكون في تقليل لحجم النقد المتداول. طبعا نجاح السياسة النقدية دائما بيتطلب شراكة حقيقية مع السياسات المالية، مع وزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة الإنفاق العام، وبرضو أنه في دور لوزارة التجارة في أنها بتعمل على ضبط الأسواق. سياسة البنك المركزي في تقديري الحالية هذه تعتبر
13: مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توزيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة من بينهم شركة الموانئ الهندسية. في الفقرة القادمة الأستاذ عثمان طاهر القيادي النقابي في شركة الموانئ الهندسية متحدثا حول إلى أي حد ممكن أن تتأثر الشركة بهذه العقوبات، فلنستمع له.
7: القرار ده تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكتر من أن هي تعمل في الإطار الخارجي. يعني مثلا بتعمل في أرصفة الطرق، تعمل في الأرصفة بتاعت رصف المناطق التخزينية لو عندنا، بتعمل في شغل الردميات الداخلية لحياة الموانئ البحرية، فهي نشاطها الخارجي محدود خالص. لكن طبعا في الفترة الأخيرة بعد الشراكة اللي خشيناها مع الصناعات الدفاعية دي، فيبدو أنه ناس الجيش ديل كان عندهم طلبيات خارجية استعانوا بها هي كشركة وكلام زي ده، فالعقوبات جات من الاتجاه الزي ده. لكن نحن كهيئة الموانئ البحرية ما عندنا حاجة خارجية هي بتساهم لنا فيها، مثلا في شراءها ولا عبرها نعمل شغل زي ده، فلذلك هي ما بتأثر في الموانئ بصفة مباشرة أكتر ما أنها هي بتأثر في الصناعات الدفاعية، لأنهم كانوا خدوها كقطاع لشراء بعض الأشياء يبدو من القرار يعني، لكن ليس لديه أي معلومة أخرى ما هي سبب القرار في الاتجاه زي. ما بالنسبة لنا نحن فمحدودة خالص، لأنه شغلنا الداخلي هي داخليا تشتغل أكتر منها تشتغل خارجيا.
13: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتمت في يوم 26 من شهر 6 الجاري بجنيف في سويسرا الجولة الثالثة من مشاورة نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية، والتي نظمتها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة بيرو ميديشن الفرنسية. مزيد من التفاصيل حول هذه المشاورات مع الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي عضو مجلس السيادة السابق.
19: انتهت الجولة السادسة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية في العاصمة جنيف التي تنظمها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة ميديشن الفرنسية. وهذه المشاورات في هذه الجولة يعني مطلوب منها تقديم يعني وصفة أولية بمشاورات غير رسمية للعملية السياسية بتصورات المشاركين. في المرات السابقة كان المشاركين يعني بيشاركوا بصفاتهم الشخصية مع مراعاة تنوع المرجعيات، ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم يعني القبول بأي يعني مؤسسات موازية حكومة أو كذا بما يعني يقود البلاد إلى التقسيم أو إلى آخره. وفي ذات الوقت يعني ضرورة شمول النقاشات والعملية السياسية لجميع الأطراف المؤثرة في الحرب، وكذلك رفض الانتهاكات بغض النظر عن الأطراف المرتكبة وما إلى ذلك يعني. وبشكل عام تعتبر هي يعني خطوة، لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لي يعني تمهيد الطريق ليستفاد منها في المنابر الأخرى مثل الخماسية والمجموعات والمبادرات الأخرى المطروحة والرباعية أو إلى آخره من هذه المبادرات يعني. وكان حضور كمراقبين ممثلين للإيجاد، الاتحاد الأوروبي، النرويج، المملكة البريطانية، الممثل الأمم المتحدة يعني مندوب ممثل الأمم المتحدة وسفير جمهورية مصر العربية كمراقبين، وأجابوا على بعض الأسئلة من خلال النقاشات.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وقع أكثر من 41 كيانا حقوقيا ونقابيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء تصاعد التوترات في كردفان. وحذرت هذه الكيانات من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع مصعب صباحي عضو المكتب القيادي لمجموعة محامي الطوارئ، فنستمع له.
15: نحن في مجموعة محامي الطوارئ ومعنا عدد من المنظمات والنقابات السودانية والإقليمية والدولية، أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بهدنة إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التطهير العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ده ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني واضح، إنه حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات الخطيرة والجسيمة اللي حدثت في مناطق كثيرة في السودان أثناء هذا النزاع الدامي فيه، وأخيرا مع الأحداث المؤسفة اللي حصلت في مدينة الفاشر. زي ما أنتوا عارفين ومتابعين، كل السودانيين متابعين الأوضاع حاليا في مدينة الأبيض، في تحشيدات عسكرية حول المدينة وفي انتشار كثيف عسكري داخل المدينة، بالإضافة لتزايد الهجمات بالطائرات المسيرة والاستهداف للمرافق والبنية التحتية الحيوية زي محطات الوقود ومحطات الكهرباء. والوضع ده بشكل ما بيأثر بصورة كبيرة على حياة الناس، الخدمات بتاعت الكهرباء والمويه تأثرت بشكل كبير، الأسعار بتاعت المواد الغذائية والتموينية تأثرت بشكل كبير، أصبحت المدينة مهددة بوجود ندرة في الوقود والدواء والأزعار بتاعت السلع دي ارتفعت، وفي كمان برضو في حالة بتاعت هلع وخوف وفي ازدياد وسط السكان المدنيين في المدينة، وبدت حركة بتاعت نزوح من المدينة يعني. وعشان كده نحن بندعو كل طرف مشترك في العمليات العسكرية سواء كان قوات مسلحة أو حلفاء والدعم السريع وحلفائه بالضرورة لإعلان هدنة إنسانية فورية وشاملة وبدون أي شروط في كل أنحاء السودان، وأيضا الضرورة الوصلة ولوقف العمليات العسكرية داخل المدن والمناطق السكنية والامتناع عن استهداف المدنيين والمرافق المدنية زي ما قاعد يحصل في محطات الوقود والمحطات الكهرباء. كمان برضو من خلال ذلك قصدنا أنه نطالب الطرفين بالضرورة القانونية والأخلاقية بحماية المستشفيات ومراكز الإيواء بتاعت النازحين والبنية التحتية الأخرى زي المدارس والأسواق ومحطات المياه، لأنه دي بتأثر على الخدمات الحيوية بالنسبة للسكان المدنية. الأبيض بتحتوي على عدد كبير جدا من السكان المدنيين فيهم نساء وأطفال وكبار سن ومرضى، والوقود والإمدادات الطبية والكهرباء تشكل شريان حياة رئيسي بالنسبة للسكان في المدينة، وبالتالي حماية المرافق والبنية التحتية دي مسألة مهمة جدا والتزام قانوني، هو ما ما ما ما مسألة اعتبارية، هو التزام بموجب القانون الدولي للإنسان وقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبرضه قصدنا التجديد على ضرورة حماية النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ومنع العنف الجنسي. انتوا عارفين الطابع بصاحب العمليات العسكرية من جرائم بتاع عنف جنسي واسع وعنف مبني على النوع. يمكن قبل يومين اطلعتوا على التقرير الصادر من الأمم المتحدة بالمسألة دي، يعني إنه الحجم كبير جدا في الفترة بتاعت الثلاث سنة الفاتت دي، فنحن شددنا على مسألة دي من خلال النداء. أرضو دعينا من خلال هذا النداء المنظمات الأممية والإقليمية زي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وإيجاد وجامعة الدول والاتحاد الأوروبي وكل الدول اللي عندها تأثير على أطراف النزاع، إنها لابد من إنها تمارس أعلى درجات الضغط السياسي والدبلوماسي عشان يتم إقرار هدنة إنسانية شاملة مع وجود آلية مستقلة لمراقبة التنفيذ بتاع الهدنة. وبرضو عدنا التأكيد على إنه المسألة بتاعت حماية المدنيين دي مسؤولية قانونية برضو بموجب القانون الدولي الإنساني، والحاصل في مدينة الأبيض هو بيشكل إنذار مبكر ما مفروض أي سوداني يتجاهل، ولا منظمات الوطنية والإقليمية والدولية لا بد أن لا تتجاهل هذه الأزمة، لأنه ده بيوسع من حجم الكارثة الإنسانية في السودان، ولا بد من التحرك السريع والجاد من المجتمع الإقليمي والدولي قبل حدوث الكارثة، يعني دي القصد من النداء. ونتمنى أن الطرفين يستجيبوا لصوت العقل ويصلوا في أسرع ما يتيسر لهدنة شاملة تشمل كل السودان وحماية المدنيين في مدينة الأبيض وما حولها يعني.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. من جانبها دعت منظمة جيناك كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، دعت طرفي النزاع في السودان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية وخاصة في مدينة الأبيض. مزيد من التفاصيل مع معمر القذافي محي الدين عضو منصة جيناكي كردفان، فنستمع له.
20: أطلقت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، وهي منصة مستقلة ومحايدة بتمثل أصوات وهواجس المدنيين في إقليم كردفان. أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض. إن المدنيين في كردفان يواجهون أوضاع إنسانية بالغة التعقيد نتيجة استمرار العمليات العسكرية،
16: وما ترتب عليها من تدهور في الأوضاع المعيشية والخدمية، الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا من جميع الأطراف لتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة. ودعت المنصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفتح ممرات إنسانية آمنة، ووصول لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، الالتزام بالقانون الدولي والإنساني ومبادئ الحماية المدنية، العمل الجاد من أجل التوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة السودانيين ويحقق السلام والاستقرار، انطلاق من دورها كمنصة مدنية مستقلة تسعى إلى تعزيز الحماية المدنية والدفاع عن حقوقها وكرامتها. لأن حماية المدنيين ليس خيارا سياسيا، وإنما واجب قانوني وأخلاقي وإنساني يقع على عاتق جميع الأطراف. منصة جيناكي منصة مدنية مستقلة غير سياسية، تضم في عضويتها أزيد من 650 ناشط مدني من كردفان، بالإضافة لعدد كبير من المنظمات والمجموعات وغرف الطوارئ القاعدية.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في الأبيض، حيث أكدت حكومة السلام استعدادها لمواصلة التنسيق والحوار من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم، وتدعو إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين مغادرة الأبيض من الوصول إلى أماكن آمنة ووصول المساعدات الإنسانية. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة السلام.
17: بيان بشأن حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة في مدينة الأبيض. يتابع مجلس وزراء حكومة السلام باهتمام بالغ الحوارات الجارية بين شركائنا في المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة للمواطنين المدنيين في مدينة الأبيض. وإذ نسمن هذا الاهتمام الدولي، فإننا نؤكد استعداد حكومة السلام لمواصلة التنسيق والحوار مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين بشكل عام، وبشكل خاص مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم تحت إشراف المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي. في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية، كما تؤكد التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية. كما يدعو مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الجيش وكتائبه الإرهابية لإلزامهم بالسماح للمدنيين بمغادرة المدينة بحرية، ووقف تجنيدهم قسرا، والكف عن استخدامهم دروعا بشرية، وضرب الأحياء المدنية والمدنيين بالقنابل والمسيرات. وتشير المعلومات والمتابعات الميدانية إلى أن هذه القوات تفرض قيودا مشددة على حركة المدنيين وتمنعهم من مغادرة المدينة، فضلا عن إجبار عدد منهم على حمل السلاح والزج بهم في العمليات العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. ويجدد مجلس وزراء حكومة السلام موقفه الثابت بأن السبيل الأساسي والأكثر فاعلية لحماية المدنيين وإنهاء معاناتهم يتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يسمح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى. وفي هذا السياق تدعو حكومة السلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً وفاعلية للضغط على جماعة الإخوان المسلمين وجيشها من أجل الاستجابة الفورية لنداءات الهدن الإنسانية بعد أن ظلت ترفض جميع المبادرات والدعوات الدولية الرامية إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير الحماية للمدنيين.
13: دام مستمعنا الكرام، أصدرت محكمة جنايات دنقلة اليوم الثلاثاء حكما بالسجن 2 وغرامة 2,000,000 جنيه في حق الدكتور أحمد شفا بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية. الأستاذ ساطع الحاج المحامي معلقا على هذا القرار فلنستمع له.
1: طيب يبقى السؤال، الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة، وده الذي حدث أنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذن إذا عايزين نغير قرار المحكمة، ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى اللي هي محكمة استئنافية. إذن لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بموجب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون بوفق رضاء النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
13: في بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الثلاثاء 30 من شهر 6. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
21: نحبينا ونحن التبانين ويهون نحن الزائرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
22: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
23: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
24: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026. القوة المشتركة والمقاومة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقة كلبس بولاية غرب دارفور. استمرار المعارك في أبو جمرة وأبو ليحة في شمال دارفور لليوم الثالث ونزوح عدد كبير من المواطنين. وزارة الخارجية تقرر فتح معبر أدري على الحدود السودانية التشادية لمدة 3 أشهر والأمم المتحدة ترحب. 41 منظمة وكيانا نقابيا يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين. إعادة مشروع قانون السودان إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي اليوم للتصويت عليه. الخارجية البريطانية ترتب لاجتماع حول السودان في نهاية يوليو. توجيه بعقد اجتماع عاجل يضم وزيري المالية والتعليم الاتحاديين ووالي كسلة لبحث حلول عاجلة لملف البدلات والعلاوات. بنك السودان: تدخل البنك وتنفيذ سياساته أدى لانخفاض ملحوظ في سعر الصرف. منظمة الصحة العالمية تعلن دعمها لولاية غرب كردستان.

الكوليرا. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تعلن نفرة لتسهيل جامعة نيالة واعتماد 5 مدارس ثانوية نموذجية. 7 منظمات شبابية تختتم مشاوراتها في نيروبي وتشيد بجهود الرباعية والخماسية. اللجنة المعلمين تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 300,000 جنيه. إضراب للصيدليات في نهر النيل بسبب الجبايات وارتفاع أسعار الأدوية إلى 10 أضعاف. حظر حمل النظاميين للأسلحة في المواقع العامة بولاية الخرطوم عدا أفراد التأمين. وزارة الثقافة والإعلام تطلق برنامج مسرحي لمناهضة القبلية وخطاب الكراهية. مواطنو منطقة توايت بمحلية تلكوك في ولاية كسلة يطالبون السلطات بالتدخل الفوري لحماية المدنيين من نهر القاش. احتفاء واسع بذكرى مواكب 30 يونيو ومطالبات بإعادة الحكم المدني. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي مغادرته جروبات واتساب ويتوعد بملاحقة الغرف الإعلامية. الإعدام شنقا لمدان باختطاف واغتصاب طفلة من حلفة جديدة في ولاية كسلة. شح شديد في مياه الشرب في منطقة دب نايرة في جبل مرة. رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور يلتقي بوفد الصليب الأحمر ويكشف عن استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين. وزير الطاقة يكشف عن تدمير نحو 60% من قطاع الكهرباء في البلاد. وزير الخارجية المصري يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي ويؤكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه. حريق يشب في عوامة لؤلؤة النيل في الخرطوم ويخلف خسائر تقدر ب 600,000 دولار. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كولبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من الكرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كولبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور، ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كولبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كولبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشيرة إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب، وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بعهود إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضييق العسكري الحصل في مدينة الأبيض ولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية، ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض. قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتقر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: أعتقد وأضاف في هذا الخصوص طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات. حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم إلا إذا لم يكن هناك اتفاق، ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 من سبتمبر. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر. سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته. وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقاب في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية. وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي، خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من أنها هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دونغولا برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن عامين وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بدونغولا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنجا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهدارا لهيبة القضاء واستغلاليته داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
9: قداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بالسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافي وناصر وغاسي للطغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام تم، التتريس تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. واستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضو يسعدني إنه حيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجان الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمرارا للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: تانجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا أنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا أنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم 2 من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا بضيفي الكريمين، ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجة. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
3: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجة، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسي بتاع الدولة، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي هي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان. لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة، يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، أن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة بتاعت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية، وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل. يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد إنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورها وده واجبها تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
2: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب، أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
3: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره اللي بيكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
2: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضه توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
3: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة والصلة كبيرة، لأن العملات، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص حيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا نقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. فيعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريق غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، حيفاغم معاناة المواطن بأنه سعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
2: نرحب مستمعي راديو دونجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول، في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
0: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وبو وجيم، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا، فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه فرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عنده أي تبريش، وفي نفس الوقت القرارات ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الامدادات البتروليه دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الازمات وكده. لما جاءت الحرب الايرانيه الامريكيه الاسرائيليه دي، فاجا مجموعه الطفيلي دي لقيت فرصه انها اتضغط اكتر واكتر في اطار المزيد من البحث عن الارباح، وعشان كده زادت البترول زيادات يعني كثيره جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال اقل من 3 سنوات، مقابل ارتفاع الاسعار العالميه بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفتره وكده. فالحكومه هسه في بحث عن حلول، ولانها تخشى الغضب الجماهيري وموجه الاضرابات المتصاعده وكده، بالقرار بتاع انه الدوله هي تقوم او تحتكر الاستيراد. لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل، لكن هسه قرار بنك السودان الاخير ده او المنشور ده الاخير يعني وضح بما لا داعي من مجال الشك انه برضه المساله هتمشي في اطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان. الضمان الذهبي وذاته ما عنده تبرير، يعني انت بتخوض ضمان ده ليته هدف، ما في كلام. والضمان ذاته هتروح بعد شويه ذات وسيله للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهميه ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في اطار المصالح المتشابكه ما بين القطاعات دي والحكومه والبنك المركزي او كده. وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادله ما بين بعض الشركات العامله في مجال الذهب والشركات العامله في مجال البترول، استيراد البترول. وقد تكون هي ذات نفس الشركات في انها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردّة، والبنك السوداني ذاته ما وضح انه تؤثر اثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده. وبرضو ما اتحددت يعني هذه الضمانات الى اي مدى ستهبط بالاسعار الى المستوى العادي بتاعت المستقات البترولية وكده. ده يوضح انه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة بالتسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب له المثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بيتصبح المدار كله في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي وفي ولا في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها، وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به، مسائل البترول التوزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده، في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التبادين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا،
9: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
11: سامعينا الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من دفتر مشاعر عبر اثير راديو دبنجا. في حلقه اليوم نستمع للشاعر قاسم الحاج في رائعته لو اعيش زول له قيمه.
12: لو اعيش زول له قيمه، اسعد الناس بوجودي، زي نضارة غصن طيب كل يوم يخضر عودي، وأبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة، أبقى دار لي كل لاجي أو حنان جوا الملاجي، وأبقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي، بيها يتهنوا ينوموا وحرسهم طول لي لساجي، والقى في راحة نفوسهم بسمتي طول ابتهاجي، وأبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة. أشقى والقى وابقى بهجة، أشقى والقى وابقى بهجة في النفوس لكل مناضل، أبقى للمعتل علاجه وابقى للفلاح سنابل، وابقى للثوار سلاحهم أعتى من قصف الغنابل، وابقى للكاتح الملوح كل حق موفور عادل، وابقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة. لو أعيش طول عمري نسمة أو مع الأيام سحابة، أخطي لهدي الدنيا بسمة، أسقي وادي وأروي غابة، أو علم طفلي واعد لسه ما عرف الكتابة، وأبقى شجر ظلالة وارفة تحت ناس نايمين تعابة، وأبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة.
11: ونواصل معاكم سامعين الأعزاء في حلقة اليوم من دفتر مشاعر، وهذه دعوة للاستماع برضو لشاعر معروف لديكم، هو الشاعر معد الشيخون.
13: الحب جواب كافي، مريد ألف سؤال ومش أسأل العشاق هل كل عاشق نال. فين اللي بيحب الناس؟ فين اللي بيحب المال؟ فين اللي كان عاشق بس صداق الحال؟ يوم الدغش ممكون مارق مع العمال يدين ولونه سكن كايس له راحة بال، لقيته في صف عيش شايل له هم فوق هم، عايل يجيبه الفوق بعديها قام تمتم شان اشتري العيشة، يا ربي حدفع كم؟ وبعد الرغيف صفين يا الله بس ترحم، كل ما نقول نفرح نلقاه ده المأتم. قلت ليه احجز لي وانا ماشي لحبوب، ولقيته بتسبح ملفوحة بيتوبة. كم مرة قلت ليكم سووا لي راكوب، أدني فولو نبك ومعاه لالوب، حجتني بالريدة ومشينا في دروبة، قالت لي بيت الحب أبداه بيطوبة. ما تنكسر في يوم لازم تكون لايوك، أصلك بيزيد قيمتك طيبك بيودي الفوق، قرشك ده تب مبدوم وصلوا القرش ممحوق ومركت كل أمل، وملاني ياخي الشوق داربني بيت وطن وصلوا الوطن، معشوق ورجعت لي صفي ولقيته بتسكلب، يا أمي قالوا خلص يا يوم عيش ما في، واللوم برغم الضيق تلقاها ضماها في حضنها الدافي، أمونا ما تخافي يا بنتي ما تخافي، فتح الخزين كيسه شايل له 6 عيشات أداها منه 2 ومعاه ود الزين أداها برضو 2، عبد الله شال كيسه وداها 6 عيشات معروف وطبعه حنين، وامونه تتبسم والام بتتبسم، مش قلت ليك قبيل يا بنتي ما تخافي، مش قلت ليك قبيل الحب جواب كافي، ما ظن نجوع في يوم لو ضمير صافي وشان نبني نحن وطن، نبداها بالاخلاق مريدة موجوده وكل البلد عشاق، عمرك سمعت بشيخ كذوب نسمت هبوب، موية بتدوب وبجيبها يا البدال سيرة الجنوب، وسيرة اللي قالوا الخير كتير وننساها يا خسيرة الحروب، وخلي السلام أنسى السلام وينو الرغيف، عارفين نتب بحر الحزن ما ليه كيف نبنيه، بس نبنيه كيف ببنيه الجول ببنيه مسؤول، أو هل معقول إنه المنية بتقوم دار، طب هل معقول إنه الدخان في بيت مقفول لو ما تنفخ حيقوي منار، ولو سيف الدين ما شال سيف وقضاها دعا، تتخيل كان غلب التاتار، كلنا عارفين انه الكافر حيخش النار، وحتى الايمان تصديق وعمل ما بس افكار، كلنا عارفين انه الصوفي كره الانصار، وانه النوبي من ناس دارفور ما راجع عمار، تتخيل كان في يوم تسقط لو ما توحدنا وكنا كتار.
14: يا سلام عليك يا اخي،
13: ومش احنا حلفنا نجيب التار، التار هو شنو بس دمه خلاص، التار هو قصاص والتار في الفاس، التقطع شجرة أحقادنا وتزرع في قلوبنا الحب للناس، لكل الناس التار، التار سودان بشبه أحلام المفقودين الماتوا عشان النيل جاري، وشايفين أخوانهم عطشانين، والفرقة مزاد فرقتنا مزاد، لي بيع الدم بنبيع يومي شهيدين، بنبيع بالكاش بنبيع بالدين، أو لما أصحابك وخوي نزول حتكونوا خلاص سددتوا الدين، الأزمة بقت أزمة إنسان لا أزمة كاشن لا بنزين، فينا الدايرين الثورة تضيع زي ما سرقونا باسم دين، الناس نايمين والله نايمين، والحل في البل ما تبلوا الطين، مش انتوا قلتوا الحل في البل بلوا الحواش ملوها أمل، لو شفت أخوك زاري أحلام ما تقعد سايمين، دلوا منجل شان يحصد خير، ما الخير حيعم، ويا ريت سوداننا يكون أجمل، يا ريت سوداننا يكون أجمل.
11: ودي مساهمة من حسين حميدة بعنوان نفاج البوع والحنين.
15: نفاج البوع والحنين، يا طالع من نفس القصيد، يا راضع يكسير النغم، دا وقت بنفاج هواك شديت عليه طاق العشم لقيت شذاك نفحة نسيم والحظ معاي تاني ابتسم زخرفت شال الأمسيات بريشة الزوج والفهم ورشفنا كاسات الوداد من سلسبيلك والقيم يا سكة العجر الضباب وأخوفي من ويل السأم النيل حزين والشوق النبح والليل رسم لوحة بهاك قلبي مباريهم سهم نادى الغوافل الليل عليك وسط الزغاريد والزخم تسيني وسط البوح غمام أزق الحنين اللي انهزم حسين حميدة.
11: وكده نكون وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لا من نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله وإلى اللقاء.
9: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين نظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل

صفر صفر ثلاثة واحد اثنين صفر ثمانية صفر صفر صفر أربعة سبعة صفر.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كلبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من القرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كلبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد، وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور. ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص:
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كلبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كلبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو لحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشيرة إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب. وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بعهود إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التطهير العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية. ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لمن يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى، لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتغر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: وأضاف في هذا الخصوص طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات، حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم إلا إذا لم يكن هناك اتفاق. ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 سبتمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي. وأضاف في هذا الخصوص
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقابي في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص
7: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من أن هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دنقلة برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن عامين وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بدنقلة بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنجا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهدارا لهيبة القضاء واستغلاليته داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
9: قداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى 7 لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافع وناصر وغاسل للطغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار، مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام، تم التتريس، تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضه يسعدني إنه حيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجان الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمرارا للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 30 من شهر 6 سنة 2026، وتتابعون فيها: ضخ بنك السودان للعملات الأجنبية هل يكون علاجا ناجعا لمشكلة تدهور قيمة الجنيه السوداني؟
6: في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم.
13: تأثير العقوبات الأمريكية المتوقع على شركة المواني الهندسية.
7: قرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل المواني الهندسية هي بتعمل في
13: اختتام الجولة السادسة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية بالعاصمة جنيف،
14: ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم
13: 41 منظمة وكيان نقابي يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين.
15: نداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني حماية المدنيين.
13: منظمة جناكي كردفان تدعو لوقف العمليات العسكرية وتحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بكردفان وخاصة في العبيد.
16: دعت المنصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق.
13: حكومة السلام تؤكد دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين من مغادرة مدينة الأبيض.
17: تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة.
18: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث اتجهت الحكومة مؤخرا ممثلة في بنك السودان إلى ضخ العملات الأجنبية في إطار سعيها لإيقاف تدهور قيمة الجنيه السوداني. فهل يعد ذلك علاجا للمشكلة؟ الدكتور هيثم فتحي يتحدث إلى الجولة حول ذلك.
6: الاقتصاد السوداني عموما بيعاني نقص في مصادر الدولار المستدامة، دائما بيزيد الضغط على العملة الصعبة وبيجعل هناك حوجة إلى توفير الدولار للاحتياجات الأساسية، وضغط الطلب على الدولار دفع الحكومة دائما بيدفعها إنها تقيد بعض السلع الكمالية لاستيرادها، ومن حين إلى آخر بيتم إضافة سلع وسحب سلع، كل هذا للمساهمة في أنه يكون في ترشيد لاستهلاك الدولار ويكون في سيطرة على الميزان التجاري للدولة. ضغط الطلب على العملة الصعبة دائما بيتسبب في ارتفاع الدولار لأعلى مستوى، وده اللي حدث في الفترة الأخيرة أنه ارتفع لأعلى مستوى له. في تقدير السوق الموازي لا يختفي بمجرد صدور قرار إداري أو بعض الحملات الأمنية، لكن ممكن تنكمش وتتمدد السوق الموازية وفق الفارق اللي بيكون دائما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي. دائما السوق الموازي بينشأ عندما يكون هنالك فرق بين السعر الرسمي وسعر التوازن لدى المصارف. أو عندما يكون هنالك الوصول إلى الدولار عبر القنوات الرسمية محدود، وضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه. لابد أن يكون يعني أن ترافق هذه الخطوة يكون في إصلاحات مالية واقتصادية أوسع وأشمل من ذلك. هذه الإصلاحات ممكن يكون هنالك ضبط للإنفاق العام وإقرار ميزانية واضحة للدولة ومكافحة الفساد والحد من المضاربة على العملة الأجنبية، لأن استقرار سوق الصرف ليس مسؤولية البنك المركزي، هي مسؤولية مشتركة لا يمكن أن يتحملها بنك السودان المركزي لحاله. لابد أن يكون هنالك سياسة نقدية واضحة، هنالك عدة أدوات تستخدم في السياسات النقدية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، من بينها أن يكون في ضخ العملات الأجنبية اللي ابتدى به بنك السودان، وفي إجراءات بتعمل مع هذا الإجراء اللي هو أن يكون في امتصاص لفائض السيولة ويكون في تقليل لحجم النقد المتداول. طبعا نجاح السياسة النقدية دائما بيتطلب شراكة حقيقية مع السياسات المالية، مع وزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة الإنفاق العام، وبرضو أنه في دور لوزارة التجارة في أنها بتعمل على ضبط الأسواق. سياسة البنك المركزي في تقدير الحالية هذه تعتبر
13: مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توزيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة من بينهم شركة الموانئ الهندسية. في الفقرة القادمة الأستاذ عثمان طاهر القيادي النقابي في شركة الموانئ الهندسية متحدثا حول إلى أي حد ممكن أن تتأثر الشركة بهذه العقوبات، فلنستمع له.
7: قرار ده تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من إن هي تعمل في الإطار الخارجي. يعني مثلا بتعمل في أرصفة الطرق، تعمل في الأرصفة بتاعت رصف المناطق التخزينية لو عندنا، بتعمل في شغل الردميات الداخلية لحياة الموانئ البحرية، فهي نشاطها الخارجي محدود خالص. لكن طبعا في الفترة الأخيرة بعد الشراكة اللي خشيناها مع الصناعات الدفاعية دي، فيبدو أنه ناس الجيش ديل كان عندهم طلبيات خارجية استعانوا بها هي كشركة وكلام زي ده، فالعقوبات جات من الاتجاه زي ده. لكن نحن كهيئة الموانئ البحرية ما عندنا حاجة خارجية هي بتساهم لنا فيها، مثلا في شراءها ولا عبرها نعمل شغل زي ده، فلذلك هي ما بتأثر في الموانئ بصفة مباشرة أكثر ما أنها هي بتأثر في الصناعات الدفاعية، لأنهم كانوا خدوها كقطاع لشراء بعض الأشياء يبدو من القرار يعني، لكن ليس لديه أي معلومة أخرى ما هي سبب القرار في الاتجاه هذا. أما بالنسبة لنا نحن فمحدودة خالص، لأنه شغلنا الداخلي هي داخليا تشتغل أكثر منها تشتغل خارجيا.
13: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتمت في يوم 26 من شهر 6 الجاري بجنيف في سويسرا الجولة السادسة من مشاورة نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية، والتي نظمتها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة بيرو ميديشن الفرنسية. مزيد من التفاصيل حول هذه المشاورات مع الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي عضو مجلس السيادة السابق.
19: انتهت الجولة السادسة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية في العاصمة جنيف التي تنظمها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة بروميديشن الفرنسية. وهذه المشاورات في هذه الجولة يعني مطلوب منها تقديم يعني وصفة أولية بمشاورات غير رسمية للعملية السياسية بتصورات المشاركين. في المرات السابقة كان المشاركين يعني بيشاركوا بصفاتهم الشخصية مع مراعاة تنوع المرجعيات، ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم يعني القبول بأي يعني مؤسسات موازية حكومة أو كذا بما يعني يقود البلاد إلى التقسيم أو إلى آخره. وفي ذات الوقت يعني ضرورة شمول النقاشات والعملية السياسية لجميع الأطراف المؤثرة في الحرب، وكذلك رفض الانتهاكات بغض النظر عن الأطراف المرتكبة وما إلى ذلك يعني. وبشكل عام تعتبر هي يعني خطوة، لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لي يعني تمهيد الطريق ليستفاد منها في المنابر الأخرى مثل الخماسية والمجموعات والمبادرات الأخرى المطروحة والرباعية أو إلى آخره من هذه المبادرات يعني. وكان حضور كمراقبين ممثلين للإيجاد، الاتحاد الأوروبي، النرويج، المملكة البريطانية، الممثل الأمم المتحدة يعني مندوب ممثل الأمم المتحدة وسفير جمهورية مصر العربية كمراقبين، وأجابوا على بعض الأسئلة من خلال النقاشات.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وقع أكثر من 41 كيانا حقوقيا ونقابيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء تصاعد التوترات في كردفان. وحذرت هذه الكيانات من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع مصعب صباحي عضو المكتب القيادي لمجموعة محامي الطوارئ، فنستمع له.
15: يعني احنا في مجموعة محامي الطوارئ ومعنا عدد من المنظمات والنقابات السودانية والإقليمية والدولية، أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بهدنة إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التطهير العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ده ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني واضح، إنه حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات الخطيرة والجسيمة اللي حدثت في مناطق كثيرة في السودان أثناء هذا النزاع الدامي فيه، وأخيرا مع الأحداث المؤسفة اللي حصلت في مدينة الفاشر. زي ما أنتوا عارفين ومتابعين، كل السودانيين متابعين الأوضاع حاليا في مدينة الأبيض، في تحشيدات عسكرية حول المدينة وفي انتشار كثيف عسكري داخل المدينة، بالإضافة لتزايد الهجمات بالطائرات المسيرة والاستهداف للمرافق والبنية التحتية الحيوية زي محطات الوقود ومحطات الكهرباء. والوضع ده بشكل ما بيأثر بصورة كبيرة على حياة الناس، الخدمات بتاعت الكهرباء والمويه تأثرت بشكل كبير، الأسعار بتاعت المواد الغذائية والتموينية تأثرت بشكل كبير، أصبحت المدينة مهددة بوجود ندرة في الوقود والدواء والأسعار بتاعت السلع دي ارتفعت، وفي كمان برضو في حالة بتاعت هلع وخوف وفي ازدياد وسط السكان المدنيين في المدينة، وبدت حركة بتاعت نزوح من المدينة يعني. وعشان كده نحن بندعو كل طرف مشترك في العمليات العسكرية سواء كان قوات مسلحة أو حلفاء والدعم السريع وحلفائه بالضرورة لإعلان هدنة إنسانية فورية وشاملة وبدون أي شروط في كل أنحاء السودان، وأيضا الضرورة الوصلة ولوقف العمليات العسكرية داخل المدن والمناطق السكنية والامتناع عن استهداف المدنيين والمرافق المدنية زي ما قاعد يحصل في محطات الوقود والمحطات الكهرباء. كمان برضو من خلال ذلك قصدنا أنه نطالب الطرفين بالضرورة القانونية والأخلاقية بحماية المستشفيات ومراكز الإيواء بتاعت النازحين والبنية التحتية الأخرى زي المدارس والأسواق ومحطات المياه، لأنه دي بتأثر على الخدمات الحيوية بالنسبة للسكان المدنية. الأبيض بتحتوي على عدد كبير جدا من السكان المدنيين فيهم نساء وأطفال وكبار سن ومرضى، والوقود والإمدادات الطبية والكهرباء تشكل شريان حياة رئيسي بالنسبة للسكان في المدينة، وبالتالي حماية المرافق والبنية التحتية دي مسألة مهمة جدا والتزام قانوني، هو ما مسألة اعتبارية، هو التزام بموجب القانون الدولي للإنسان وقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبرضه قصدنا التجديد على ضرورة حماية النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ومنع العنف الجنسي. انتوا عارفين الطابع بصاحب العمليات العسكرية من جرائم بتاع عنف جنسي واسع وعنف مبني على النوع. كان قبل يومين اطلعتوا على التقرير الصادر من الأمم المتحدة بالمسألة دي، يعني إنه الحجم كبير جدا في الفترة بتاعت الثلاث سنة الفاتت دي، فنحن شددنا على المسألة دي من خلال النداء. أرضو دعينا من خلال هذا النداء المنظمات الأممية والإقليمية زي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وإيجاد وجامعة الدول والاتحاد الأوروبي وكل الدول اللي عندها تأثير على أطراف النزاع، إنها لابد من إنها تمارس أعلى درجات الضغط السياسي والدبلوماسي عشان يتم إقرار هدنة إنسانية شاملة مع وجود آلية مستقلة لمراقبة التنفيذ بتاع الهدنة. وبرضو عدنا التأكيد على إنه المسألة بتاعت حماية المدنيين دي مسؤولية قانونية برضو بموجب القانون الدولي الإنساني، والحاصل في مدينة الأبيض هو بيشكل إنذار مبكر ما مفروض أي سوداني يتجاهل، ولا منظمات الوطنية والإقليمية والدولية لا بد أن لا تتجاهل هذه الأزمة، لأنه ده بيوسع من حجم الكارثة الإنسانية في السودان، ولا بد من التحرك السريع والجاد من المجتمع الإقليمي والدولي قبل حدوث الكارثة، يعني دي القصد من النداء. ونتمنى إن الطرفين يستجيبوا لصوت العقل ويصلوا في أسرع ما يتيسر لهدنة شاملة تشمل كل السودان وحماية المدنيين في مدينة الأبيض وما حولها يعني.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. من جانبها دعت منظمة جيناك كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، دعت طرفي النزاع في السودان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية وخاصة في مدينة الأبيض. مزيد من التفاصيل مع معمر القذافي محي الدين عضو منصة جيناكي كردفان، فنستمع له.
20: أطلقت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، وهي منصة مستقلة ومحايدة بتمثل أصوات وهواجس المدنيين في إقليم كردفان. أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض. إن المدنيين في كردفان يواجهون أوضاع إنسانية بالغة التعقيد نتيجة استمرار العمليات العسكرية وما ترتب عليها من تدهور في الأوضاع المعيشية والخدمية.
16: الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا من جميع الأطراف في تجنيب المدنيين المزيد من المعاناة، ودعدا منصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، الالتزام بالقانون الدولي والإنساني ومبادئ الحماية المدنية، العمل الجاد من أجل التوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة السودانيين ويحقق السلام والاستقرار، انطلاق من دورها كمنصة مدنية مستقلة تسعى إلى تعزيز الحماية المدنية والدفاع عن حقوقها وكرامتها. طبعاً حماية المدنيين ليس خيارا سياسيا، وإنما واجب قانوني وأخلاقي وإنساني يقع على عاتق جميع الأطراف. منصة جيناكي منصة مدنية مستقلة غير سياسية، تضم في عضويتها أزيد من 650 ناشط مدني من كردفان، بالإضافة لعدد كبير من المنظمات والمجموعات وغرف الطوارئ القاعدية.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في الأبيض، حيث أكدت حكومة السلام استعدادها لمواصلة التنسيق والحوار من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم، وتدعو إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين مغادرة الأبيض من الوصول إلى أماكن آمنة ووصول المساعدات الإنسانية. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة السلام.
17: بيان بشأن حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة في مدينة الأبيض. يتابع مجلس وزراء حكومة السلام باهتمام بالغ الحوارات الجارية بين شركائنا في المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة للمواطنين المدنيين في مدينة الأبيض. وإذ نسمن هذا الاهتمام الدولي، فإننا نؤكد استعداد حكومة السلام لمواصلة التنسيق والحوار مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين بشكل عام، وبشكل خاص مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم تحت إشراف المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي. في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية، كما تؤكد التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية. كما يدعو مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الجيش وكتائبه الإرهابية لإلزامهم بالسماح للمدنيين بمغادرة المدينة بحرية، ووقف تجنيدهم قسرا، والكف عن استخدامهم دروعا بشرية، وضرب الأحياء المدنية والمدنيين بالقنابل والمسيرات. وتشير المعلومات والمتابعات الميدانية إلى أن هذه القوات تفرض قيودا مشددة على حركة المدنيين وتمنعهم من مغادرة المدينة، فضلا عن إجبار عدد منهم على حمل السلاح والزج بهم في العمليات العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. ويجدد مجلس وزراء حكومة السلام موقفه الثابت بأن السبيل الأساسي والأكثر فاعلية لحماية المدنيين وإنهاء معاناتهم يتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يسمح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى. وفي هذا السياق تدعو حكومة السلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً وفاعلية للضغط على جماعة الإخوان المسلمين وجيشها من أجل الاستجابة الفورية لنداءات الهدن الإنسانية، بعد أن ظلت ترفض جميع المبادرات والدعوات الدولية الرامية إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير الحماية للمدنيين.
13: دام مستمعنا الكرام، أصدرت محكمة جنايات دنقلة اليوم الثلاثاء حكما بالسجن 2 وغرامة 2,000,000 جنيه في حق الدكتور أحمد شفا بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية. الأستاذ ساطع الحاج المحامي معلقا على هذا القرار فلنستمع له.
8: طيب يبقى السؤال، الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة، وده الذي حدث أنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذن إذا عايزين نغير قرار المحكمة، ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى اللي هي محكمة استئنافية. إذن لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بموجب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون بوفق رضاء النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
13: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الثلاثاء 30 من شهر 6. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
21: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
22: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
23: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026. القوى المشتركة والمقاومة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقة كلبس بولاية غرب دارفور. استمرار المعارك في أبو جمرة وأبو ليحة في شمال دارفور لليوم الثالث ونزوح عدد كبير من المواطنين. وزارة الخارجية تقرر فتح معبر أدري على الحدود السودانية التشادية لمدة 3 أشهر والأمم المتحدة ترحب. 41 منظمة وكيانا نقابيا يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين. إعادة مشروع قانون السودان إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي اليوم للتصويت عليه. الخارجية البريطانية ترتب لاجتماع حول السودان في نهاية يوليو. توجيه بعقد اجتماع عاجل يضم وزيري المالية والتعليم الاتحاديين ووالي كسلة لبحث حلول عاجلة لملف البدلات والعلاوات. بنك السودان: تدخل البنك وتنفيذ سياساته أدى لانخفاض ملحوظ في سعر الصرف. منظمة الصحة العالمية تعلن دعمها لولاية غرب كردفان بالإمدادات بعد تفشي الكوليرا. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تعلن نفرة لتسهيل جامعة نيالة واعتماد 5 مدارس ثانوية نموذجية. 7 منظمات شبابية تختتم مشاوراتها في نيروبي وتشيد بجهود الرباعية والخماسية. لجنة المعلمين تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 300,000 جنيه. إضراب للصيدليات في نهر النيل بسبب الجبايات وارتفاع أسعار الأدوية إلى 10 أضعاف. حظر حمل النظاميين للأسلحة في المواقع العامة بولاية الخرطوم عدا أفراد التأمين. وزارة الثقافة والإعلام تطلق برنامج مسرحي لمناهضة القبلية وخطاب الكراهية. مواطنو منطقة توايت بمحلية تلكوك في ولاية كسلة يطالبون السلطات بالتدخل الفوري لحماية المدنيين من نهر القاش. احتفاء واسع بذكرى مواكب 30 يونيو ومطالبات بإعادة الحكم المدني.

بمغادرته جروبات واتساب ويتوعد بملاحقة الغرف الإعلامية. الإعدام شنقا لمدام باختطاف واغتصاب طفلة من حلفة جديدة في ولاية كسلة. شح شديد في مياه الشرب في منطقة دب نايرة في جبل مرة. رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور يلتقي بوفد الصليب الأحمر ويكشف عن استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين. وزير الطاقة يكشف عن تدمير نحو 60% من قطاع الكهرباء في البلاد. وزير الخارجية المصري يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي ويؤكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه. حريق يشب في عوامة لؤلؤة النيل في الخرطوم ويخلف خسائر تقدر ب 600,000 دولار. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كولبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من القرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كولبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد، وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور. ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص:
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كولبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كولبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشيرة إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب، وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بعهود إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التطهير العسكري الحصل في مدينة الأبيض ولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية، ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتغر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: أعتقد أن طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفين النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات. حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم، إلا إذا لم يكن هناك اتفاق ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 سبتمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقاب في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة، وأضاف في هذا الخصوص:
7: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من أن هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دونغولا برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن عامين وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بدونغولا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنجا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهدارا لهيبة القضاء واستغلاليته داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
9: قداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بالسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى 7 لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافع وناصر وغاسل للتغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام تم، التتريس تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأغمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضو يسعدني إنه حيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجان الطاهر كرشوم إن الولايات تشهد استمراراً للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة نلتقي بواحدة من أعلام مدينة باريس، وهي فرنسية سودانية، وهي واحدة من الأصوات النسائية الجديدة التي اخترقت الميديا في أوروبا، واستطاعت أن تخلق في فضاء الإبداع يعني لازمات موسيقية عظيمة جدا. استفادت من إرثها السوداني وتاريخ الموسيقى السودانية وتجربة الموسيقى السودانية، فأنها قدرت تزاوج بين الإيقاعات في العالم الغربي في أوروبا وبين الإيقاعات الأفريقية، دفوفها وطاراتها ويعني ألحانها. ورغدة هي عندها القدرة فأنها تغني بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة السودانية، أيضا تغني بالطريقة الفرنسية. وحقيقة نحن التقيناها لقاء عابرا لنقف على تجربتها الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية لمسيرة الغناء السوداني وتطوره. والغناء السوداني الآن أصبح يعني من الألحان أو من الغنوات ومن المغاني العابرة للقارات. أستاذ رغدة، أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا بالاستضافة وبتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. شكرا
0: أستاذ. هذا زي ما بقولوا أي فنان عنده بيئة بينطلق منها، الفنان هو ابن بيئته. البيئة اللي انطلقت منها أنت كفنانة، كلمينا شوية عن البيئة دي يعني.
1: طيب
0: نعم،
1: أنا في الحقيقة مستمعة عادية جدا، ما جاية من أسرة فنية، ما عندنا زول في البيت بيعزف آلة موسيقية. أنا كنت بعيدة من العالم ده، لكن كنت بعشق الموسيقى من وأنا صغيرة. أنا مولودة في السعودية، ويعني كنت بحكم البعد الجغرافي كنت برضو بعيدة من الثقافة موسيقيا على الأقل إلى حد ما. فبدأت أسمع موسيقى سودانية متأخر شوية، وأنا في المرحلة المتوسطة سمعت نانسي عجاد وسحرتني. وأنا بعتبر نانسي عجاد هي المدخل كان بالنسبة لي للعالم بتاع الأغنية السودانية، ومن خلالها عرفت الرواد، ومن خلالها بدأت أسمع بقيت أسمع سيد خليفة، شير حبيل أحمد وغيره. وأيوة، فأنا لسه بكتشف بالمناسبة في التراث بتاعنا، وبتعلم كل يوم وبكتشف أغاني وبسمع لفنانين ما حصل سمعت بهم قبل كده، ودي قصتي يعني مع الموسيقى.
0: دخولك لعالم الموسيقى يعني كما ذكرتي يعني لم يأتي الصدفة، بل هي التجربة، وانت بديتيها في مقتبل حياتك التعليمية وكده. كده تكلمي لنا شوية عن شنو في ذاكرتك من الطفولة في المملكة العربية السعودية، وانتقلت بها الى المهاجر في اوروبا هنا. يعني ذاكرة الطفولة في المملكة العربية السعودية الى اي مدى اثرت في تشكيل ذائقتك الفنية؟
1: يعني حكون صادقة جدا، يعني في السعودية أنا ما كنت وأنا صغيرة ما كنت فخورة شديد إن أكون سودانية، كنت بحاول أخفي الجانب ده لأنه في يعني ما كنت من السودانيات كتير مثلا في المدرسة، فما كنت بحاول يعني ما كان عندي الفضول ده إن أنا أعرف أنا منو وأنا جذوري شنو. فدي جابتي بكل الصدق، فدي حاجة أنا اتعلمتها، يعني أنا اتعلمت أحب السودان، اتعلمت أتعرف على السودان. عشان كده بأكد إنه أنا لسه بكتشف في أنا منو يعني وهويتي شنو. ودي بعمل دي الحاجة اللي حسيت بها أكتر وأنا هنا في فرنسا، يعني ارتباطي بالسودان زاد وأنا مؤخرا يعني من يهول 2020 كده.
0: هل أوروبا أضافت لك يعني أو كلمينا عن إضافة أوروبا بالنسبة لمسيرتك الفنية، قدمت لك شنو أوروبا في مسيرتك الفنية؟
1: طيب أنا مقيمة في باريس وأنا معلمة بدرس لغة عربية هنا، والمشروعي الموسيقي أنا بعتبره حاجة بعملها على جنب، يعني في وقت الفراغ في الويكند عندي بروفات بتدرب بغني سايلة روحي. لكن لو ما كان جيت أوروبا ما أظن كنت حاغني وأشارك الحاجة دي مع الناس، يعني انا عارفه انه انا بحب الجيتار مثلا، بغني كتير بالجيتار براي، دي حاجه بعملها من وانا في السعوديه وطولتها، لكن فكره المشاركه وفكره الغنى اللايف دي عملتها هنا مؤخرا يعني، وجودي في اوروبا هو اللي الهمني الحاجه دي.
0: احيانا بعد مرات قربك من الميديا الاوروبيه ودخولك في عالم الميديا الاوروبيه، يعني هل هي يعني ايضا خلقت لك مداميك يعني بوجودك في اوروبا هنا، وجودك في اوروبا الاضافات؟
1: أيوة.
0: الاضافات لك اوروبا في مجال الموسيقى.
1: ايوه هي اكتسبت جرأة نقدر نقول، انه مثلا عشان كده قلت لك لو انا مثلا كنت في السودان او كنت في مازن كنت حاتجرأ اغني، لكن انا وجودي هنا فكرة ان الحاجة دي مميزة هنا، يعني احنا ما في فنانين كتار هنا برضو، هنا البيئة بتشجع يعني أنا ليس أنا بغني وبلقى اقتراحات كده، يعني بتصلني رسائل رغدة تعالي غني لنا في الحتة الفلانية في البرنامج الفلاني، يعني في مساحات للسودانيين أظن، ولا عموما الثقافات ما في لها تمثيل كبير هنا، الناس بتكون عندها فضول تسمعنا، فأنا ممكن برضو الحاجة دي خدمتني إنه إحنا ما معروفين كثير هنا، ما في الأول الفكرة واضحة.
0: باريس هي مدينة التنوع والثراء الثقافي، يعني الزول لما بيجي في باريس بحس أنه مدينة يعني مفعمة بتباينات ثقافية ومفعمة بالموسيقى وبحركة الألحان والاختراعات الحديثة. هل أنت لما قدمت شغلك قدمت أعمالك إلى أي مدى يعني المجتمعات الباريسية أو المجتمع في باريس يعني استحسن وما قدمتيه؟
1: طيب هي البرامج اللي أنا لحد الآن شاركت فيها كتير منها بتنظمها منظمات، والبرامج أساساً بتكون بتتكلم عن السودان،
0: يعني أنا أقصد قبلوك هل قبلوك يؤدوك إشارة مرور؟ إشارة أيوة. مرور نعم.
1: أتمنى دي ما حقدر أقول أيوة ولا لا، لكن بنبسط جداً لما ألقى فيدباك، يعني لما ألقى ناس مرسل لي رسائل من السودانيين طبعاً بكون مبسوطة جداً، أنا بالنسبة للجمهور السوداني مهم جداً ما بقلل منه، لكن بيلمسني أكتر لما يكون مثلاً زول يمشي يضيفني في الميديا لأنه سمعني لايف ويكتب لي رسالة إنه الأغنية الفلانية لمستني، هل الأغنية دي موجودة وين أقدر أسمعها والسودان، يعني دي حاجة تلمسني كتير، فهل أنا قدرت يعني ما داير أستعجل أقول أيوة، لكن عموما هنا الناس منفتحين جدا يعني للمختلف نقدر نقول.
0: الإيقاع السوداني، الإيقاعات السودانية، هل في علاقة يعني تصالحية كده بين الإيقاعات السودانية والإيقاعات الأوروبية؟ هل التمستي في علاقة زي دي؟
1: لا ما بقول في علاقة،
0: يعني في تشابه، في وجه شبه بينهم من حيث الإيقاعات، من حيث الأوتار، من حيث اللزمات الموسيقية
1: مع أوروبا؟
0: نعم.
1: مع النمط الموسيقي هنا ما أظن، لكن في ثقافات ثانية قريبة مننا شديد، يعني دي الحاجة اللي أنا مثلا أنا العازفين اللي بيشتغلوا معاي هم فرنسيين، لكن ما اتعلموا الموسيقى بتاعت مالي السنغال الستايل الصحراوي، فبالنسبة لهم حاجاتنا مألوفة مختلفة لكن مألوفة، فهم أقرب لنا، فأيوة لكن مع بيكون أكيد يعني موسيقى لغة عالمية بيكون في حالات مشتركة، لكن إحنا ما أقدر أقول متفردين، لكن عندنا حالات بتاعتنا يعني.
0: أستاذة رغدة، أنت أستاذة للغة العربية وأنت مجيدة أيضا يعني بتجيد اللغة الفرنسية، هل حاولت أنك يعني تمزجي بين اللغتين وتطلع منها ألحان زي ما ظهرت في بعض المنابر وفي بعض المنصات اللغات المعروفة أو الألحان المعروفة بألحان الروك وبألحان متنوعة، يعني هل في تجربة زي دي عندك بين أنك تغني بالفرنسي وباللغة العربية؟
1: جاتني الفكرة، أنا حاليا بشتغل على أعمال خاصة، فعندي فكرة إنه يكون في كوبلاي بالفرنسي، لكن لو قصدك على الدمج في كيف يعني في النمط الموسيقي، فأنا ما مع الفكرة دي، يعني أنا ما مع فكرة تجديد أو تحديث الأغنية السودانية، يعني أنا حتى لو غنيت كوبلي بالفرنسي حيكون كوبلي بلحن سوداني بحت، ما عارفة لو الفكرة واضحة. نعم. يعني أنا ممكن أدخل مثلا ياهو كوبليه بالفرنسي في أغنية ما، لكن الأغنية حتكون سودانية، ما حأغني حاجة ستايل مختلف، داري أغني سوداني فقط يعني.
0: طيب أستاذة، يعني من خلال محاولتك أنك تقدم الموسيقى السودانية للجمهور الأوروبي، وهذا الجمهور يعني يمكن يكون الاستايل والطريقة والخلفية الثقافية مختلفة، هل وجدت صعوبة في ذلك، ولا الحكاية يعني لما قدمتها وجدت انسياب وقبول وبطريقة هادئة جدا قدرت تتسلل لوجدان الناس ولوجدان المتلقين الأوروبيين مثلا؟
1: طبعا الصعوبات موجودة، لكن في الجانب بتاع عدم فهم اللغة وعدم فهم ثقافتنا، ده ما أظن في مشكلة، لأنه الموسيقى يعني أنا لما أغني وأكون مركزة أن أنا أغني بإحساس وأكون صادقة في الحياة اللي أنا بقدمها، الإحساس بيوصل، طاقتي دي بتصل للناس بغض النظر عن فاهمين ما فاهمين اللغة، الاختلافات دي. ودي حاجة أنا ذاتي بختبرها لما أحضر حفلة، خصوصا اللايف، حفلات اللايف عندها إحساس وعندها سحر خاص، فبتوصلك الطاقة بتاعت الفنان حتى لو أنت ما فاهم ما حرف واحد من اللي بيقوله. فما لا أعتقد السحر بتاع الموسيقى كفاية جدا أنه يوصل يعني.
0: من خلال تجربتك وممارستك وتعاطيك بالفن السوداني، هل بتفتكر انه يعني الالحان السودانيه عندها قابليه التطور وعندها قابليه انها ممكن تخلق يعني مناخ تصالح بينه وبين الموسيقى الغربيه؟ هل الاغاني السودانيه عندها القابليه دي؟
1: يعني انا لو علي انا داري اغني الاغاني السودانيه بشكل اصيل، يعني انا لو الحاجه دي بيدي انا ما عاوزه اعمل اي ادابتيشن ولا اي تكييف او تحديث انا بالنسبه لي يعني الحاجه دي. لكن في حاجات بتفرض عليك الظروف، يعني انا مثلا هنا ما لقيت عازفين سودانيين اتوافقت معهم، او على الاقل مثلا موضوع الاستايل، بس الاستايل ما متناسب معي، لذلك مضطره اشتغل مع موسيقيين رائعين جدا وانا فخوره اني شغاله معهم، لكن ده ما هدفي، انا دايره اقدم حاجه حقتنا. يعني انا ما مع فكره التجديد والتحديث ده، يعني احنا جيدين بما يكفي انه نعمل حياة بدون ما نضيف لها حاجات ونحدث. ده ما عارفه لو جاوبت على السؤال.
0: طيب استاذه، نحن حقيقه في سؤالنا الاخير ليكي، شنو المشاريع المستقبليه بالنسبه لك انت كفنانه، وشنو حلمك يعني بطموحاتك في اوروبا هنا وانت كفنانه وسودانيه وبتقدمي نموذج واستايل جديد في الفضاء الثقافي الاوروبي؟
1: طيب انا الفكره الاساسيه بالنسبه لي انه احنا كسودانيين احنا ما معروفين للعالم. مثلا لو قلت لك اليابان، لو قلت لك كوبا، امريكا الجنوبيه عموما، بتقدر تتخيل الناس دي الموسيقى بتاعتهم عامله كيف، بيكونوا لابسين كيف، بيكون عندك صوره عنهم، لكن احنا مجهولين. فانا بشكل بسيط جدا انا دايره اقدم ثقافتي، أنا بغني بلبس التوب السوداني، دايرة أقدم إيقاعاتنا مثلا، دايرة أقدم أغاني التراث. فكرة مشروعي إنه أنا يعني ده سؤالك بتاع إنه أنا هدفي شنو الفترة القادمة، إنه أنا دايرة مشروعي يكون عنده هوية واضحة، وهي إن أنا أقدم التراث السوداني، أغاني تراثية زائد أعمال خاصة بتعبر عني. و ايوه ده هدفي، ودي حاجة شغال عليها حاليا يعني، ودايرة اكمل اغني واكون مسموعة.
0: شكرا جزيلا استاذة رغدة الدسوقي، التقيناها مستمعنا الكرام وهي في مدينة باريس، مدينة الفن والجمال. حتى ملتقى جديد، احييكم انا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباغات، الأصائص حق بتاعة الباغات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضه بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تظهر في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
2: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
2: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو وبالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسأل عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
2: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوغاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كولبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من الكرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرامة على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كولبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد، وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور. ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص:
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كولبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كولبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشيرة إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب. وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بعهود إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضحيات العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض ولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية، ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتغر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: أعتقد وأضاف في هذا الخصوص طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات. حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم، إذا لم يكن هناك اتفاق ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 سبتمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر. سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي، وأضاف في هذا الخصوص
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه. لابد أن يكون
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقاب في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة، وأضاف في هذا الخصوص
7: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من أن هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق ترصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دونغولا برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن 2 عامين وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بيضونغولا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنغا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهداراً لهيبة القضاء واستغلاليته، داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذن ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
9: قداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بالسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى 7 لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافع وناصر وغاسل للطغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام تم، التتريس تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأغمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضو يسعدني إنه حيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمرارا للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم 30 من شهر 6 سنة 2026، وتتابعون فيها ضخ بنك السودان للعملات الأجنبية هل يكون علاجا ناجعا لمشكلة تدهور قيمة الجنيه السوداني؟
6: في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم.
13: تأثير العقوبات الأمريكية المتوقع على شركة المواني الهندسية.
7: قرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل المواني الهندسية هي بتعمل في
13: اختتام الجولة الثالثة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية بالعاصمة جنيف،
14: ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم
13: 41 منظمة وكيان نقابي يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين.
15: نداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني حماية المدنيين.
13: منظمة جناك كردفان تدعو لوقف العمليات العسكرية وتحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بكردفان وخاصة في العبيد.
16: دعت المنصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق.
13: حكومة السلام تؤكد دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين من مغادرة مدينة الأبيض.
17: تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة.
18: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث اتجهت الحكومة مؤخرا ممثلة في بنك السودان إلى ضخ العملات الأجنبية في إطار سعيها لإيقاف تدهور قيمة الجنيه السوداني. فهل يعد ذلك علاجا للمشكلة؟ الدكتور هيثم فتحي يتحدث إلى الجولة حول ذلك.
6: الاقتصاد السوداني عموما بيعاني نقص في مصادر الدولار المستدامة، دائما بيزيد الضغط على العملة الصعبة وبيجعل هناك حوجة إلى توفير الدولار للاحتياجات الأساسية، وضغط الطلب على الدولار دفع الحكومة دائما بيدفعها إنها تقيد بعض السلع الكمالية لاستيرادها، ومن حين إلى آخر بيتم إضافة سلع وسحب سلع، كل هذا للمساهمة في أنه يكون في ترشيد لاستهلاك الدولار ويكون في سيطرة على الميزان التجاري للدولة. ضغط الطلب على العملة الصعبة دائما بيتسبب في ارتفاع الدولار لأعلى مستوى، وده اللي حدث في الفترة الأخيرة أنه ارتفع لأعلى مستوى له. في تقدير السوق الموازي لا يختفي بمجرد صدور قرار إداري أو بعض الحملات الأمنية، لكن ممكن تنكمش وتتمدد السوق الموازية وفق الفارق اللي بيكون دائما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي. دائما السوق الموازي بينشأ عندما يكون هنالك فرق بين السعر الرسمي وسعر التوازن لدى المصارف، أو عندما يكون هنالك الوصول إلى الدولار عبر القنوات الرسمية محدود، وضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه. لابد أن يكون يعني أن ترافق هذه الخطوة يكون في إصلاحات مالية واقتصادية أوسع وأشمل من ذلك. هذه الإصلاحات ممكن يكون هنالك ضبط للإنفاق العام وإقرار ميزانية واضحة للدولة ومكافحة الفساد والحد من المضاربة على العملة الأجنبية، لأن استقرار سوق الصرف ليس مسؤولية البنك المركزي، هي مسؤولية مشتركة لا يمكن أن يتحملها بنك السودان المركزي لحاله. لابد أن يكون هنالك سياسة نقدية واضحة، هنالك عدة أدوات تستخدم في السياسات النقدية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، من بينها أن يكون في ضخ العملات الأجنبية اللي ابتدى به بنك السودان، وفي إجراءات بتعمل مع هذا الإجراء اللي هو أن يكون في امتصاص لفائض السيولة ويكون في تقليل لحجم النقد المتداول. طبعا نجاح السياسة النقدية دائما بيتطلب شراكة حقيقية مع السياسات المالية، مع وزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة الإنفاق العام، وبرضو أنه في دور لوزارة التجارة في أنها بتعمل على ضبط الأسواق. سياسة البنك المركزي في تقديري الحالية هذه تعتبر
13: مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة من بينهم شركة الموانئ الهندسية. في الفقرة القادمة الأستاذ عثمان طاهر القيادي النقابي في شركة الموانئ الهندسية متحدثا حول إلى أي حد ممكن أن تتأثر الشركة بهذه العقوبات، فلنستمع له.
11: القرار ده تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من أن هي تعمل في الإطار الخارجي. يعني مثلا بتعمل في أرصفة الطرق، تعمل في الأرصفة بتاعت رصف المناطق التخزينية لو عندنا، بتعمل في شغل الردميات الداخلية لحياة الموانئ البحرية، فهي نشاطها الخارجي محدود خالص. لكن طبعا في الفترة الأخيرة بعد الشراكة اللي خشيناها مع الصناعات الدفاعية دي، فيبدو أنه ناس الجيش ديل كان عندهم طلبيات خارجية استعانوا بها هي كشركة وكلام زي ده، فالعقوبات جات من الاتجاه زي ده. لكن نحن كهيئة الموانئ البحرية ما عندنا حاجة خارجية هي بتساهم لنا فيها، مثلا في شراءها ولا عبرها نعمل شغل زي ده، فلذلك هي ما بتأثر في الموانئ بصفة مباشرة أكثر ما أنها هي بتأثر في الصناعات الدفاعية، لأنهم كانوا خدوها كقتال لشراء بعض الأشياء يبدو من القرار يعني، لكن ليس لدي أي معلومة أخرى ما هي سبب القرار في الاتجاه زي. ما بالنسبة لنا نحن فمحدودة خالص، لأنه شغلنا الداخلي هي داخليا تشتغل أكثر من أنها تشتغل خارجيا.
13: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتمت في يوم 26 من شهر 6 الجاري بجنيف في سويسرا الجولة الثالثة من مشاورة نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية، والتي نظمتها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة بيرو ميديشن الفرنسية. مزيد من التفاصيل حول هذه المشاورات مع الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي عضو مجلس السيادة السابق.
19: انتهت الجولة السادسة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية في العاصمة جنيف، التي تنظمها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة برو ميديشن الفرنسية. وهذه
14: المشاورات في هذه الجولة يعني مطلوب منها تقديم يعني وصفة أولية بمشاورات غير رسمية للعملية السياسية بتصورات المشاركين. في المرات السابقة كان المشاركين يعني بيشاركوا بصفاتهم الشخصية مع مراعاة تنوع المرجعيات، ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم يعني القبول بأي يعني مؤسسات موازية حكومة أو كذا بما يعني يقود البلاد إلى التقسيم إلى آخره. وفي ذات الوقت يعني ضرورة شمول النقاشات والعملية السياسية لجميع الأطراف المؤثرة في في في في الحرب، وكذلك رفض الانتهاكات بغض النظر عن الأطراف المرتكبة وما إلى ذلك يعني. وبشكل عام تعتبر هي يعني خطوة، لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لي يعني تمهيد الطريق ليستفاد منها في المنابر الأخرى مثل الخماسية والمجموعات والمبادرات الأخرى المطروحة والرباعية أو إلى آخره من هذه المبادرات يعني. وكان حضور كمراقبين ممثلين للإيجاد، الاتحاد الأوروبي، النرويج، المملكة البريطانية، الممثل الأمم المتحدة يعني مندوب ممثل الأمم المتحدة وسفير جمهورية مصر العربية كمراقبين، وأجابوا على بعض الأسئلة من خلال النقاشات.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وقع أكثر من 41 كيانا حقوقيا ونقابيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء تصاعد التوترات في كردفان. وحذرت هذه الكيانات من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع مصعب صباحي عضو المكتب القيادي لمجموعة محامي الطوارئ، فنستمع له.
15: نحن في مجموعة محامي الطوارئ ومعنا عدد من المنظمات والنقابات السودانية والإقليمية والدولية، أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بهدنة إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التطهير العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ده ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني واضح، إنه حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات الخطيرة والجسيمة اللي حدثت في مناطق كثيرة في السودان أثناء هذا النزاع الدامي فيه، وأخيرا مع الأحداث المؤسفة اللي حصلت في مدينة الفاشر. زي ما أنتوا عارفين متابعين، كل السودانيين متابعين الأوضاع حاليا في مدينة الأبيض، في تحشيدات عسكرية حول المدينة وفي انتشار كثيف عسكري داخل المدينة، بالإضافة لتزايد الاحتمالات بالطائرات المسيرة والاستهداف للمرافق والبنية التحتية الحيوية زي محطات الوقود ومحطات الكهرباء. والوضع ده بشكل ما بيأثر بصورة كبيرة على حياة الناس، الخدمات بتاعت الكهرباء والمويه تأثرت بشكل كبير، الأسعار بتاعت المواد الغذائية والتموينية تأثرت بشكل كبير، أصبحت المدينة مهددة بوجود ندرة في الوقود والدواء، والأسعار بتاعت السلع دي ارتفعت، وفي كمان برضو في حالة بتاعت هلع وخوف وفي ازدياد وسط السكان المدنيين في المدينة، وبدت حركة بتاعت نزوح من المدينة يعني. وعشان كده نحن بندعو كل طرف مشترك في العمليات العسكرية سواء كان قوات مسلحة أو حلفاء، والدعم السريع وحلفائه بالضرورة لإعلان هدنة إنسانية فورية وشاملة وبدون أي شروط في كل أنحاء السودان، وأيضا الضرورة الوصلة ولوقف العمليات العسكرية داخل المدن والمناطق السكنية والامتناع عن استهداف المدنيين والمرافق المدنية زي ما قاعد يحصل في محطات الوقود والمحطات الكهرباء. كمان برضو من خلال نداءنا قصدنا أنه نطالب الطرفين بالضرورة القانونية والأخلاقية بحماية المستشفيات ومراكز الإيواء تحت النازحين والبنية التحتية الأخرى زي المدارس والأسواق ومحطات المياه، لأنه دي بتأثر على الخدمات الحيوية بالنسبة للسكان المدنية. الأبيض بتحتوي على عدد كبير جدا من السكان المدنيين فيهم نساء وأطفال وكبار سن ومرضى، والوقود والإمدادات الطبية والكهرباء تشكل شريان حياة رئيسي بالنسبة للسكان في المدينة، وبالتالي حماية المرافق والبنية التحتية دي مسألة مهمة جدا والتزام قانوني، هو ما ما ما ما مسألة اعتبارية، هو التزام بموجب القانون الدولي للإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبرضه قصدنا التجديد على ضرورة حماية النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ومنع العنف الجنسي. أنتوا عارفين الطابع بصاحب العمليات العسكرية من جرائم بتاع عنف جنسي واسع وعنف مبني على النوع. يمكن قبل يومين اطلعتوا على التقرير الصادر من الأمم المتحدة بالمسألة دي، يعني إنه الحجم كبير جدا في الفترة بتاعت الثلاث سنة الفاتت دي، فنحن شددنا على المسألة دي من خلال النداء. أرضو دعينا من خلال هذا النداء المنظمات الأممية والإقليمية زي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وإيجاد وجامعة الدول والاتحاد الأوروبي وكل الدول اللي عندها تأثير على أطراف النزاع، إنها لابد من إنها تمارس أعلى درجات الضغط السياسي والدبلوماسي عشان يتم إقرار هدنة إنسانية شاملة مع وجود آلية مستقلة لمراقبة التنفيذ بتاع الهدنة. وبرضو عدنا التأكيد على إنه المسألة بتاعت حماية المدنيين دي مسؤولية قانونية برضو بموجب القانون الدولي الإنساني، والحاصل في مدينة الأبيض هو بيشكل إنذار مبكر ما مفروض أي سوداني يتجاهل، ولا منظمات الوطنية والإقليمية والدولية لا بد أن لا تتجاهل هذه الأزمة، لأنه ده بيوسع من حجم الكارثة الإنسانية في السودان، ولا بد من التحرك السريع والجاد من المجتمع الإقليمي والدولي قبل حدوث الكارثة، يعني دي القصد من النداء. ونتمنى إنه الطرفين يستجيبوا لصوت العقل ويصلوا في أسرع ما يتيسر لهدنة شاملة تشمل كل السودان وحماية المدنيين في مدينة الأبيض وما حولها. يعني
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. من جانبها دعت منظمة جناك كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، دعت طرفي النزاع في السودان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية وخاصة في مدينة الأبيض. مزيد من التفاصيل مع معمر القذافي محي الدين عضو منصة جيناكي كردفان، فنستمع له.
16: أطلقت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، وهي منصة مستقلة ومحايدة بتمثل أصوات وهواجس المدنيين في إقليم كردفان. أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض. إن المدنيين في كردفان يواجهون أوضاع إنسانية بالغة التعقيد نتيجة استمرار العمليات العسكرية وما ترتب عليها من تدهور في الأوضاع المعيشية والخدمية، الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا من جميع الأطراف لتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة. ودعت المنصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، الالتزام بالقانون الدولي والإنساني ومبادئ الحماية المدنية، العمل الجاد من أجل التوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة السودانيين ويحقق السلام والاستقرار، انطلاق من دورها كمنصة مدنية مستقلة تسعى إلى تعزيز الحماية المدنية والدفاع عن حقوقها وكرامتها. طبعاً حماية المدنيين ليس خياراً سياسياً وإنما واجب قانوني وأخلاقي وإنساني يقع على عاتق جميع الأطراف. منصة جيناكي منصة مدنية مستقلة غير سياسية تضم في عضويتها أزيد من 650 ناشط مدني من كردفان، بالإضافة لعدد كبير من المنظمات والمجموعات وغرف الطوارئ القاعدية.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في الأبيض حيث أكدت حكومة السلام استعدادها لمواصلة التنسيق والحوار من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم، وتدعو إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين مغادرة الأبيض من الوصول إلى أماكن آمنة ووصول المساعدات الإنسانية. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة السلام.
17: بيان بشأن حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة في مدينة الأبيض. يتابع مجلس وزراء حكومة السلام باهتمام بالغ الحوارات الجارية بين شركائنا في المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة للمواطنين المدنيين في مدينة الأبيض. وإذ نسمن هذا الاهتمام الدولي، فإننا نؤكد استعداد حكومة السلام لمواصلة التنسيق والحوار مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين بشكل عام، وبشكل خاص مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم تحت إشراف المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي. في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية، كما تؤكد التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية. كما يدعو مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الجيش وكتائبه الإرهابية لإلزامهم بالسماح للمدنيين بمغادرة المدينة بحرية ووقف تجنيدهم قسرا، والكف عن استخدامهم دروعا بشرية وضرب الأحياء المدنية والمدنيين بالقنابل والمسيرات. وتشير المعلومات والمتابعات الميدانية إلى أن هذه القوات تفرض قيودا مشددة على حركة المدنيين وتمنعهم من مغادرة المدينة، فضلا عن إجبار عدد منهم على حمل السلاح والزج بهم في العمليات العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. ويجدد مجلس وزراء حكومة السلام موقفه الثابت بأن السبيل الأساسي والأكثر فاعلية لحماية المدنيين وإنهاء معاناتهم يتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يسمح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى. وفي هذا السياق تدعو حكومة السلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً وفاعلية للضغط على جماعة الإخوان المسلمين وجيشها من أجل الاستجابة الفورية لنداءات الهدن الإنسانية، بعد أن ظلت ترفض جميع المبادرات والدعوات الدولية الرامية إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير الحماية للمدنيين.
13: دام مستمعنا الكرام، أصدرت محكمة جنايات دنقلة اليوم الثلاثاء حكما بالسجن عامين وغرامة مليوني جنيه في حق الدكتور أحمد شفا بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية. الأستاذ ساطع الحاج المحامي معلقا على هذا القرار فلنستمع له.
8: طيب يبقى السؤال، الإجراءات والتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة، وده الذي حدث أنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذن إذا عايزين نغير قرار المحكمة، ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى اللي هي محكمة استئنافية. إذن لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بموجب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون بوفق رضاء النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
13: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الثلاثاء 30 من شهر 6. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
20: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
21: نحن ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
20: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
22: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
20: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
23: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
20: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026. القوة المشتركة والمقاومة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقة كلبس بولاية غرب دارفور. استمرار المعارك في أبو جمرة وأبو ليحة في شمال دارفور لليوم الثالث ونزوح عدد كبير من المواطنين. وزارة الخارجية تقرر فتح معبر أدري على الحدود السودانية التشادية لمدة 3 أشهر والأمم المتحدة ترحب. 41 منظمة وكيانا نقابيا يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين. إعادة مشروع قانون السودان إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي اليوم للتصويت عليه. الخارجية البريطانية ترتب لاجتماع حول السودان في نهاية يوليو. توجيه بعقد اجتماع عاجل يضم وزيري المالية والتعليم الاتحاديين ووالي كسلة لبحث حلول عاجلة لملف البدلات والعلاوات. بنك السودان: تدخل البنك وتنفيذ سياساته أدى لانخفاض ملحوظ في سعر الصرف. منظمة الصحة العالمية تعلن دعمها لولاية غرب كردفان بالإمدادات بعد تفشي الكوليرا. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تعلن نفرة لتسهيل جامعة نيالة واعتماد 5 مدارس ثانوية نموذجية. 7 منظمات شبابية تختتم مشاوراتها في نيروبي وتشيد بجهود الرباعية والخماسية. لجنة المعلمين تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 300,000 جنيه. إضراب للصيدليات في نهر النيل بسبب الجبايات وارتفاع أسعار الأدوية إلى 10 أضعاف. حظر حمل النظاميين للأسلحة في المواقع العامة بولاية الخرطوم عدا أفراد التأمين. وزارة الثقافة والإعلام تطلق برنامج مسرحي لمناهضة القبلية وخطاب الكراهية. مواطنو منطقة توايت بمحلية تلكوك في ولاية كسلة يطالبون السلطات بالتدخل الفوري لحماية المدنيين من نهر القاش. احتفاء واسع بذكرى مواكب 30 يونيو ومطالبات بإعادة الحكم المدني. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي مغادرته جروبات واتساب ويتوعد بملاحقة الغرف الإعلامية. الإعدام شنقا لمدان باختطاف واغتصاب طفلة من حلفة جديدة في ولاية كسلة. شح شديد في مياه الشرب في منطقة دب نايرة في جبل مرة. رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور يلتقي بوفد الصليب الأحمر ويكشف عن استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين. وزير الطاقة يكشف عن تدمير نحو 60% من قطاع الكهرباء في البلاد. وزير الخارجية المصري يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي ويؤكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه. حريق يشب في عوامة لؤلؤة النيل في الخرطوم ويخلف خسائر تقدر ب 600,000 دولار. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كلبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من القرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كلبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد، وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور. ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص:
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كلبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كلبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو لحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشيرة إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب. وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بهدنة إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضحيط العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية. ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لمن يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى، لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتغر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: وأضاف في هذا الخصوص طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات. حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم، إلا إذا لم يكن هناك اتفاق، ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 سبتمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وأضاف في هذا الخصوص
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي. وأضاف في هذا الخصوص
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقابي في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص
7: القرار ده تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من أنها هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دونغولا برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن 2 عامين وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بيضونغولا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنغا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهداراً لهيبة القضاء واستغلاليته، داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذن ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
9: نداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى 7 لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافع وناصر وغاسل للتغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار، مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام، تم التتريس، تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة، مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضه يسعدني إنه حيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجان الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمراراً للتحديات الإنسانية، مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنغا، والآن مواصل معكم
12: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان. هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
13: راديو دبنجا، راديو
14: لقائنا خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
15: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
16: أهلا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
15: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
16: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في النيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلبوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا عنا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني بيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أنه المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القوارب في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية أينهوفن بلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبارف. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبارف، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية شيء وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القبارف ومواطن حاليا في أينهوفن، فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولين الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعدها طبعا عشت في أينهوفن من 8 سنوات وكنت مرسق، يعني كانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير القبارف في القبارف المنقل، في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبدوا حسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين دي سودانية.
17: نعم.
16: فعملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس إنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا، فيها اللجنة الشعبية لمياه القبارف وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
17: نعم. طيب انت لما مشيت القبارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في أينهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
16: مشيت القبارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه بلديه أينهوفن شجعت أوكسفام نوفيب الهولندية.
17: أيوة.
16: كأساس أنه تمول لأن الديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. هذا قلت لك كثير.
17: نعم.
16: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل أصغر، جمعية التحومية. شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
17: نعم.
16: هذه كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكذا كلام زي ده يعني. وكانت كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني أنا، وداني هناك حتى 5 سنين.
17: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقة المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
16: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه وذي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين ايثوبين وفيها روابط حكومية كانوا حاجة قد يعني، عشان كده خلونا انا اشتغل.
17: نعم.
16: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الهناية. بعدين الهناء الإداري بتاعنا فوق ما كبير، ما مترهل زي شغل المنظمة. كنت أنا في واحدة مساعدة لي، يعني زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كذا كل الحاجات دي. وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة، في ولد بتاع علاقات عامة بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي أنا بديهم بتجي الميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها. بعد بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا. لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الإناية السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدأت يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقلية واحدة بس أنه يا أخي أنت جاتك بروشي معي أضربه كله وأديره معك.
17: والله دي يعني قصة. طيب أستاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية.
16: والحقيقة رفعت يدها عن خالص.
17: أيوة.
16: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول كانت أكبر ميزانية عندي أنا، خلاص اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة الفاتت الجناية جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها وجاب ناس من أثيوبيا وكذا، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات كذا، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي بدأ في اللجنة التحديد دي بنيت 378 فصل في الجوارح.
17: ده عدد كبير.
16: أيوة في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكذا، مش شغل اللي يعني. دي نمر واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، يقبل يشربوا مويه نظيفة جاية من كده، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوضين، بيجا أكثر مركز متقدم في السودان لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية، كويس، يعني بيجا حاجة ضخمة جدا جدا، كويس. الفكرة حقت هنا دي برضو من المشروعات المهمة، القصة حقت الكلام ده كله بيندري بمناسبة كلامك ده أنه الدولة رفعت يدها خالص من أي حاجة. في حاجة اسمها الزائرات المنزليات، طبعا لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار، والبلد توسعت كبيرة جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الداري يلدو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10 ل15 من الفتيات أو النسوان الشابات على على الزحفات الأولية، على أنه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى او ممكن يبص تتم حالته هنا. كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جاته مخاض شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت أيوة في الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هناك دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين، أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية، وبعدها كان شجعتها أنها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل، يعني اللي هو شنو كانت قصتها، لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا معاهم بيسجنوا مع الناس الكبار، كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن حقوق الطفل وكده وناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا جانحين ديل بيتلموا إذا عملوا أي حاجة. بقت تكون مركز كبير جدا في الجوار، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يقبل عمره 18 سنة ويدربوهم على تحليم المهارات. بعد ذلك طلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، ناس اشتغلوا نجارين وكذا واي حاجه. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدوله رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيويه وعندهم قدره على التنظيم و يعني تخلي برضو لنا حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
17: نعم.
16: فما عندهم الإجرام بتاعنه داري يأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي واحدة من الحياتيات. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة ربحت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي الهناية التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكون غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
17: ما بكون عندهم محفز إنه ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني كده.
16: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو بيقول لك شو، ما أنا ما دق فيها يعني ما دق فيها طوبة يعني.
17: طيب
16: بالمناسبة كانوا الناس دوبة بدفعوا 60%، كويس يدفعوا 60% من التكلفة، و 12% يدفعوها على الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما يعملوها،
17: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
16: عايز أصحاب مصلحة. 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
17: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
16: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات يعني جمعيات طوعية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني فتحت لهم أفق أنه الناس أوكسفام لحس بالعموم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنا بلين ظروف لحت أولادي وكذا وناي، فقلت لها أوكسفام قلت لها أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لهم زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي واصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيقوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض.
17: أيوة.
16: الشبكة واحد، فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس، وبيقت عندها شهرة، وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مهم شو، جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليم، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي دي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
17: ايوه وبعدين
16: يعني ايوه
17: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر اداري مترهل يعني
16: لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس، الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابة بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في وبعدين في النور في الطوال في كله في سنة في الآن خمسة سنوات اشتغلت دي في ثلاثة أربعة مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات دي كله بذل واحد يجيبوا اثنين من التنفيذيين بتاعهم مطوعين ده كلهم ما عندهم يعني مطوعين
17: نعم
16: فيها
17: نعم
16: فيها
17: نعم.
16: فيها تدريب فيها تدريب برضو في النص يعني تدريب على المحاسبة هناك تدريب على التنظيم تدريب على كده الإدارة يعني تدريب بيكون شامل لكل الناس فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة وبيقت في منظمات بتمشي عايز تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن انت نفس الحاجة في القضارب أو في كسلة بتقوم انت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ لك يعني بتنفذ لك الوكلة زي الوكيل زي وكيلك
17: نعم في نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياة سويتها دي كثيرة للدرجة شنو يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني نحن قاعدين نلاحظ ننطب فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب أيوة. من الحاجة اللي حصلت دي عندنا دقيقتين داير أقول لك أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حتة كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانة أوراق ناي وبلاستيك ووساخة وشنو وأولاد شباب يعني أنا بقول أن هزيل كان يعني خصصوا نص ساعة قاموا وكنسوا الحتة دي وحرقوا الناي ده مش كان بيكون كويس لكن يعني الناس ما عندهم الإحساس طبعا أنا ذاتي بعد فترة غبت من المجتمع وكده لما نجي راجع مؤكد بشوف بعين تانية فأنت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل يعني ده معنى العمل الطوعي
16: شوف ده سؤال كويس جدا اللي الاعتماد على النساء بس ده كان بقدر أقوله لك الاعتماد على النساء رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة أنا الله حصى أنه صغرتين مختلفات كأنهم ما شعبين المقابل هناك بتلقى الهمة بتلقى
17: الانضباط
16: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكذا أنا شفت الزائرات المنزلات دي قلت لك أنهم عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر يوم لنظافة الحي كل شهر ده ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
17: بالجنوب ده نشاط مدهش طبعا
16: هاي يعني برام مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس حي كامل ينظمون كلهم كده وينعي فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين الليل بكرة الشهرين كل شهر بيعملوا مرة فدي دي دي دي دي دي اللي نادت الحقيقة طبعاً لأنه القصة تحت الزهية يعني الحكومية لو لازم تتغير لأنه إذا الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحفيز طبعاً الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع 28% أكثر حاجة كنت بتعرف فيها ما بتفعل لي كتبت الرسول بتاع البلدية قلت لي أخي دفت الفيزيك قلت لي أخي ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12% أنت أساسا مفروض تعمل الفصول ده كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو فدي المشكلة
17: أستاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في الحاجات الكثيرة سويتها وملاحظاتك الهامة وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني فأنا شاكر لك كثير ونتمنى إنه نتحدث معك يعني مرة أخرى
16: الله يبارك فيك مرحبا
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026. القوى المشتركة والمقاومة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقة كلبس بولاية غرب دارفور. استمرار المعارك في أبو جمرة وأبو ليحة في شمال دارفور لليوم الثالث ونزوح عدد كبير من المواطنين. وزارة الخارجية تقرر فتح معبر أدري على الحدود السودانية التشادية لمدة 3 أشهر والأمم المتحدة ترحب. 41 منظمة وكيانا نقابيا يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين. إعادة مشروع قانون السودان إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي اليوم للتصويت عليه. الخارجية البريطانية ترتب لاجتماع حول السودان في نهاية يوليو. توجيه بعقد اجتماع عاجل يضم وزيري المالية والتعليم الاتحاديين ووالي كسلة لبحث حلول عاجلة لملف البدلات والعلاوات. بنك السودان: تدخل البنك وتنفيذ سياساته أدى لانخفاض ملحوظ في سعر الصرف. منظمة الصحة العالمية تعلن دعمها لولاية غرب كردفان بالإمدادات بعد تفشي الكوليرا. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تعلن نفرة لتسهيل جامعة نيالة واعتماد 5 مدارس ثانوية نموذجية. 7 منظمات شبابية تختتم مشاوراتها في نيروبي وتشيد بجهود الرباعية والخماسية. لجنة المعلمين تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 300,000 جنيه. إضراب للصيدليات في نهر النيل بسبب الجبايات وارتفاع أسعار الأدوية إلى 10 أضعاف. حظر حمل النظاميين للأسلحة في المواقع العامة بولاية الخرطوم عدا أفراد التأمين. وزارة الثقافة والإعلام تطلق برنامج مسرحي لمناهضة القبلية وخطاب الكراهية. مواطنو منطقة توايت بمحلية تلكوك في ولاية كسلة يطالبون السلطات بالتدخل الفوري لحماية المدنيين من نهر القاش. احتفاء واسع بذكرى مواكب 30 يونيو ومطالبات بإعادة الحكم المدني. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي مغادرته جروبات واتساب ويتوعد بملاحقة الغرف الإعلامية. الإعدام شنقا لمدان باختطاف واغتصاب طفلة من حلفة جديدة في ولاية كسلة. شح شديد في مياه الشرب في منطقة دب نايرة في جبل مرة. رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور يلتقي بوفد الصليب الأحمر ويكشف عن استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين. وزير الطاقة يكشف عن تدمير نحو 60% من قطاع الكهرباء في البلاد. وزير الخارجية المصري يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي ويؤكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه. حريق يشب في عوامة لؤلؤة النيل في الخرطوم ويخلف خسائر تقدر ب 600,000 دولار. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كلبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص

0: في غصف بطائر مسيرة على منطقة بالقرب من القرمك واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دنقلة، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كولبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور، ونشر جنود وضباط في القوى المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كولبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كولبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو لحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة، وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشيرة إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب. وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك، وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا. وأضاف في هذا الخصوص
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بهدنة إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضحيط العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية. ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لمن يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة في ظني أيضا. يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتقر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة. وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: وأضاف في هذا الخصوص: طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية، يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات. حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم إلا إذا لم يكن هناك اتفاق، ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 سبتمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقابي في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة، وأضاف في هذا الخصوص:
7: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكتر من أن هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دونغولا برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن 2 وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بدونغولا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنجا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهدارا لهيبة القضاء واستغلاليته داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا وفيه إهدار للمحاكمة العادلة وفيه إهدار للقوانين وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني، وأضافوا في هذا الخصوص:
9: نداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بالسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع، وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافع وناصع وغاسل للتغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار، مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام، تم التتريس، تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي، ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة، مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية، وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضو يسعدني إنه حيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجاني الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمراراً للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم 30 من شهر 6 سنة 2026، وتتابعون فيها: ضخ بنك السودان للعملات الأجنبية هل يكون علاجا ناجعا لمشكلة تدهور قيمة الجنيه السوداني؟
6: في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم.
13: تأثير العقوبات الأمريكية المتوقع على شركة المواني الهندسية.
7: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل المواني الهندسية هي بتعمل في
13: اختتام الجولة السادسة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية بالعاصمة جنيف.
14: ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم
13: 41 منظمة وكيان نقابي يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين.
15: النداء ده ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني حماية المدنيين.
13: منظمة جناكي كردفان تدعو لوقف العمليات العسكرية وتحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بكردفان وخاصة في العبيد.
16: دعت المنصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق.
13: حكومة السلام تؤكد دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين من مغادرة مدينة الأبيض.
17: تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث اتجهت الحكومة مؤخرا ممثلة في بنك السودان إلى ضخ العملات الأجنبية في إطار سعيها لإيقاف تدهور قيمة الجنيه السوداني. فهل يعد ذلك علاجا للمشكلة؟ الدكتور هيثم فتحي يتحدث إلى الجولة حول ذلك.
6: الاقتصاد السوداني عموما بيعاني نقص في مصادر الدولار المستدامة، دائما بيزيد الضغط على العملة الصعبة وبيجعل هناك حوجة إلى توفير الدولار للاحتياجات الأساسية، وضغط الطلب على الدولار دفع الحكومة دائما بيدفعها إنها تقيد بعض السلع الكمالية لاستيرادها، ومن حين إلى آخر بيتم إضافة سلع وسحب سلع، كل هذا للمساهمة في أنه يكون في ترشيد لاستهلاك الدولار ويكون في سيطرة على الميزان التجاري للدولة. الضغط الطلب على العملة الصعبة دائما بيتسبب في ارتفاع الدولار لأعلى مستوى، وده اللي حدث في الفترة الأخيرة أنه ارتفع لأعلى مستوى له. في تقدير السوق الموازي لا يختفي بمجرد صدور قرار إداري أو بعض الحملات الأمنية، لكن ممكن تنكمش وتتمدد السوق الموازية وفق الفارق اللي بيكون دائما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي. دائما السوق الموازي بينشأ عندما يكون هنالك فرق بين السعر الرسمي وسعر التوازن لدى المصارف، أو عندما يكون هنالك الوصول إلى الدولار عبر القنوات الرسمية محدود، وضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه. لابد أن يكون يعني أن ترافق هذه الخطوة يكون في إصلاحات مالية واقتصادية أوسع وأشمل من ذلك. هذه الإصلاحات ممكن يكون هنالك ضبط للإنفاق العام وإقرار ميزانية واضحة للدولة ومكافحة الفساد والحد من المضاربة على العملة الأجنبية، لأنه استقرار سوق الصرف ليس مسؤولية البنك المركزي، هي مسؤولية مشتركة لا يمكن أن يتحملها بنك السودان المركزي لحاله. لابد أن يكون هنالك سياسة نقدية واضحة، هنالك عدة أدوات تستخدم في السياسات النقدية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، من بينها أن يكون في ضخ العملات الأجنبية اللي ابتدى به بنك السودان، وفي إجراءات بتعمل مع هذا الإجراء اللي هو أن يكون في امتصاص لفائض السيولة، ويكون في تقليل لحجم النقد المتداول. طبعا نجاح السياسة النقدية دائما بيتطلب شراكة حقيقية مع السياسات المالية، مع وزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة الإنفاق العام، وبرضو أنه في دور لوزارة التجارة في أنها بتعمل على ضبط الأسواق. سياسة البنك المركزي في تقديري الحالية هذه تعتبر
13: مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توزيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة من بينهم شركة الموانئ الهندسية. في الفقرة القادمة الأستاذ عثمان طاهر القيادي النقابي في شركة الموانئ الهندسية متحدثا حول إلى أي حد ممكن أن تتأثر الشركة بهذه العقوبات، فلنستمع له.
7: قرار ده تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكتر من أنها هي تعمل في الإطار الخارجي. يعني مثلا بتعمل في أرصفة الطرق، تعمل في الأرصفة بتاعت رصف المناطق التخزينية لو عندنا، بتعمل في شغل الردميات الداخلية لحياة الموانئ البحرية، فهي نشاطها الخارجي محدود خالص. لكن طبعا في الفترة الأخيرة بعد الشراكة اللي خشيناها مع الصناعات الدفاعية دي، فيبدو أنه ناس الجيش ديل كان عندهم طلبيات خارجية استعانوا بها هي كشركة وكلام زي ده، فالعقوبات جات من الاتجاه زي ده. لكن نحن كهيئة الموانئ البحرية ما عندنا حاجة خارجية هي بتساهم لنا فيها، مثلا في شراءها ولا عبرها نعمل شغل زي ده، فلذلك هي ما بتأثر في الموانئ بصفة مباشرة أكثر ما أنها هي بتأثر في الصناعات الدفاعية، لأنهم كانوا خدوها كقطاع لإشراء بعض الأشياء يبدو من القرار يعني، لكن ليس لدي أي معلومة أخرى ما هي سبب القرار في الاتجاه زي. أما بالنسبة لنا نحن فمحدودة خالص، لأنه شغلنا الداخلي هي داخليا تشتغل أكثر منها تشتغل خارجيا.
13: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتمت في يوم 26 من شهر 6 الجاري بجنيف في سويسرا الجولة السادسة من مشاورة نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية، والتي نظمتها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة بيرو ميديشن الفرنسية. مزيد من التفاصيل حول هذه المشاورات مع الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي عضو مجلس السيادة السابق.
18: انتهت الجولة السادسة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية في العاصمة جنيف، التي تنظمها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة برو ميديشن الفرنسية. وهذه المشاورات في هذه الجولة يعني مطلوب منها تقديم يعني وصفة أولية بمشاورات غير رسمية للعملية السياسية بتصورات المشاركين. في المرات السابقة كان المشاركين يعني بيشاركوا بصفاتهم الشخصية مع مراعاة تنوع المرجعيات، ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم يعني القبول بأي يعني مؤسسات موازية حكومة أو كذا بما يعني يقود البلاد إلى التقسيم إلى آخره. وفي ذات الوقت يعني ضرورة شمول النقاشات والعملية السياسية لجميع الأطراف المؤثرة في الحرب، وكذلك رفض الانتهاكات بغض النظر عن الأطراف المرتكبة وما إلى ذلك يعني. وبشكل عام تعتبر هي يعني خطوة، لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست ل يعني تمهيد الطريق ليستفاد منها في المنابر الأخرى مثل الخماسية والمجموعات والمبادرات الأخرى المطروحة والرباعية أو إلى آخره من هذه المبادرات يعني. وكان حضور كمراقبين ممثلين للإيجاد، الاتحاد الأوروبي، النرويج، المملكة البريطانية، الممثل الأمم المتحدة يعني مندوب ممثل الأمم المتحدة وسفير جمهورية مصر العربية كمراقبين، وأجابوا على بعض الأسئلة من خلال النقاشات.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وقع أكثر من 41 كيانا حقوقيا ونقابيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء تصاعد التوترات في كردفان. وحذرت هذه الكيانات من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع مصعب صباحي، عضو المكتب القيادي لمجموعة محامي الطوارئ، فنستمع له.
15: يعني احنا في مجموعة محامي الطوارئ ومعنا عدد من المنظمات والنقابات السودانية والإقليمية والدولية، أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بهدنة إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضحيات العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ده ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني واضح، إنه حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات الخطيرة والجسيمة اللي حدثت في مناطق كثيرة في السودان أثناء هذا النزاع الدامي فيه، وأخيرا ما الأحداث المؤسفة اللي حصلت في مدينة الفاشر. زي ما أنتوا عارفين ومتابعين، كل السودانيين متابعين الأوضاع حاليا في مدينة الأبيض، في تحشيدات عسكرية حول المدينة وفي انتشار كثيف عسكري داخل المدينة، بالإضافة لتزايد الاحتمالات بالطائرات المسيرة والاستهداف للمرافق والبنية التحتية الحيوية زي محطات الوقود ومحطات الكهرباء. والوضع ده بشكل ما بيأثر بصورة كبيرة على حياة الناس، الخدمات بتاعت الكهرباء والمويه دي أثرت بشكل كبير، الأسعار بتاعت المواد الغذائية والتموينية دي أثرت بشكل كبير، أصبحت المدينة مهددة بوجود ندرة في الوقود والدواء، والأسعار بتاعت السلع دي ارتفعت، وفي كمان برضو في حالة بتاعت هلع وخوف وفي ازدياد وسط السكان المدنيين في المدينة، وبدت حركة بتاعت نزوح من المدينة يعني. وعشان كده نحن بندعو كل طرف مشترك في العمليات العسكرية سواء كان قوات مسلحة أو حلفاء، والدعم السريع وحلفائه بالضرورة لإعلان هدنة إنسانية فورية وشاملة وبدون أي شروط في كل أنحاء السودان، وأيضا الضرورة الوصلة ولوقف العمليات العسكرية داخل المدن والمناطق السكنية والامتناع عن استهداف المدنيين والمرافق المدنية زي ما قاعد يحصل في محطات الوقود والمحطات الكهرباء. كمان برضو من خلال نداءنا قصدنا انه نطالب الطرفين بالضرورة القانونية والأخلاقية بحماية المستوفيات ومراكز الإيواء بتاعت النازحين والبنية التحتية الأخرى زي المدارس والأسواق ومحطات المياه، لأنه دي بتأثر على الخدمات الحيوية بالنسبة للسكان المدنيين. الأبيض بتاعها تحتوي على عدد كبير جدا من السكان المدنيين، فيهم نساء وأطفال وكبارسين ومرضى، والوقود والإمدادات الطبية والكهرباء تشكل شريان حياة رئيسي بالنسبة للسكان في المدينة. وبالتالي حماية المرافق والبنية التحتية دي مسألة مهمة جدا، والتزام قانوني هو ما ما ما ما مسألة اعتبارية، هو التزام بموجب القانون الدولي للإنسان وقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبرضه قصدنا التجديد على ظروف حماية النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ومنع العنف الجنسي. انتوا عارفين الطابع بصاحب العمليات العسكرية من جرائم بتاع عنف جنسي واسع وعنف مبني على النوع. كان قبل يومين اطلعتوا على التقرير الصادر من الأمم المتحدة بالمسألة دي، يعني إنه الحجم كبير جدا في الفترة بتاعت الثلاث سنة الفاتت دي. فنحن شددنا على المسألة دي من خلال النداء. أرضو دعينا من خلال هذا النداء المنظمات الأممية والإقليمية زي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وإيجاد وجامعة الدول والاتحاد الأوروبي وكل الدول اللي عندها تأثير على أطراف النزاع، إنها لابد من إنها تمارس أعلى درجات الضغط السياسي والدبلوماسي عشان يتم إقرار هدنة إنسانية شاملة مع وجود آلية مستقلة لمراقبة التنفيذ بتاع الهدنة. وبرضو عيدنا التأكيد على إنه المسألة بتاعت حماية المدنيين دي مسؤولية قانونية برضو بموجب القانون الدولي الإنساني. والحاصل في مدينة الأبيض ده هو بيشكل إنذار مبكر، ما مفروض أي سوداني يتجاهل ولا منظمات الوطنية والإقليمية والدولية، لابد أن لا تتجاهل هذه الأزمة، لأنه ده بيوسع من حجم الكارثة الإنسانية في السودان، ولابد من التحرك السريع والجاد من المجتمع الإقليمي والدولي قبل حدوث الكارثة. يعني دي القصد من النداء، ونتمنى أن الطرفين يستجيبوا لصوت العقل ويصلوا في أسرع ما يتيسر لهدنة شاملة تشمل كل السودان وحماية المدنيين في مدينة الأبيض وما حولها. يعني
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. من جانبها دعت منظمة جناك كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، دعت طرفي النزاع في السودان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية وخاصة في مدينة الأبيض. مزيد من التفاصيل مع معمر القذافي محي الدين عضو منصة جيناكي كردفان، فنستمع له.
16: أطلقت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، وهي منصة مستقلة ومحايدة بتمثل أصوات وهواجس المدنيين في إقليم كردفان. أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض. إن المدنيين في كردفان يواجهون أوضاع إنسانية بالغة التعقيد نتيجة استمرار العمليات العسكرية وما ترتب عليها من تدهور في الأوضاع المعيشية والخدمية، الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا من جميع الأطراف لتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة. ودعت المنصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين والبنية التحتية المدنية وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، الالتزام بالقانون الدولي والإنساني ومبادئ الحماية المدنية، العمل الجاد من أجل التوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة السودانيين ويحقق السلام والاستقرار. انطلاق من دورها كمنصة مدنية مستقلة تسعى إلى تعزيز الحماية المدنية والدفاع عن حقوقها وكرامتها. أنا حماية المدنيين ليس خيارا سياسيا، وإنما واجب قانوني وأخلاقي وإنساني يقع على عاتق جميع الأطراف. منصة جيناكي منصة مدنية مستقلة غير سياسية، تضم في عضويتها أزيد من 650 ناشط مدني من كردفان، بالإضافة لعدد كبير من المنظمات والمجموعات وغرف الطوارئ القاعدية.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في الأبيض حيث أكدت حكومة السلام استعدادها لمواصلة التنسيق والحوار من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم، وتدعو إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين مغادرة الأبيض من الوصول إلى أماكن آمنة ووصول المساعدات الإنسانية. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة السلام.
17: بيان بشأن حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة في مدينة الأبيض. يتابع مجلس وزراء حكومة السلام باهتمام بالغ الحوارات الجارية بين شركائنا في المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة للمواطنين المدنيين في مدينة الأبيض. وإذ نسمن هذا الاهتمام الدولي، فإننا نؤكد استعداد حكومة السلام لمواصلة التنسيق والحوار مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين بشكل عام، وبشكل خاص مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم تحت إشراف المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي. في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية، كما تؤكد التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية. كما يدعو مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الجيش وكتائبه الإرهابية لإلزامهم بالسماح للمدنيين بمغادرة المدينة بحرية، ووقف تجنيدهم قسرا، والكف عن استخدامهم دروعا بشرية، وضرب الأحياء المدنية والمدنيين بالقنابل والمسيرات. وتشير المعلومات والمتابعات الميدانية إلى أن هذه القوات تفرض قيودا مشددة على حركة المدنيين وتمنعهم من مغادرة المدينة، فضلا عن إجبار عدد منهم على حمل السلاح والزج بهم في العمليات العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. ويجدد مجلس وزراء حكومة السلام موقفه الثابت بأن السبيل الأساسي والأكثر فاعلية لحماية المدنيين وإنهاء معاناتهم يتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يسمح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى. وفي هذا السياق تدعو حكومة السلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً وفاعلية للضغط على جماعة الإخوان المسلمين وجيشها من أجل الاستجابة الفورية لنداءات الهدن الإنسانية، بعد أن ظلت ترفض جميع المبادرات والدعوات الدولية الرامية إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير الحماية للمدنيين.
13: دام مستمعينا الكرام، أصدرت محكمة جنايات دونغولا اليوم الثلاثاء حكما بالسجن عامين وغرامة 2,000,000 جنيه في حق الدكتور أحمد شفا بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية. الأستاذ ساطع الحاج المحامي معلقا على هذا القرار، فلنستمع له.
8: طيب، يبقى السؤال، الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها، وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام، بوقف المحاكمة لأسباب يقدرة أو بمذكرة مكتوبة. وده الذي حدث، أنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام، وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية. وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذن إذا عايزين نغير قرار المحكمة، ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى، اللي هي محكمة استئنافية. إذن لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بموجب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون وفق رضا النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
13: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم 30 من شهر 6. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
19: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
20: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
19: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
1: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
19: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
21: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
19: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026. القوة المشتركة والمقاومة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقة كلبس بولاية غرب دارفور. استمرار المعارك في أبو جمرة وأبو ليحة في شمال دارفور لليوم الثالث ونزوح عدد كبير من المواطنين. وزارة الخارجية تقرر فتح معبر أدري على الحدود السودانية التشادية لمدة 3 أشهر والأمم المتحدة ترحب. 41 منظمة وكيانا نقابيا يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين. إعادة مشروع قانون السودان إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي اليوم للتصويت عليه. الخارجية البريطانية ترتب لاجتماع حول السودان في نهاية يوليو. توجيه بعقد اجتماع عاجل يضم وزيري المالية والتعليم الاتحاديين ووالي كسلة لبحث حلول عاجلة لملف البدلات والعلاوات. بنك السودان: تدخل البنك وتنفيذ سياساته أدى لانخفاض ملحوظ في سعر الصرف. منظمة الصحة العالمية تعلن دعمها لولاية غرب كردفان بالإمدادات بعد تفشي الكوليرا. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تعلن نفرة لتسهيل جامعة نيالة واعتماد 5 مدارس ثانوية نموذجية. 7 منظمات شبابية تختتم مشاوراتها في نيروبي وتشيد بجهود الرباعية والخماسية. لجنة المعلمين تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 300,000 جنيه. إضراب للصيدليات في نهر النيل بسبب الجبايات وارتفاع أسعار الأدوية إلى 10 أضعاف. حظر حمل النظاميين للأسلحة في المواقع العامة بولاية الخرطوم عدا أفراد التأمين. وزارة الثقافة والإعلام تطلق برنامج مسرحي لمناهضة القبلية وخطاب الكراهية. مواطنو منطقة توايت بمحلية تلكوك في ولاية كسلة يطالبون السلطات بالتدخل الفوري لحماية المدنيين من نهر القاش. احتفاء واسع بذكرى مواكب 30 يونيو ومطالبات بإعادة الحكم المدني. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي مغادرته جروبات واتساب ويتوعد بملاحقة الغرف الإعلامية. الإعدام شنقا لمدان باختطاف واغتصاب طفلة من حلفة جديدة في ولاية كسلة. شح شديد في مياه الشرب في منطقة دب نايرة في جبل مرة. رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور يلتقي بوفد الصليب الأحمر ويكشف عن استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين. وزير الطاقة يكشف عن تدمير نحو 60% من قطاع الكهرباء في البلاد. وزير الخارجية المصري يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي ويؤكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه. حريق يشب في عوامة لؤلؤة النيل في الخرطوم ويخلف خسائر تقدر ب 600,000 دولار. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من الكرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كولبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور، ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كولبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كولبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشير إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب، وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا. وأضاف في هذا الخصوص
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بعهود إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضحيط العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض ولاية كردفان. النداء ده ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية. ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى، لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة في ظني أيضا. يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتقر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة. وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع. ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: أعتقد وأضاف في هذا الخصوص: طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات. حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم إلا إذا لم يكن هناك اتفاق، ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 من سبتمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقابي في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة، وأضاف في هذا الخصوص:
7: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكتر من أنها هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دونغولا برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن 2 وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بدونغولا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنجا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهدارا لهيبة القضاء واستغلاليته داعيا إلى مناهضة القرار، وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا وفيه إهدار للمحاكمة العادلة وفيه إهدار للقوانين وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني، وأضافوا في هذا الخصوص:
9: للدامن مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بالسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع، وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافي وناصر وغاسل للطغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام تم، التتريس تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي، واستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية، وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية، وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضه يسعدني إنه حيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجان الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمرارا للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور، ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كلبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي بضم 14 دبلوماسي في اول زياره من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023. ورغم ان الزياره دي جات بعد اكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، الا انها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الاوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. المناقشة تبعات هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني، أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف، وسعادة السفير دكتور طارق الكردي، والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة، ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. أنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي القاره الجاره مباشره لاوروبا، ويعني هناك قضايا كثيره تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وايضا تتعلق بموضوع الهجره، الهجره الافريقيه الى اوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الاشياء في الدول الافريقيه، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين الى اوروبا. ولذلك هذه الزياره يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبه لاوروبا، فيه في تقديري انا اعاده ترتيب واعاده نظر في عدد من الملفات بعد ان ثبت انه يعني برضو اهميه البحر الاحمر للامن المنطقه، امن منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي ايضا امن المنطقه الاوروبيه. فكل هذا يعني يوضح هذه الزياره توضح انه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبامن البحر الاحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقه.
1: باعتقادك سعاده السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزياره بتطورات عسكريه وسياسيه ومخاوف اوروبيه متزايده من بشان الازمه الانسانيه وتداعيات على الهجره والاستقرار الاقليمي؟
2: طبعا ما في شك انه برضو من ضمن محددات الزياره ومؤشراتها انه يعني مؤكد انه جانب الانساني له اهميه كبيره جدا، وايضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل الى انهاء الحرب وايجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبه لاوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في افريقيا هو جزء مهم جدا من الامن والاستقرار الاوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على اوروبا في الجانب الانساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد انه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخيه بعدد من الدول الاوروبيه، خاصه بريطانيا، رغم انه بريطانيا طبعا الان ليس جزء من الاتحاد الاوروبي، ولكن يعني قضايا الامن والاستقرار الاوروبي ايضا متماسكه ويعني لا تتاثر، لانه بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسه الاتحاد الاوروبي. فكل المطلوب بالنسبه للجانب الاوروبي هو ان تستقر الاوضاع في السودان وان يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الاوروبي ايضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الامريكي، لكن له اهميته القائمه بذاته، وله يعني ادواته وله يعني وسائله لمساعده الاطراف السودانيه للتوصل الى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
4: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وإنعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحبينا ونهنا التبانين ويهون إحنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المجلس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
12: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفى قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
11: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضر.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما باعدامه لانه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانيه. شخص موجود في منطقه ده منزله، هو لم ياتي اليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه انا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الامكانيات الماديه ولا الجسديه للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهموا بالتعاون كيف وهو اصلا لم ياتي من الخارج ولم يقم بحمله. لكن هذه كلها للاسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومه، شخصيات التي كان لديها راي او موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيديه، وبالتالي للاسف الشديد اصبحت النيابه والغضاء مقلب غط لتصفيه الحسابات بواسطه فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين، ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات. ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات. أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي بيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى

0: فالآن هو فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كولبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من الكرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كولبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد، وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور. ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص
1: 2026 شهر 6 يوم 9

0: من جانبه أشاد مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كولبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كولبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشيرة إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب، وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليه. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجة إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بعهود إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التطهير العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ده ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
3: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية، ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى، لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة في ظني أيضا. يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتغر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع. ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
4: أعتقد أن طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية، يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات، حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم إلا إذا لم يكن هناك اتفاق، ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 من سبتمبر. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقاب في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية. وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي، خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من إن هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دونغولا برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن 2 وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بدونغولا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنجا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهدارا لهيبة القضاء واستغلاليته، داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
7: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
8: قداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية،
9: المشتتة للوطن والمواطن. نطالب بسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص
10: 30 يونيو كانت رد صافع وناصر وغاسل للتغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام تم، التتريس تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأغمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضو يسعدني إنه حيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة. قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجان الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمراراً للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم 30 من شهر 6 سنة 2026، وتتابعون فيها ضخ بنك السودان للعملات الأجنبية هل يكون علاجا ناجعا لمشكلة تدهور قيمة الجنيه السوداني؟
5: في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم.
13: تأثير العقوبات الأمريكية المتوقع على شركة المواني الهندسية.
6: قرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل المواني الهندسية هي بتعمل في
13: اختتام الجولة السادسة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية بالعاصمة جنيف.
14: ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم
13: 41 منظمة وكيان نقابي يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين.
15: نداءنا ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني حماية المدنيين.
13: منظمة جناك كردفان تدعو لوقف العمليات العسكرية وتحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بكردفان وخاصة في العبيد.
16: دعت المنصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق.
13: حكومة السلام تؤكد دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين من مغادرة مدينة الأبيض.
17: تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
13: مرحب بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث اتجهت الحكومة مؤخرا ممثلة في بنك السودان إلى ضخ العملات الأجنبية في إطار سعيها لإيقاف تدهور قيمة الجنيه السوداني. فهل يعد ذلك علاجا للمشكلة؟ الدكتور هيثم فتحي يتحدث إلى الجولة حول ذلك.
5: الاقتصاد السوداني عموما بيعاني نقص في مصادر الدولار المستدامة، دائما بيزيد الضغط على العملة الصعبة وبيجعل هناك حوجة إلى توفير الدولار للاحتياجات الأساسية، وضغط الطلب على الدولار دفع الحكومة دائما بيدفعها إنها تقيد بعض السلع الكمالية لاستيرادها، ومن حين إلى آخر بيتم إضافة سلع وسحب سلع، كل هذا للمساهمة في أنه يكون في ترشيد لاستهلاك الدولار ويكون في سيطرة على الميزان التجاري للدولة. ضغط الطلب على العملة الصعبة دائما بيتسبب في ارتفاع الدولار لأعلى مستوى، وده اللي حدث في الفترة الأخيرة أنه ارتفع لأعلى مستوى له. في تقدير السوق الموازي لا يختفي بمجرد صدور قرار إداري أو بعض الحملات الأمنية، لكن ممكن تنكمش وتتمدد السوق الموازية وفق الفارق اللي بيكون دائما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي. دائما السوق الموازي بينشأ عندما يكون هنالك فرق بين السعر الرسمي وسعر التوازن لدى المصارف، أو عندما يكون هنالك الوصول إلى الدولار عبر القنوات الرسمية محدود، وضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه. لابد أن يكون يعني أن ترافق هذه الخطوة يكون في إصلاحات مالية واقتصادية أوسع وأشمل من ذلك. هذه الإصلاحات ممكن يكون هنالك ضبط للإنفاق العام وإقرار ميزانية واضحة للدولة ومكافحة الفساد والحد من المضاربة على العملة الأجنبية، لأنه استقرار سوق الصرف ليس مسؤولية البنك المركزي، هي مسؤولية مشتركة لا يمكن أن يتحملها بنك السودان المركزي لحاله. لابد أن يكون هنالك سياسة نقدية واضحة، هنالك عدة أدوات تستخدم في السياسات النقدية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، من بينها أن يكون في ضخ العملات الأجنبية اللي ابتدى به بنك السودان، وفي إجراءات بتعمل مع هذا الإجراء اللي هو أن يكون في امتصاص لفائض السيولة ويكون في تقليل لحجم النقد المتداول. طبعا نجاح السياسة النقدية دائما بيتطلب شراكة حقيقية مع السياسات المالية، مع وزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة الإنفاق العام، وبرضو أنه في دور لوزارة التجارة في أنها بتعمل على ضبط الأسواق. سياسة البنك المركزي في تقدير الحالية هذه تعتبر
13: ما مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توزيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة من بينهم شركة المواني الهندسية. في الفقرة القادمة، الأستاذ عثمان طاهر القيادي النقابي في شركة المواني الهندسية متحدثا حول إلى أي حد ممكن أن تتأثر الشركة بهذه العقوبات، فلنستمع له.
6: القرار ده تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل المواني الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكتر من أنها تعمل في الإطار الخارجي. يعني مثلا بتعمل في أرصفة الطرق، تعمل في الأرصفة بتاعت رصف المناطق التخزينية لو عندنا، بتعمل في شغل الردميات الداخلية لحياة الموارد البحرية، فهي نشاطها الخارجي محدود خالص. لكن طبعا في الفترة الأخيرة بعد الشراكة الخشيناها مع الصناعات الدفاعية دي، فيبدو أنه ناس الجيش ديل كان عندهم طلبيات خارجية استعانوا بها هي كشركة وكلام زي ده، فالعقوبات جات من الاتجاه الزي ده. لكن نحن كهيئة الموانئ البحرية ما عندنا حاجة خارجية هي بتساهم لنا فيها مثلا في شراءها ولا عبرها نعمل شغل زي ده، فلذلك هي ما بتأثر في الموانئ بصفة مباشرة أكتر ما أنها هي بتأثر في الصناعات الدفاعية، أنهم كانوا خدوها كقطاع لشراء بعض الأشياء يبدو من القرار يعني، لكن ليس لدي أي معلومة أخرى ما هي سبب القرار في الاتجاه زي. أما بالنسبة لنا نحن فمحدودة خالص، لأنه شغلنا الداخلي هي داخليا تشتغل أكتر من أنها تشتغل خارجيا.
13: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتمت في يوم 26 من شهر 6 الجاري بجنيف في سويسرا الجولة السادسة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية، والتي نظمتها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة بيرو ميديشن الفرنسية. مزيد من التفاصيل حول هذه المشاورات مع الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي عضو مجلس السيادة السابق.
18: انتهت الجولة السادسة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية في العاصمة جنيف، التي تنظمها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة برو ميديشن الفرنسية. وهذه المشاورات في هذه الجولة يعني مطلوب منها تقديم يعني وصفة أولية بمشاورات غير رسمية للعملية السياسية بتصورات المشاركين. في المرات السابقة كان المشاركين يعني بيشاركوا بصفاتهم الشخصية مع مراعاة التنوع المرجعيات، ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم يعني القبول بأي يعني مؤسسات موازية حكومة أو كذا بما يعني يقود البلاد إلى التقسيم إلى آخره. وفي ذات الوقت يعني ضرورة شمول النقاشات والعملية السياسية لجميع الأطراف المؤثرة في الحرب، وكذلك رفض الانتهاكات بغض النظر عن الأطراف المرتكبها وما إلى ذلك يعني. وبشكل عام تعتبر هي يعني خطوة، لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست يعني تمهيد الطريق ليستفاد منها في المنابر الأخرى مثل الخماسية والمجموعات والمبادرات الأخرى المطروحة والرباعية أو إلى آخره من هذه المبادرات يعني. وكان حضور كمراقبين ممثلين للإيجاد، الاتحاد الأوروبي، النرويج، المملكة البريطانية، الممثل الأمم المتحدة يعني مندوب ممثل الأمم المتحدة وسفير جمهورية مصر العربية كمراقبين، وأجابوا على بعض الأسئلة من خلال النقاشات.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وقع أكثر من 41 كيانا حقوقيا ونقابيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء تصاعد التوترات في كردفان. وحذرت هذه الكيانات من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع مصعب صباحي عضو المكتب القيادي لمجموعة محامي الطوارئ، فنستمع له.
15: يعني احنا في مجموعة محامي الطوارئ ومعنا عدد من المنظمات والنقابات السودانية والإقليمية والدولية، أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بهدنة إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التطهير العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ده ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني واضح، إنه حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات الخطيرة والجسيمة اللي حدثت في مناطق كثيرة في السودان أثناء هذا النزاع الدامي فيه، وأخيرا ما الأحداث المؤسفة اللي حصلت في مدينة الفاشر. زي ما أنتوا عارفين ومتابعين، كل السودانيين متابعين الأوضاع حاليا في مدينة الأبيض، في تحشيدات عسكرية حول المدينة وفي انتشار كثيف عسكري داخل المدينة، بالإضافة لتزايد الهجمات بالطائرات المسيرة والاستهداف للمرافق والبنية التحتية الحيوية زي محطات الوقود ومحطات الكهرباء. والوضع ده بشكل ما بيأثر بصورة كبيرة على حياة الناس، الخدمات بتاعت الكهرباء والمويه ده أثرت بشكل كبير، الأسعار بتاعت المواد الغذائية والتموينية ده أثرت بشكل كبير. أصبحت المدينة مهددة بوجود ندرة في الوقود والدواء، والأسعار بتاعت السلع دي ارتفعت، وفي كمان برضو في حالة بتاعت هلع وخوف وفي ازدياد وسط السكان المدنيين في المدينة، وبدت حركة بتاعت نزوح من المدينة يعني. وعشان كده نحن بندعو كل طرف مشترك في العمليات العسكرية سواء كان قوات مسلحة أو حلفاء، والدعم السريع وحلفائه بالضرورة لإعلان هدنة إنسانية فورية وشاملة وبدون أي شروط في كل أنحاء السودان، وأيضا الضرورة الغسلة ولوقف العمليات العسكرية داخل المدن والمناطق السكنية والامتناع عن استهداف المدنيين والمرافق المدنية زي ما قاعد يحصل في محطات الوقود والمحطات الكهرباء. كمان برضو من خلال ذلك قصدنا انه نطالب الطرفين بالضرورة القانونية والأخلاقية بحماية المستشفيات ومراكز الإيواء تحت النازحين والبنية التحتية الأخرى زي المدارس والأسواق ومحطات المياه، لأنه دي بتأثر على الخدمات الحيوية بالنسبة للسكان المدنية. الأبيض بتحتوي على عدد كبير جدا من السكان المدنيين فيهم نساء وأطفال وكبار سن ومرضى، والوقود والإمدادات الطبية وكانت تشكل شريان حياة رئيسي بالنسبة للسكان في المدينة، وبالتالي حماية المرافق والبنية التحتية دي مسألة مهمة جدا والتزام قانوني، هو ما ما ما ما مسألة اعتبارية، هو التزام بموجب القانون الدولي الإنسان وقانون الدولي حقوق الإنسان. وبرضه قصدنا التجديد على ظروف حماية النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ومنع العنف الجنسي. انتوا عارفين الطابع بصاحب العمليات العسكرية من جرائم بتاع عنف جنسي واسع وعنف مبني على النوع يمكن قبل يومين اطلعتوا على التقرير الصادر من الأمم المتحدة بالمسألة دي، يعني إنه الحجم كبير جدا في الفترة بتاعت الثلاث سنة الفاتت دي، فنحن شددنا على المسألة دي من خلال النداء، أرضو دعينا من خلال هذا النداء المنظمات الأممية والإقليمية زي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وإيجاد وجامعات الدول والاتحاد الأوروبي وكل الدول اللي عندها تأثير على أطراف النزاع، إنها لابد من أن تمارس أعلى درجات الضغط السياسي والدبلوماسي عشان يتم إغرار هدنة إنسانية شاملة مع وجود آلية مستقلة لمراقبة التنفيذ بتاع الهدنة. وبرضو عيدنا التأكيد على أنه المسألة بتاعت حماية المدنيين دي مسؤولية قانونية برضو بموجب القانون الدولي الإنساني، والحاصل في مدينة الأبيض هو بيشكل إنذار مبكر ما مفروض أي سوداني يتجاهل، ولا منظمات الوطنية والإقليمية والدولية لابد أن لا تتجاهل، يعني لابد أن لا تتجاهل هذه الأزمة، لأنه ده بيوسع من حجم الكارثة الإنسانية في السودان، ولا بد من التحرك السريع والجاد من المجتمع الإقليمي والدولي قبل حدوث الكارثة، يعني دي القصد من النداء. ونتمنى إن الطرفين يستجيبوا لصوت العقل ويصلوا في أسرع ما يتيسر لهدنة شاملة تشمل كل السودان و حماية المدنيين في مدينة الأبيض وما حولها.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. من جانبها دعت منظمة جيناك كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، دعت طرفي النزاع في السودان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية وخاصة في مدينة الأبيض. مزيد من التفاصيل مع معمر القذافي محي الدين عضو منصة جيناكي كردفان، فنستمع له.
16: أطلقت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، وهي منصة مستقلة ومحايدة بتمثل أصوات وهواجس المدنيين في إقليم كردفان. أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض. إن المدنيين في كردفان يواجهون أوضاع إنسانية بالغة التعقيد نتيجة استمرار العمليات العسكرية وما ترتب عليها من تدهور في الأوضاع المعيشية والخدمية، الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا من جميع الأطراف لتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة. ودعت المنصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، الالتزام بالقانون الدولي والإنساني ومبادئ الحماية المدنية، العمل الجاد من أجل التوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة السودانيين ويحقق السلام والاستقرار. انطلاق من دورها كمنصة مدنية مستقلة تسعى إلى تعزيز الحماية المدنية والدفاع عن حقوقها وكرامتها. فإن حماية المدنيين ليس خيارا سياسيا وإنما واجب قانوني وأخلاقي وإنساني يقع على عاتق جميع الأطراف. منصة جيناكي منصة مدنية مستقلة غير سياسية تضم في عضويتها أزيد من 650 ناشط مدني من كردفان، بالإضافة لعدد كبير من المنظمات والمجموعات وغرف الطوارئ القاعدية.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في الأبيض حيث أكدت حكومة السلام استعدادها لمواصلة التنسيق والحوار من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم، وتدعو إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين مغادرة الأبيض من الوصول إلى أماكن آمنة ووصول المساعدات الإنسانية. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة السلام.
17: بيان بشأن حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة في مدينة الأبيض. يتابع مجلس وزراء حكومة السلام باهتمام بالغ الحوارات الجارية بين شركائنا في المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة للمواطنين المدنيين في مدينة الأبيض. وإذ نسمن هذا الاهتمام الدولي فإننا نؤكد استعداد حكومة السلام لمواصلة التنسيق والحوار مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين بشكل عام وبشكل خاص مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم تحت إشراف المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي. في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية، كما تؤكد التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية. كما يدعو مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الجيش وكتائبه الإرهابية لإلزامهم بالسماح للمدنيين بمغادرة المدينة بحرية ووقف تجنيدهم قسرا والكف عن استخدامهم دروعا بشرية وضرب الأحياء المدنية والمدنيين بالقنابل والمسيرات. وتشير المعلومات والمتابعات الميدانية إلى أن هذه القوات تفرض قيودا مشددة على حركة المدنيين وتمنعهم من مغادرة المدينة، فضلا عن إجبار عدد منهم على حمل السلاح والزج بهم في العمليات العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. ويجدد مجلس وزراء حكومة السلام موقفه الثابت بأن السبيل الأساسي والأكثر فاعلية لحماية المدنيين وإنهاء معاناتهم يتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة بما يسمح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى. وفي هذا السياق تدعو حكومة السلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً وفاعلية للضغط على جماعة الإخوان المسلمين وجيشها من أجل الاستجابة الفورية لنداءات الهدن الإنسانية بعد أن ظلت ترفض جميع المبادرات والدعوات الدولية الرامية إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير الحماية للمدنيين.
13: مستمعينا الكرام، أصدرت محكمة جنايات دونغولا اليوم الثلاثاء حكما بالسجن عامين وغرامة 2,000,000 جنيه في حق الدكتور أحمد شفا بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية. الأستاذ ساطع الحاج المحامي معلقا على هذا القرار فلنستمع له.
7: طيب، يبقى السؤال، الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام بوقف المحاكمة لأسباب يقدرة أو بمذكرة مكتوبة، وده الذي حدث. أنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية. وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذن إذا عايزين نغير قرار المحكمة ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى اللي هي محكمة استئنافية. إذن لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بموجب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون وفق رضا النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذن ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
19: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم 33 من شهر 6. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
20: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
21: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
20: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
22: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
20: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
23: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
20: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026. القوى المشتركة والمقاومة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقة كلبس بولاية غرب دارفور. استمرار المعارك في أبو جمرة وأبو ليحة في شمال دارفور لليوم الثالث ونزوح عدد كبير من المواطنين. وزارة الخارجية تقرر فتح معبر أدري على الحدود السودانية التشادية لمدة 3 أشهر والأمم المتحدة ترحب. 41 منظمة وكيانا نقابيا يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين. إعادة مشروع قانون السودان إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي اليوم للتصويت عليه. الخارجية البريطانية ترتب لاجتماع حول السودان في نهاية يوليو. توجيه بعقد اجتماع عاجل يضم وزيري المالية والتعليم الاتحاديين ووالي كسلة لبحث حلول عاجلة لملف البدلات والعلاوات. بنك السودان: تدخل البنك وتنفيذ سياساته أدى لانخفاض ملحوظ في سعر الصرف. منظمة الصحة العالمية تعلن دعمها لولاية غرب كردفان بالإمدادات بعد تفشي الكوليرا. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تعلن نفرة لتسهيل جامعة نيالة واعتماد 5 مدارس ثانوية نموذجية. 7 منظمات شبابية تختتم مشاوراتها في نيروبي وتشيد بجهود الرباعية والخماسية. لجنة المعلمين تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 300,000 جنيه. إضراب للصيدليات في نهر النيل بسبب الجبايات وارتفاع أسعار الأدوية إلى 10 أضعاف. حظر حمل النظاميين للأسلحة في المواقع العامة بولاية الخرطوم عدا أفراد التأمين. وزارة الثقافة والإعلام تطلق برنامج مسرحي لمناهضة القبلية وخطاب الكراهية. مواطنو منطقة توايت بمحلية تلكوك في ولاية كسلة يطالبون السلطات بالتدخل الفوري لحماية المدنيين من نهر القاش. احتفاء واسع بذكرى مواكب 30 يونيو ومطالبات بإعادة الحكم المدني. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي مغادرته جروبات واتساب ويتوعد بملاحقة الغرف الإعلامية. الإعدام شنقا لمدان باختطاف واغتصاب طفلة من حلفة جديدة في ولاية كسلة. شح شديد في مياه الشرب في منطقة دب نايرة في جبل مرة. رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور يلتقي بوفد الصليب الأحمر ويكشف عن استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين. وزير الطاقة يكشف عن تدمير نحو 60% من قطاع الكهرباء في البلاد. وزير الخارجية المصري يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي ويؤكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه. حريق يشب في عوامة لؤلؤة النيل في الخرطوم ويخلف خسائر تقدر ب 600,000 دولار. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كولبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من الكرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كولبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد، وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور. ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة،

0: وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص.
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كولبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بورسودان بحر الدين كرامة إن كولبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة، وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشيرة إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب. وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك، وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي، ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: ووقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بجهود إنسانية شاملة في السودان خاصة بعد التضييق العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض ولاية كردفان. النداء ده ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية. ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة في ظني أيضا. يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتقر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة. وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: أعتقد وأضاف في هذا الخصوص: طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات، حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم إلا إذا لم يكن هناك اتفاق، ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 من سبتمبر. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشادة حتى 30 سبتمبر. سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقابي في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية. وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي، خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكتر من أنها هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دنقلة برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن 2 وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بدنقلة بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنجا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهدارا لهيبة القضاء واستغلاليته، داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
9: قداما مع الثورة ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن. نطالب بالسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى 7 لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافي وناصر وغاسل للطغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام تم، التتريس تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضه يسعدني إنه حيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجان الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمرارا للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان. هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
13: راديو دبنجا يقدم
14: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
15: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان اشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب200 كيلو جرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية. وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس محمد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
16: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساس بتاع الدولة باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجهاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية، سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان. لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة، يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنية تحتية متينة، بنية تحتية كبيرة، وهذه البنية التحتية تم إنشاءها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل الدولة، ابتداء من المرافق والمواني، التفريق بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ، فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة. فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في إنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة تحت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل. يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار. انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار. دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة. ده دورة وده واجبة تجاه المواطن باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
15: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب أو دور القطاع الخاص، شنو دور الحكومة شنو في المجال ده؟
16: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل. دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل. القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في اليهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
15: طيب باشمهندس حامد سليمان وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات السودانية، عايزينك برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
16: لا يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيلة وصلة كبيرة، لأنه العملات، لأنه المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص حيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا نقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، او الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لانه عندها آليات مختلفة ومتعددة لانها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه يمشي للسوق سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير أنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان،
17: كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، يفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال نعتبر أنه سؤال مهم والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
15: نرحب مستمعي راديو دبنجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
18: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وبوب جيم، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بالشيل قروش من البنوك، وبتشتري الدولار من السوق الأسود، وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا، وتجد بيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه تفرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عندها أي تبرير، وفي نفس الوقت القرارات ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الإمدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي، فأجا مجموعة الطفيلات دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في البحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، بالقرار بتاع أن الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لدى مجال للشك أنه برضو المثلة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان، الضمان الذهبي، ودلوقتي ما عنده تبرير. يعني انت بتخط الضمان ده ليته هدف ما في كلام، والضمان الجديد هتربح بعد شوية اذا توصل للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي أو كده. وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول. وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السوداني ما وضح إنه يتؤثر أثر هذه الضمانات على حتى على المتابعة بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكذا. وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المستقات البترولية وكذا. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذه النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع طريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بالشكل الكويس. لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد أو في مجال التوزيع الداخلي أو في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع والاستيراد والأسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
15: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية. على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
14: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
19: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
20: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر سبعة سنة 2026. إصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بالقرب من محطة وقود في كوستي صباح اليوم. القوات المسلحة تعلن عن تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 23 عربة في عمليات نوعية في محاور كردفان ودارفور والنيل الأزرق. القوات المسلحة تعلن تنفيذ عمليات نوعية في كلبس وأبو قمرة في دارفور. معارضو السيليكا يسيطرون على منطقة أم دافوك في أفريقيا الوسطى. مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة بشأن الأبيض يوم الجمعة المقبل. تقرير أمريكي يؤكد عبر صور الأقمار الاصطناعية تضرر محطة توليد كهرباء ومحطات وقود في الأبيض ورصد 700 خيمة جديدة للنازحين خلال شهر واحد. مسعد بوليس يعلن استعداده السفر إلى الخرطوم في حالة موافقة البرهان على مقترح السلام. نزوح 544 أسرة إلى محلية كورنوي بشمال دارفور بعد سيطرة الدعم السريع على أمبرو والمناطق المجاورة لها. مجموعة حقوقية تدين استمرار اعتقال الصحفي عبد العزيز عرجة في بورت سودان وتطالب بإطلاق سراحه. شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بقتل 25 من الكوادر الطبية بشمال دارفور ومصير مجهول يواجه 20 طبيبا بالفاشر. استنكار واسع للحكم على الدكتور أحمد شفا بالسجن لعامين والغرامة بعد إعادة ملف القضية إلى المحكمة. استمرار احتجاز أكثر من 100 شخص من جنوب السودان في باخرة في أسوان بعد رفض دخولهم إلى السودان. لجنة الأمل للعودة الطوعية تشترط إبراز الهوية للراغبين في العودة إلى السودان. مشروع قانون لتقديم دعم مالي لغرف الطوارئ ومنظمات المجتمع المدني السوداني أمام مجلس النواب الأمريكي. تأجيل جلسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الخاصة بالتصويت على قانون السودان للمرة الثانية. المنظمة النرويجية للاجئين السوداني تصدر قائمة 10 مآسي نزوح عالمية. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي. انعقاد جلسة محاكمة المتطوع بريرة توم اليوم في بورت سودان بعد اعتقال دام نحو عام. أطباء بلا حدود تطلق حملة تطعيم متعددة اللقاحات بين العائلات النازحة في أبو جبيها بجنوب كردفان. اليونيسف تطلق حملة تطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والكوليرا في الدبة. وزارة الصحة جنوب دارفور تدشن جولة التطعيم الروتيني في جميع المحليات وتأكد استقرار الإمداد اللقاحي. وفد سوداني يشارك في أعمال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2026 المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأخيرا مستمعينا الكرام، الناظر التريك يلتقي رئيس الوزراء ويعلن انتهاء التوترات القبلية في شرق السودان.
1: بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
21: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
22: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
23: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
24: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
25: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
3: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطيف، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنتين شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية اللي حتى نحن قلناها دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من الناس علموا إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيتطور إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض. ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسالوا طعمته قبل كده ولا ما طعمته، طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدل انه الطفل لا اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
2: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
25: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

يجب أن لا تكون هنالك خطوط حمراء غير قابلة للنقاش. نحن نمشي لهذا السلام بالذهن المفتوح والعين المفتحة، ما نمشي متمترسين حول خندق إنه ده خط أحمر ما بنقبل النقاش فيه. لازم يبقى عندنا القدرة على مناقشة كل القضايا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كولبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من القرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كولبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد، وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور. ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص:
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كولبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع

0: بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كولبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشير إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب. وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بعهود إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضييق العسكري الحصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
3: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية، ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى، لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة في ظني أيضا. يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتقر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع. ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
4: أعتقد وأضاف في هذا الخصوص: طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات، حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم إلا إذا لم يكن هناك اتفاق، ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 من سبتمبر. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس، مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقابي في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من أنها هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دونغولا برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن 2 وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بدونغولا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنجا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهدارا لهيبة القضاء واستغلاليته، داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
7: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
8: للدامن مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بالسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى 7 لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
9: 30 يونيو كانت رد صافع وناصر وغاسل للتهمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لو ما أكثر منها، وكان إصرار مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام تم، التتريس تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
10: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضه يسعدني إنه حيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجان الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمرارا للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة نلتقي بواحدة من أعلام مدينة باريس، وهي فرنسية سودانية، وهي واحدة من الأصوات النسائية الجديدة التي اخترقت الميديا في أوروبا، واستطاعت أن تخلق في فضاء الإبداع يعني لازمات موسيقية عظيمة جدا. استفادت من إرثها السوداني وتاريخ الموسيقى السودانية وتجربة الموسيقى السودانية، فأنها قدرت تزاوج بين الإيقاعات في العالم الغربي في أوروبا وبين الإيقاعات الأفريقية، دفوفها وطاراتها ويعني ألحانها. ورغدة هي عندها القدرة فأنها تغني بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة السودانية، أيضا تغني بالطريقة الفرنسية. وحقيقة نحن التقيناها لقاء عابرا لنقف على تجربتها الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية لمسيرة الغناء السوداني وتطوره. والغناء السوداني الآن أصبح يعني من الألحان أو من الغنوات ومن المغاني العابرة للقارات. أستاذ رغدة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا بالاستضافة وبتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. شكرا
0: أستاذ. هذا زي ما بقولوا أي فنان عنده بيئة بينطلق منها، الفنان هو ابن بيئته. البيئة اللي انطلقت منها أنت كفنانة، كلمينا شوية عن البيئة دي يعني.
1: طيب
0: نعم،
1: أنا في الحقيقة مستمعة عادية جدا، ما جاية من أسرة فنية، ما عندنا زول في البيت بيعزف آلة موسيقية. أنا كنت بعيدة من العالم ده، لكن كنت بعشق الموسيقى من وأنا صغيرة. أنا مولودة في السعودية، ويعني كنت بحكم البعد الجغرافي كنت برضو بعيدة من الثقافة موسيقيا على الأقل إلى حد ما. فبدأت أسمع موسيقى سودانية متأخر شوية، وأنا في المرحلة المتوسطة سمعت نانسي عجاد وسحرتني. وأنا بعتبر نانسي عجاد هي المدخل كان بالنسبة لي للعالم بتاع الأغنية السودانية، ومن خلال عرفت الرواد، ومن خلال بدأت أسمع بقيت أسمع سيد خليفة، شير حبيل أحمد وغيره. وأيوة، فأنا لسه بكتشف بالمناسبة في التراث بتاعنا، وبتعلم كل يوم وبكتشف أغاني وبسمع لفنانين ما حصل سمعت بهم قبل كده. ودي قصتي يعني مع الموسيقى.
0: دخولك لعالم الموسيقى يعني كما ذكرتي يعني لم يأتي الصدفة، بل هي التجربة، وانت بديتيها في مقتبل حياتك التعليمية وكده. كده تكلمي لنا شوية عن شنو في ذاكرتك من الطفولة في المملكة العربية السعودية، وانتقلت بها الى المهاجر في اوروبا هنا. يعني ذاكرة الطفولة في المملكة العربية السعودية الى اي مدى اثرت في تشكيل ذائقتك الفنية؟
1: يعني حكون صادقة جدا، يعني في السعودية أنا ما كنت وأنا صغيرة ما كنت فخورة شديد إن أكون سودانية. كنت بحاول أخفي الجانب ده، لأنه في يعني ما كنت من السودانيات كتير مثلا في المدرسة، فما كنت بحاول يعني ما كان عندي الفضول ده إن أنا أعرف أنا منو وأنا جذوري شنو. فدي جابتي بكل الصدق، فدي حاجة أنا اتعلمتها. يعني أنا اتعلمت أحب السودان، اتعلمت أتعرف على السودان، عشان كده بأكد إنه أنا لسه بكتشف في أنا منو يعني وهويتي شنو. ودي بعمل دي الحاجة اللي حسيت بها أكتر وأنا هنا في فرنسا. يعني ارتباطي بالسودان زاد وأنا مؤخرا يعني من يهول 2020 كده.
0: هل أوروبا أضافت لك يعني أو كلمينا عن إضافة أوروبا بالنسبة لمسيرتك الفنية، قدمت لك شنو أوروبا في مسيرتك الفنية؟
1: طيب أنا مقيمة في باريس وأنا معلمة بدرس لغة عربية هنا، والمشروعي الموسيقي أنا بعتبره حاجة بعملها على جنب يعني في وقت الفراغ. في الويكند عندي بروفات بتدرب بغني سايلة روحي. لكن لو ما كان جيت أوروبا ما زين كنت حاغني وأشارك الحاجة دي مع الناس. يعني انا عارفه انه انا بحب الجيتار مثلا، بغني كتير بالجيتار براي، دي حاجه بعملها من وانا في السعوديه وطولتها، لكن فكره المشاركه وفكره الغنى اللايف دي عملتها هنا مؤخرا يعني، وجودي في اوروبا هو اللي الهمني الحاجه دي.
0: احيانا بعد مرات قربك من الميديا الاوروبيه ودخولك في عالم الميديا الاوروبيه، يعني هل هي يعني ايضا خلقت لك مداميك يعني بوجودك في اوروبا هنا، وجودك في اوروبا الاضافات؟
1: أيوة.
0: الاضافات لك اوروبا في مجال الموسيقى.
1: ايوه هي اكتسبت جرأة نقدر نقول، انه مثلا عشان كده قلت لك لو انا مثلا كنت في السودان او كنت في مازن كنت حاجرأ اغني، لكن انا وجودي هنا فكرة ان الحاجة دي مميزة هنا، يعني احنا ما في فنانين كتار هنا برضو، هنا البيئة بتشجع يعني أنا ليس أنا بغني وبلقى اقتراحات كده، يعني بتصلني رسائل رغدة تعالي غني لنا في الحتة الفلانية في البرنامج الفلاني، يعني في مساحات للسودانيين أظن، ولا عموما الثقافات ما في لها تمثيل كبير هنا، الناس بتكون عندها فضول تسمعنا، فأنا ممكن برضو الحاجة دي خدمتني إنه إحنا ما معروفين كثير هنا، ما في الأول الفكرة واضحة.
0: باريس هي مدينة التنوع والثراء الثقافي، يعني الزول لما بيجي في باريس بحس أنه مدينة يعني مفعمة بتباينات ثقافية ومفعمة بالموسيقى وبحركة الألحان والاختراعات الحديثة. هل أنت لما قدمت شغلك قدمت أعمالك إلى أي مدى يعني المجتمعات الباريسية أو المجتمع في باريس يعني استحسن وما قدمتيه؟
1: طيب هي البرامج اللي أنا لحد الآن شاركت فيها كتير منها بتنظمها منظمات، والبرامج أساساً بتكون بتتكلم عن السودان،
0: يعني أنا أقصد قبلوك هل قبلوك يؤدوك إشارة مرور؟ إشارة أيوة. مرور نعم.
1: أتمنى دي ما حقدر أقول أيوة ولا لا، لكن بنبسط جداً لما ألقى فيدباك، يعني لما ألقى ناس مرسل لي رسائل من السودانيين طبعاً بكون مبسوطة جداً، أنا بالنسبة للجمهور السوداني مهم جداً ما بقلل منه، لكن بيلمسني أكتر لما يكون مثلاً زول يمشي يضيفني في الميديا لأنه سمعني لايف ويكتب لي رسالة إنه الأغنية الفلانية لمستني، هل الأغنية دي موجودة وين أقدر أسمعها والسودان، يعني دي حاجة تلمسني كتير، فهل أنا قدرت يعني ما داير أستعجل أقول أيوة، لكن عموما هنا الناس منفتحين جدا يعني للمختلف نقدر نقول.
0: الإيقاع السوداني الإيقاعات السودانية، هل في علاقة يعني تصالحية كده بين الإيقاعات السودانية والإيقاعات الأوروبية؟ هل التمستي في علاقة زي دي؟
1: ما بقول في علاقة،
0: يعني في تشابه، في وجه شبه بينهم من حيث الإيقاعات، من حيث الأوتار، من حيث اللزمات الموسيقية
1: مع أوروبا؟
0: نعم.
1: مع النمط الموسيقي هنا ما أظن، لكن في ثقافات ثانية قريبة مننا شديد، يعني دي الحاجة اللي أنا مثلا أنا العازفين اللي بيشتغلوا معاي هم فرنسيين، لكن ما اتعلموا الموسيقى بتاعت مالي السنغال الستايل الصحراوي، فبالنسبة لهم حاجاتنا مألوفة مختلفة لكن مألوفة، فهم أقرب لنا، فأيوة لكن مع بيكون أكيد يعني موسيقى لغة عالمية بيكون في حالات مشتركة، لكن إحنا ما أقدر أقول متفردين، لكن عندنا حالات بتاعتنا يعني.
0: أستاذة رغدة، أنت أستاذة للغة العربية وأنت مجيدة أيضا يعني بتجيد اللغة الفرنسية، هل حاولت أنك يعني تمزجي بين اللغتين وتطلع منها ألحان زي ما ظهرت في بعض المنابر وفي بعض المنصات اللغات المعروفة أو الألحان المعروفة بألحان الروك وبألحان متنوعة، يعني هل في تجربة زي دي عندك بين أنك تغني بالفرنسي وباللغة العربية؟
1: جاتني الفكرة، أنا حاليا بشتغل على أعمال خاصة، فعندي فكرة إنه يكون في كوبلاي بالفرنسي، لكن لو قصدك على الدمج في كيف يعني في النمط الموسيقي، فأنا ما مع الفكرة دي، يعني أنا ما مع فكرة تجديد أو تحديث الأغنية السودانية، يعني أنا حتى لو غنيت كوبلي بالفرنسي حيكون كوبلي بلحن سوداني بحت، ما عارفة لو الفكرة واضحة. يعني أنا ممكن أدخل مثلا ياهو كوبليه بالفرنسي في أغنية ما، لكن الأغنية حتكون سودانية، ما حأغني حاجة ستايل مختلف، داري أغني سوداني فقط يعني.
0: طيب أستاذة، يعني من خلال محاولتك أنك تقدم الموسيقى السودانية للجمهور الأوروبي، وهذا الجمهور يعني يمكن يكون الاستايل والطريقة والخلفية الثقافية مختلفة، هل وجدت صعوبة في ذلك، ولا الحكاية يعني لما قدمتها وجدت انسياب وقبول وبطريقة هادئة جدا قدرت تتسلل لوجدان الناس ولوجدان المتلقين الأوروبيين مثلا؟
1: طبعا الصعوبات موجودة، لكن في الجانب بتاع عدم فهم اللغة وعدم فهم ثقافتنا، ده ما أظن في مشكلة، لأنه الموسيقى يعني أنا لما أغني وأكون مركزة أن أنا أغني بإحساس وأكون صادقة في الحياة اللي أنا بقدمها، الإحساس بيوصل، طاقتي دي بتصل للناس بغض النظر عن فاهمين ما فاهمين اللغة، الاختلافات دي. ودي حاجة أنا ذاتي بختبرها لما أحضر حفلة، خصوصا اللايف، الحال حفلات اللايف عندها إحساس عندها سحر خاص، فبتوصلك الطاقة بتاعت الفنان حتى لو أنت ما فاهم حرف واحد من اللي بيقوله. فما لا أعتقد السحر بتاع الموسيقى كفاية جدا إنه يوصل يعني.
0: من خلال تجربتك وممارستك وتعاطيك بالفن السوداني، هل بتفتكر انه يعني الالحان السودانية عندها قابلية التطور وعندها قابلية انها ممكن تخلق يعني مناخ تصالح بينه وبين الموسيقى الغربية؟ هل الاغاني السودانية عندها القابلية دي؟
1: يعني أنا لو علي أنا داري أغني الأغاني السودانية بشكل أصيل، يعني أنا لو الحاجة دي بيدي أنا ما عاوز أعمل أي أدابتيشن ولا أي تكييف أو تحديث أنا بالنسبة لي يعني الحاجة دي. لكن في حاجات بتفرض عليك الظروف، يعني أنا مثلا هنا ما لقيت عازفين سودانيين اتوافقت معهم، أو على الأقل مثلا موضوع الإستايل، بس الإستايل ما متناسب معي، لذلك مضطرة، بقول مضطرة أشتغل مع موسيقيين رائعين جدا وأنا فخورة إني شغالة معهم، لكن ده ما هدفي، أنا دايرة أقدم حاجة حقتنا. يعني أنا ما مع فكرة التجديد والتحديث ده، يعني إحنا جيدين بما يكفي إنه نعمل حياة بدون ما نضيف لها حاجات ونحدث. ده ما عارفة لو جاوبت على السؤال.
0: طيب أستاذة، نحن حقيقة في سؤالنا الأخير لك، شنو المشاريع المستقبلية بالنسبة لك أنت كفنانة، وشنو حلمك يعني بطموحاتك في أوروبا هنا وأنت كفنانة وسودانية وبتقدمي نموذج وإستايل جديد في الفضاء الثقافي الأوروبي؟
1: طيب أنا الفكرة الأساسية بالنسبة لي إنه إحنا كسودانيين إحنا ما معروفين للعالم. مثلا لو قلت لك اليابان، لو قلت لك كوبا، أمريكا الجنوبية عموما، بتقدر تتخيل الناس دي الموسيقى بتاعتهم عاملة كيف، بيكونوا لابسين كيف، بيكون عندك صورة عنهم، لكن إحنا مجهولين. فأنا بشكل بسيط جدا أنا دايرة أقدم ثقافتي، أنا بغني بلبس التوب السوداني، دايرة أقدم إيقاعاتنا مثلا، دايرة أقدم أغاني التراث. فكرة مشروعي إنه أنا يعني ده سؤالك بتاع إنه أنا هدفي شنو الفترة القادمة، إنه أنا دايرة مشروعي يكون عنده هوية واضحة، وهي إن أنا أقدم التراث السوداني، أغاني تراثية زائد أعمال خاصة بتعبر عني. و أيوه ده هدفي، ودي حاجة شغال عليها حاليا يعني، ودايرة أكمل أغني وأكون مسموعة.
0: شكرا جزيلا أستاذة رغدة الدسوقي، التقيناها مستمعينا الكرام وهي في مدينة باريس، مدينة الفن والجمال. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: جوان.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر سبعة سنة 2026. إصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بالقرب من محطة وقود في كوستي صباح اليوم. القوات المسلحة تعلن عن تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 23 عربة في عمليات نوعية في محاور كردفان ودارفور والنيل الأزرق. القوات المسلحة تعلن تنفيذ عمليات نوعية في كلبس وأبو قمرة في دارفور. معارضو السيليكا يسيطرون على منطقة أم دافوك في أفريقيا الوسطى. مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة بشأن الأبيض يوم الجمعة المقبل. تقرير أمريكي يؤكد عبر صور الأقمار الاصطناعية تضرر محطة توليد كهرباء ومحطة وقود في الأبيض ورصد 700 خيمة جديدة للنازحين خلال شهر واحد. مسعد بوليس يعلن استعداده السفر إلى الخرطوم في حالة موافقة البرهان على مقترح السلام. نزوح 544 أسرة إلى محلية كورنوي بشمال دارفور بعد سيطرة الدعم السريع على أمبرو والمناطق المجاورة لها. مجموعة حقوقية تدين استمرار اعتقال الصحفي عبد العزيز عرجة في بورت سودان وتطالب بإطلاق سراحه. شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بقتل 25 من الكوادر الطبية بشمال دارفور ومصير مجهول يواجه 20 طبيبا بالفاشر. استنكار واسع للحكم على الدكتور أحمد شفا بالسجن لعامين والغرامة بعد إعادة ملف القضية إلى المحكمة. استمرار احتجاز أكثر من 100 شخص من جنوب السودان في باخرة في أسوان بعد رفض دخولهم إلى السودان. لجنة الأمل للعودة الطوعية تشترط إبراز الهوية للراغبين في العودة إلى السودان. مشروع قانون لتقديم دعم مالي لغرف طوارئ ومنظمات المجتمع المدني السوداني أمام مجلس النواب الأمريكي. تأجيل جلسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الخاصة بالتصويت على قانون السودان للمرة الثانية. المنظمة النرويجية للاجئين السوداني تصدر قائمة 10 مآسي نزوح عالمية. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي. انعقاد جلسة محاكمة المتطوع بيريرا توم اليوم في بورت سودان بعد اعتقال دام نحو عام. أطباء بلا حدود تطلق حملة تطعيم متعددة اللقاحات بين العائلات النازحة في أبو جبيهة بجنوب كردفان. اليونيسف تطلق حملة تطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والكوليرا في الدبة. وزارة الصحة جنوب دارفور تدشن جولة التطعيم الروتيني في جميع المحليات وتأكد استقرار الإمداد اللقاحي. وفد سوداني يشارك في أعمال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2026 المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأخيرا مستمعينا الكرام، الناظر التريك يلتقي رئيس الوزراء ويعلن انتهاء التوترات القبلية في شرق السودان.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك. راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمد حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالجها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل، يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوه وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر انه احيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن يعني نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجز بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه انت عارف انك انت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وانت بتواصل في نفسياتك دي، يعني فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك، يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة،
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كولبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من القرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كولبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد، وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور. ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص:
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كولبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كولبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية

0: وانقطاع الاتصالات، وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة، وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشيرة إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب، وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك، وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي، ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بعهود إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التطهير العسكري الحصل في مدينة الأبيض ولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
3: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية، ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة في ظني أيضا. يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتغر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع. ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
4: وأضاف في هذا الخصوص: طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية، يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات، حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم إلا إذا لم يكن هناك اتفاق، ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 من سبتمبر. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه. لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقابي في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة، وأضاف في هذا الخصوص:
6: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من أن هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دونغولا برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن 2 وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بدونغولا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنجا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهدارا لهيبة القضاء واستغلاليته داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
7: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
8: قداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بالسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى 7 لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
9: 30 يونيو كانت رد صافع وناصر وغاسل للتغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار، مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام، تم التتريس، تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأغمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
10: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضو يسعدني إنه هيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجاني الطاهر كرشوم إن الولايات تشهد استمراراً للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمه بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
3: أهلا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
2: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
3: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضارف هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوزويك الأمريكتين واسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في نيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعدوا هناك في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور ويحاولوا يتلمسوا المشاكل. فطلبوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن. قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القواري في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية أينهوفن بلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القوارب. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبارف، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في أينهوفن، وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القبارف ومواطن حاليا في أينهوفن. قاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في أينهوفن من 8 سنوات، وكنت مرسق يعني، وكانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل 4-6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في القبارف المنقل، في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية، عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديال سودانية.
2: نعم.
3: فعملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس إنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القبارف، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
2: نعم. طيب انت لما مشيت القبارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في أينهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
3: مشيت القبارف، ايوه مشيت القبارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه. بلديه أينهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه،
2: ايوه،
3: على اساس انه تمول، لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي شبكة على اساس ان انا اكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعيه في تخصصات مختلفه، التخصصات اللي قلت لها كثير،
4: نعم،
3: التحليم، المويه، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الاصغر، جمعيه بتاع التحوميه، شفت كيف؟ ففيها فيها فيها هذه هذه هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
4: نعم،
3: هذه كانت تجربة، دي كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه خمس ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكده كلام زي ده يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
2: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
3: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه وده الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين ثوبين وفيها روابط حكومية كانوا حيجدوا يعني، عشان كده خلوني انا اشتغل.
4: نعم.
3: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا هناك. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير، ما متركز لشغل المنظمة دي، كنت أنا في واحدة مساعدة لي، يعني زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي. وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة، في ولد بتاع علاقات عامة بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كل جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها. بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا. لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الإناية السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدات تتوافد لي يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقليه واحده بس انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
2: والله يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحاجاتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية.
3: والحقيقة رفعت يدها خالص.
2: أيوة.
3: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول دي كانت أكبر ميزانية عندي أنا، خلاص، اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة الفاتت، الهناء جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها، وجاب ناس من سوريا وكذا، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات كذا، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكتس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
2: ده عدد كبير.
3: أيوة في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكذا، مش شغل عالي يعني. دي نمرة واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسيها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مياه نظيفة جاية من كده، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوقين، بقى أكثر مركز متقدم في السودان، لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية، كويس، يعني بقى حاجة ضخمة جدا جدا، كويس. الفكرة حقت هنا دي برضو من المشروعات المهمة. القصة حقت الكلام ده كله بيندري بمناسبة كلامك ده أنه الدولة رفعت يدها خالص من أي حاجة. في حاجة اسمها الزائرات المنزليات، طبعا لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضاء، والبلد توسعت كبيرة جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الداري يلدو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10 ل15 من الفتيات أو النسوان الشابات على على الزحفات الأولية، على أنه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى، او ممكن يبص تتم حالته هنا، كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جاته مخاوف شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضو عملنا حاجه بقت أيوة في الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمة، وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين، أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية، وبعدها كان شجعتها أنها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل، يعني اللي هو شنو كانت قصتها، لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوهم مع الناس الكبار، كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكذا والناس اليونيسيف، وعملنا لهم مركز بيقول جانحين ديل بيتلموا، إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في الجوار، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة. يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنة ويدربوهم على تحليم المهارات، بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف الكلام بتاعك ده صحيح. في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم يعني تخلي برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
4: نعم.
3: فما عندهم الإجرام بتاعنه دارية في القروش ويعمل حاجات كذا. فدي دي دي واحدة من الحياة. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة ربحت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
2: ما بكون عندهم محفز إنه ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني وكده.
3: لا لا، ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو بيقول لك شو، ما أنا ما دق فيها يعني، ما دق فيها طوبة يعني.
2: طيب بالمناسبة
3: نعمل كنافي.
2: أها.
3: كانوا الناس دوبة بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة، و12% يدفعوها على الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها بروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
2: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
3: عايز أصحاب مصلحة. 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
2: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة دي كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
3: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني، فتحت لهم أفق أنه ناس أوكسفام لا حس بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه عندي ظروف تحت أولادي وكذا وبناي، فكتبت له أوكسفام قلت له أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني نحن مع بعض.
2: أيوة.
3: الشبكة واحد، فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مهم مشو، جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليم، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي دي دي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
2: ايوه وبعدين
3: يعني
2: انت
3: بتجي ايوه
2: يعني مع التخصصات دي كلها 9 دي ما في كادر اداري مترهل يعني
3: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس، الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كله، مثلا واحد يجيبوا اثنين من التنفيذيين بتاعهم مطوعين ده كلهم ما عندهم يعني مطوعين.
4: نعم
3: فيها
4: نعم
3: فيها
4: نعم.
3: فيها تدريب فيها تدريب برضو في النص يعني تدريب على المحاسبة هناك تدريب على التنظيم تدريب على كده الإدارة يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة وبقت في منظمات بتمشي عايز تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن انت نفس الحاجة في القبارب أو في كسلة بتقوم انت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ لك يعني بتنفذ لك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك.
2: نعم في نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياة سويتها هذه كثيرة للدرجة شنو يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني نحن قاعدين نلاحظ ما نطب فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب أيوة. من الحاجة اللي حصلت دي عندنا دقيقتين داير أقول لك أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو اولاد شباب يعني انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده مش كان بيكون كويس لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل يعني ده معنى العمل الطوعي.
3: شوف ده سؤال كويس جدا اللي الاعتماد على النساء بس ده كان بقدر أقوله لك الاعتماد على النساء رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة أنا الله حاسة أنه ثقافتين مختلفات كأنهم ماشي عليهم المقابل هناك بتلقى الهمة بتلقى
2: الانضباط
3: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر العمل الطوعي وكذا. أنا شفت الزائرات المنزلات دي قلت لك أنه عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر يوم لنظافة الحي كل شهر لما ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
2: بالجنة ده نشاط مدهش طبعا
3: هاي يعني برام مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس حي كامل ينظموا كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين هاي الليل بكرة الشهرين هناك كل شهر بيعملوا مرة فدي دي دي دي دي دي اللي نعرفها الحقيقة طبعاً لأنه القصة بتاعت الزكية يعني الحكومية لو لازم تتغير لأنه الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحفيز طبعاً الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعرف فيها ما بتفعل لي كتبت الرصيد بتاع البلدية قلت لي أخي ضغط التنفيذي قلت لي أخي ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12% أنت أساسا المفروض تعمل الفصول ده كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو فدي المشكلة.
2: أستاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيرة سويتها وملاحظاتك الهامة وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فأنا شاكر لك كثير ونتمنى إنه نتحدث معك يعني مرة أخرى.
3: الله يبارك فيك. مرحبا.
0: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر 7 سنة 2026. إصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بالقرب من محطة وقود في كوستي صباح اليوم. القوات المسلحة تعلن عن تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 23 عربة في عمليات نوعية في محاور كردفان ودارفور والنيل الأزرق. القوات المسلحة تعلن تنفيذ عمليات نوعية في كلبوس وأبو قمرة في دارفور. معارضو السيليكا يسيطرون على منطقة أم دافوق في أفريقيا الوسطى. مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة بشأن الأبيض يوم الجمعة المقبل. تقرير أمريكي يؤكد عبر صور الأقمار الاصطناعية تضرر محطة توليد كهرباء ومحطة وقود في الأبيض ورصد 700 خيمة جديدة للنازحين خلال شهر واحد. مسعد بوليس يعلن استعداده السفر إلى الخرطوم في حالة موافقة البرهان على مقترح السلام. نزوح 544 أسرة إلى محلية كورنوي بشمال دارفور بعد سيطرة الدعم السريع على أمبرو والمناطق المجاورة لها. مجموعة حقوقية تدين استمرار اعتقال الصحفي عبد العزيز عرجة في بورت سودان وتطالب بإطلاق سراحه. شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بقتل 25 من الكوادر الطبية بشمال دارفور ومصير مجهول يواجه 20 طبيبا بالفاشر. استنكار واسع للحكم على الدكتور أحمد شفا بالسجن لعامين والغرامة بعد إعادة ملف القضية إلى المحكمة. استمرار احتجاز أكثر من 100 شخص من جنوب السودان في باخرة في أسوان بعد رفض دخولهم إلى السودان. لجنة الأمل للعودة الطوعية تشترط إبراز الهوية للراغبين في العودة إلى السودان. مشروع قانون لتقديم دعم مالي لغرف طوارئ ومنظمات المجتمع المدني السوداني أمام مجلس النواب الأمريكي. تأجيل جلسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الخاصة بالتصويت على قانون السودان للمرة الثانية. المنظمة النرويجية للاجئين السوداني تصدر قائمة 10 مآسي نزوح عالمية. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي. انعقاد جلسة محاكمة المتطوع بيريرا توم اليوم في بورت سودان بعد اعتقال دام نحو عام. أطباء بلا حدود تطلق حملة تطعيم متعددة اللقاحات بين العائلات النازحة في أبو جبيهة بجنوب كردفان. اليونيسف تطلق حملة تطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والكوليرا في الدبة. وزارة الصحة جنوب دارفور تدشن جولة التطعيم الروتيني في جميع المحليات وتأكد استقرار الإمداد اللقاحي. وفد سوداني يشارك في أعمال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2026 المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأخيرا مستمعينا الكرام، الناظر التريك يلتقي رئيس الوزراء ويعلن انتهاء التوترات القبلية في شرق السودان.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كولبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من الكرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كولبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد، وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور. ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص:
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كولبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كولبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور

0: تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
1: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة، وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشيرة إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب، وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك، وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
1: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي، ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
1: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بهدنة إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التطهير العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
1: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
1: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية، ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقاومات المنطقية للعودة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لمن يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى، لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة في ظني أيضا. يعني
1: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتغر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: وأضاف في هذا الخصوص: طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية، يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات، حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم إلا إذا لم يكن هناك اتفاق، ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
1: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 سبتمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
1: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
1: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقابي في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة، وأضاف في هذا الخصوص:
7: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من أن هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
1: أصدرت محكمة جنايات دونغولا برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن عامين وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بدونغولا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنجا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهدارا لهيبة القضاء واستغلاليته، داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
1: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
9: قداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بالسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
1: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى 7 لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافع وناصر وغاسل للتغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار، مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام، تم التتريس، تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
1: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأغمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية. وحقيقة برضو يسعدني إنه حيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
1: الخبر الأخير في النشرة. قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجان الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمراراً للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: بانجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان اشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلو جرام. بعض الناس شافوا أنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا أنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجة. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
3: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجة، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسي بتاع الدولة، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان. لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة، يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملتها الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا إليها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في إنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة بتاعت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية، وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد إنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورة وده واجبة تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
2: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب، أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
3: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى، يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته، ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
2: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضه توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
3: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة والصلة كبيرة، لأن العملات، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص هيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا نقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، يفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال نعتبر أنه سؤال مهم والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
2: نرحب مستمعي راديو دونجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
0: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وجيم، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجي تبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا، فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه فرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عنده أي تبريش، وفي نفس الوقت قررت ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الامدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي، فأجا مجموعة الطفيلة دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى غضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع أن الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسهل قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لا دعم مجال الشك أنه برضو المثالة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان، الضمان الذهبي وذاته ما عنده تبرير. يعني انت بتخط ضمان ده ليه هدف ما في كلام، والضمان ذاته هتروح بعد شويه ذاته وسيله للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهميه ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في اطار المصالح المتشابكه ما بين القطاعات دي والحكومه والبنك المركزي او كده. وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات. لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السودان ذات ما وضح إنه تؤثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده. وبرضو ما اتحددت يعني هذه الضمانات الى اي مدى ستهبط بالاسعار الى المستوى العادي بتاعت المستقات البترولية وكده. ده يوضح انه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمداد النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي أو في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها، وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع والاستيراد والأسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
2: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر 7 سنة 2026. إصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بالقرب من محطة وقود في كوستي صباح اليوم. القوات المسلحة تعلن عن تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 23 عربة في عمليات نوعية في محاور كردفان ودارفور والنيل الأزرق. القوات المسلحة تعلن تنفيذ عمليات نوعية في كلبس وأبو قمرة في دارفور. معارضو السيليكا يسيطرون على منطقة أم دافوك في أفريقيا الوسطى. مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة بشأن الأبيض يوم الجمعة المقبل. تقرير أمريكي يؤكد عبر صور الأقمار الاصطناعية تضرر محطة توليد كهرباء ومحطات وقود في الأبيض، ورصد 700 خيمة جديدة للنازحين خلال شهر واحد. مسعد بوليس يعلن استعداده السفر إلى الخرطوم في حالة موافقة البرهان على مقترح السلام. نزوح 544 أسرة إلى محلية كورنوي بشمال دارفور بعد سيطرة الدعم السريع على أمبرو والمناطق المجاورة لها. مجموعة حقوقية تدين استمرار اعتقال الصحفي عبد العزيز عرجة في بورت سودان وتطالب بإطلاق سراحه. شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بقتل 25 من الكوادر الطبية بشمال دارفور، ومصير مجهول يواجه 20 طبيبا بالفاشر. استنكار واسع للحكم على الدكتور أحمد شفا بالسجن لعامين والغرامة بعد إعادة ملف القضية إلى المحكمة. استمرار احتجاز أكثر من 100 شخص من جنوب السودان في باخرة في أسوان بعد رفض دخولهم إلى السودان. لجنة الأمل للعودة الطوعية تشترط إبراز الهوية للراغبين في العودة إلى السودان. مشروع قانون لتقديم دعم مالي لغرف طوارئ ومنظمات المجتمع المدني السوداني أمام مجلس النواب الأمريكي. تأجيل جلسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الخاصة بالتصويت على قانون السودان للمرة الثانية. المنظمة النرويجية للاجئين السودان يتصدر قائمة 10 مآسي نزوح عالمية. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي. انعقاد جلسة محاكمة المتطوع بريرة توم اليوم في بورت سودان بعد اعتقال دام نحو عام. أطباء بلا حدود تطلق حملة تطعيم متعددة اللقاحات بين العائلات النازحة في أبو جبيها بجنوب كردفان. اليونيسف تطلق حملة تطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والكوليرا في الدبة. وزارة الصحة جنوب دارفور تدشن جولة التطعيم الروتيني في جميع المحليات وتأكد استقرار الإمداد اللقاحي. وفد سوداني يشارك في أعمال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2026 المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأخيرا مستمعينا الكرام، الناظر التريك يلتقي رئيس الوزراء ويعلن انتهاء التوترات القبلية في شرق السودان.
10: كلكم خلي بالكم،
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلطة. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
12: هي المستمعين راديو دبنجا أينما كانوا، أنا لجانو من مدينة الأبيض الصامدة الصابرة. طبعا مدينة الأبيض أكثر مدينة عانت من الحرب طيلة الأربع سنوات الماضية، وحقيقة إحنا أكثر ناس تأثرنا بالحصار قرابة السنتين. يعني حصار كان كامل مفروض على مدينة الأبيض من أربع اتجاهات، وكان قوة الدعم السريع موجودة في المدينة بتهاجم، ولكن الحمد لله ربعين صمود الجيش الهجان الريش، يعني لهم التحية أنهم قبلوا بلا حسن وقدروا يثبتوا المدينة. وبعد ذاك الحمد لله ربعين تم فك الحصار عن طريق متحرك الصياد الذي دخل مدينة الأبيض عنه واقتدار. وبعد ذاك تم فك الحصار تماما من الناحية الشرقية اللي هو الطريق بتاع الأبيض الرهد أمروابة كوستي إلى بور السودان وخرطوم. بعد ذاك حصل انفراج كبير جدا في البلد وأعادة الأمن والاستقرار، ودفعت البضائع يعني بصورة كبيرة جدا والسلع، والحمد لله ربعين الحياة أصبحت طبيعية في المدينة والأمور طيبة. بعد ذاك يعني الحياة في المدينة أصبحت يعني أكثر استقرار لحد الفترة اللي هي قبل شهر. المسيارات الهدامة السريعة بتضرب في المدينة وبتضرب في الأعيان المدنية، طرمبات الوقود، المياه، الكهرباء، التناكر اللي بتجي حامل الوقود، بعض عربات البضائع يعني اتعرضت برضو للضرب بواسطة المسيرات. لكن الحمد لله باعين الآن البضائع منسابة انسياب كبير جدا للمدينة. الشارع فاتح اللي هو الشارع الشرقي الويض الرهد أمروابة كوستي الخرطوم. الحمد لله باعين البضائع يعني منسابة انسياب كبير جدا، ما في مشاكل. الأسعار يعني هي متأثرة بزيادة الدولار. طبعا الدولار كل ما يزيد البضائع بيزيد، لكن الحمد لله ربعين ما في مشكلة في السياب السلع الضرورية والمواد الغذائية والدواء وكل السلع الآن هي موجودة في مدينة الأبيض والشارع فاتح وما في مشكلة. أما بالنسبة للمحاصيل طبعا مدينة الأبيض أثرت تأثير كبير جدا يعني بسيطرة الدعم السريع على ولاية غرب كردفان وعلى إقليم دارفور. لأنه نحن في الأبيض، نعم الأبيض أكبر سوق بورصة محاصيل في السودان وفي العالم، لكن الأبيض هي مدينة إنتاج ضعيف، كل المحاصيل دي بتجينا من غرب كردفان ودارفور. فالحمد لله أربعين المدينة أثرت تأثير كبير جدا، خاصة بعد قرار قوات الدعم السريع أنه المحاصيل ما تدخل مناطق الجيش، فدي حصلت مشكلة. المحاصيل بقت تجينا يعني عن طريق التهريب، والتهريب ذاته يعني العربات بتتعرض لتوقيف، أحيانا بتم يعني فرض عليهم رسوم كبيرة جدا، يعني أحيانا ممكن يدفعهم 20 مليون ل100 مليون في الشاحن الواحدي. أحيانا العربات بتتصادر وبضاعتها بتتصادر، أحيانا برضو في أعراض كثيرة جدا تم حرقها، هي كان محملة بالمحاصيل داخل من الأبيض، زي ظهرت قبل فترة كان في الفيديوهات اللي حصلت في الميديا. الأزعار والله يا أخي صراحة الأيام دي أزعار عالية جدا، لأنه أصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى، والمحاصيل ذاتها أصبحت فيها ندرة حتى في مناطق الإنتاج. المحاصيل الموجودة الآن كلها هي محاصيل مخزنة. فالليلة عندنا إحنا في منطقة الأبيض طن الفول عمل 6 مليون و500، والصمغ العربي القنطار عمل 750 ألف، وكثير جدا من المحاصيل حصل فيها زيادة كبيرة جدا يعني. والزيادة دي احنا بنعزيها للندرة، لأن المحاصيل ما هتتدفق بصورة كبيرة. وقبل يومين ثلاثة في عربات كثيرة جدا كان جاء الأبيض شاحنة محاصيل اللي هي فول وصمغ وعنباز، برضو تمت يعني توقيفها من قوات الدعم السريع، والآن ساقوها منطقة اسمها مزروب، وهم يعني الآن بيساوموا فيها، يعني بيقولوا يدفعوا الناس غرامات كبيرة جدا، وفي ناس بيقولوا العربات دي ودوها نيالة. بالنسبة لأسعار السلع اللي أثر التأثير كبير جدا، أنا من المحاصيل بيقول الفول السوداني، الفول السوداني يعني حصل ارتفاع كبير جدا في أسعاره، يعني أول مرة سعر الفول يحصل 6 مليون و500 للطن أو 6.5 مليار بالقديم، وده يعني أسعار خرافية، يعني أول مرة تحصل في منطقة الأبيض. والليلة ده أدى إلى انعكاس في سعر الزيت، الليلة سعر الزيت عندنا عمل 240 ألف، لكن الزيت عملت 240 ألف، وده سعر كبير جدا يعني مقارنة بمنطقة هي بتنتج الفول السوداني وبتصدر الفول السوداني وبتصنع الفول السوداني بتصنعه. كردفان هي أصلا يعني مشهورة بإنتاج الفول السوداني يعني ودارفور. فالحاجة دي نحن بنعزيها للقوات الدعم السريع اللي هي قدرت يعني تمنع وصول البضائع والمحاصيل إلى منطقة الأبيض يعني. فنحن نتمنى أنه يكون في انفراج يعني الخليج على الأبواب، أنه ولاية شمال كردفان بالتحديد واللي هي في مناطق زراعية كثيرة جدا، الناس تزرع الفول السوداني وتوسع بزراعة على أساس شنو يكون في إنتاج، خاصة ما قرهاد ومروابة وتندلتي وبرضه غرب الأبيض صميمة الحتادي، دي كلها مناطق زراعية يعني. ونحن نتمنى أنه الجيش ينفتح حتى على الأقل يصل مناطق الإنتاج، عشان يكون في تأمين للموسم الزراعي وتأمين للمواطنين حتى يزرعوا، وبعد ذاك يكون في إنتاج وفير وخير كثير. أما برضو من السلع اللي أثرت برضو السكر، يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار، الليلة في منطقة الأبيض أسعار السكر ب240 ألف، والدقيق برضو يعني 75-76 ألف، والرز ب115 ألف، والعدس سعره الآن ب110، فدي بضائع برضو. برضو في زيادة كبيرة في الصابون، أسقطت الصابون الآن حصلت أكثر من 80 ألف جنيه، يعني دي بعض السلع الأساسية. وبرضو في زيادة التحمير اليوم سعره عمل 180 ألف جنيه يعني أو 190، فدي السلع الآن اللي هي أثرت، والتأثير هو مش ندرة لكن حصل بسبب زيادة الدولار. نحن الآن يعني بنشهد ارتفاع كبير جدا في سعر العملة، ونحن نتمنى الوزارة المالية أنه تقوم بإجراءات حقيقية وقرارات صارمة لكبح زيادة الدولار حتى لا يزغل كأهل المواطن السوداني بزيادة الأسعار.
13: شكرا. أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
10: راديو دبنجا دبوا يا موصلني زرات وصلني وهاش في الساعة أسني بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
13: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
14: كيف العمل؟

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: إصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بكوستي، والقوات المسلحة تقول أنها دمرت واستولت على 260 عربة قتالية خلال أسبوعين. المشتركة تقول أنها تتقدم في غرب دارفور وغموض يكتنف الأوضاع، وواشنطن تلوح بعقوبات إضافية على الحركة الإسلامية السودانية. توقعات بصدور قرارات عن جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض الجمعة، ومراقبون في الأبيض يقللون من خطورة الوضع للمدينة. نزوح نحو 220 ألف شخص من كردفان خلال 8 أشهر، وحملة تطعيم في جنوب كردفان وجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصيب 5 أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنتين بالقرب من محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض. وقال مواطنون من كوستي لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارات في المدينة فجر اليوم، فيما أفادت مصادر أن الهجوم استهدف شاحنتين بالقرب من محطة وقود عند مدخل المدينة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب منها. أعلن جنود وضباط في القوى المشتركة أنهم دخلوا إلى جبل موم بولاية غرب دارفور بعد سيطرتهم على كلبوس. وفي المقابل قال ضابط في قوات الدعم السريع أنهم أجروا تمشيطا على جبل أوم بالولاية، ولم يتسنى لراديو دبنج التحقق من صحة الأخبار من مصادر مستقلة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص: لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على الحركة الإسلامية السودانية، متهمة مقاتلين تابعين لها بتلقي تدريب ودعم من الحرس الثوري الإيراني وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان إيران والجماعات المرتبطة بها من الموارد التي تدعم ما وصفه بالإرهاب، مشير إلى احتمال فرض تصنيفات وعقوبات جديدة. قال الدكتور محمد صالح ياسين المدافع الحقوقي أن الجلسة التي سيعقدها مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض تهدف إلى منع تكرار الفظائع التي وقعت في الفاشر، مبين أن المجتمع الدولي يشعر بالندم لعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنعها. وتوقع في حديث لراديو دبنجا أن تتضمن بيانات الدول خلال الجلسة اللغة أقوى وأكثر دقة وإجراءات مباشرة وحقيقية على أرض الواقع لمنع تكرار المأساة في الأبيض. ولم يستبعد أن تسعى الجلسة إلى إيجاد آليات فعالة للمراقبة والتوثيق لمنع الانتهاكات وضمان المحاسبة على أي فظائع ترتكب. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما أقدر أنا أقول لك أنه في حيكون في مشروع قرار أو ما حيكون، لكن الكلام ده بيتضح من لحد يوم الجمعة الساعة 2 الليلة، الساعة 2 ظهر بتوقيت جنيف هتفتح باب التسجيل لإلغاء البيانات بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي صحيب حامد أن التحركات والمواقف الدولية الأخيرة بشأن مدينة الأبيض لا تعكس الواقع الميداني الحالي. وأوضح في تصريحات لراديو دبنجا من داخل المدينة أن الأبيض تشهد هدوءا نسبيا ولا تواجه في الوقت الراهن هجوما بريا أو احتشادا عسكريا مباشرا، مع تراجع في وتيرة هجمات الطائرات المسيرة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن الدعوات الدولية تهدف

0: إلى الدفع نحو هدنة قد تمنح قوة الدعم السريع فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، وأضاف في هذا الخصوص:
1: التداعيات الدولية المتعلقة بالأوضاع في مدينة البويض ما عندها علاقة بالوضع الحقيقي داخل مدينة البويض. الآن الأريا أو المناطق بتحت البويض ما لا تعاني من أي عمليات نشطة، العمليات النشطة بعيدة جدا جدا من البويض. هناك في عمل بتاع مسيرات بدأ ينخفض داخل مدينة البويض.
0: دعا توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى وقف فوري للهجمات، بما في ذلك هجمات الطائرات المسيرة على المناطق المأهولة بالسكان والبنية التحتية المدنية والحيوية، كما دعا إلى تمكين المدنيين الذين يرغبون في مغادرة الأبيض من القيام بذلك بأمان، سواء غادروا أو بقوا يجب حمايتهم وتوفير الضروريات اللازمة لبقائهم. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 220 ألف شخص في إقليم كردفان خلال 8 أشهر حتى 23 يونيو، وأوضحت أن الناجين انتقلوا إلى أكثر من 1000 موقع في 89 محلية و14 ولاية في السودان. وقالت أن النزوح جرى بسبب وقوع 109 حوادث، وانتقل غالبية النازحين إلى الخرطوم والنيل الأبيض بجانب شمال كردفان. ولاحظ التقرير ارتفاع عدد المغادرين للإقليم إلى الخرطوم والولايات الأخرى منذ شهر 11 الماضي. أكد تقرير حديث لمختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة بيل أن قصف قوات الدعم السريع المتواصل على مدينة الأبيض بشمال كردفان أسفر عن تدمير هائل للبنية التحتية الحيوية، وشمل ذلك محطات توليد الكهرباء ومنشآت تخزين الوقود والأسواق الرئيسية. وتسبب هذا الاستهداف في أزمة مياه طاحنة تزامنا مع حصار قانق يهدد بمجاعة وشيكة للنازحين وسط موجات نزوح داخلي كبرى مع رصد مقابر جماعية جديدة. أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 25 كادرا طبيا من العاملين بالمجال الصحي واحتجاز 20 طبيبا بينهم 4 طبيبات بمدينة الفاشر، لا يزال مصيرهم مجهولا منذ اجتياح المدينة بواسطة قوات الدعم السريع. وقال المتحدث باسم الشبكة محمد فيصل لراديو دبنجا أن القطاع الطبي من أكثر القطاعات تأثرا بالحرب، وأضاف في هذا الخصوص:
2: القطاع الصحي طبعا من أكثر القطاعات تأثرا بهذه الحرب، في يعني فقدنا مئات الكوادر الطبية والكوادر العاملة بالحقل الصحي، شاهدنا كل البشائع التي يتم ارتكابها، شاهدنا استهدافات متكررة للمستشفيات والكوادر الصحية.
0: نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا قالت أنه وثق ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجماتها على مدينة الفاشر، وذكرت أن التقرير يوثق جرائم قتل وتعذيب واغتصاب ونقل قسري واستبعاد، فضلا عن استهداف المدنيين على أساس الهوية الإثنية. ودعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان ونشر قوة دولية مستقلة لحماية المدنيين. قالت القوات المسلحة أنها نفذت خلال الأسبوعين الماضيين عمليات نوعية في محاور دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وأسفرت عن تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 36 عربة. وقالت في بيان لها أمس أن العمليات أسفرت أيضا عن إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية وتدمير دبابتين و5 شاحنات عتاد و4 تناكر وقود بجانب مخزنين للذخيرة ومستودعين للوقود، فضلا عن تكبيت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان استعدادها الكامل للتعاون مع طرفي النزاع لتسيير عمليات الإفراج الآمن والكريم عن المحتجزين ونقلهم. وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد، قال لراديو دبنجا أن اللجنة الدولية على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. وأضاف في هذا الخصوص:
3: اللجنة الدولية للصليب الأحمر على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. ونظرا لحساسية الموضوع وممارساتنا الراسخة في توخي السرية، فإننا لا نعلق علنا على أي مناقشات جارية أو ترتيبات محتملة.
0: دشنت وزارة الصحة جنوب دارفور جولة التطعيم الروتيني لشهر يونيو مستهدف الأطفال في جميع محليات الولاية، وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تأتي بعد تجاوز التحديات التي أثرت على إمداد اللقاحات وسلسلة التبريد بفضل التعاون مع الشركاء من المنظمات الدولية. أعلنت منظمة الصحة العالمية في السودان إرسال 8.5 أطنان مترية من الإمدادات الطبية، بينها مستلزمات خاصة بمكافحة الكوليرا، إلى مدينتي الدلم وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. من جهة أخرى، تسلم مركز صحي مناواشي بجنوب دارفور دفعة من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من غرفة طوارئ مناواشي، شملت أدوية الملاريا والصحة الإنجابية، وذلك في ثاني دعم من نوعه منذ اندلاع الحرب، وأضاف مدير المركز في هذا الخصوص:
4: اليوم نحن استقبلنا منهم مجموعة من الأدوية المنقذة للحياة في مركز صحي مناواشي، أنا شاكر ومقدر لهم كثير. المرة الثانية هم يجيبوا أدوية طوارئ أو أدوية المنقذة للحياة.
0: وصف الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير خطوة الصين بإعفاء 50 مليون دولار من ديونها على السودان بأنها خطوة إيجابية تعكس استمرار اهتمام بكين بتعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية، رغم أن قيمة الإعفاء ليست كبيرة مقارنة بحجم الاستثمارات الصينية السابقة في السودان في قطاع النفط. وقال الناير لراديو ودبنغ أن الصين لديها استثمارات كبيرة في قطاع النفط السوداني تتجاوز 16 مليار دولار، وكان السودان يمثل البوابة الأفريقية بالنسبة للصين، وأضاف في هذا الخصوص:
5: المبلغ لم يكن كبير، لكن هذه خطوة ممتازة، ومعلوم أن الصين تهتم بإفريقيا اهتماما كبيرا، والصين من قبل يعني كان لديها استثمار كبير في قطاع النفط في السودان تصل إلى 16 مليار دولار، وكان السودان هو البوابة لإفريقيا بالنسبة للصين.
0: من جهته، استبعد الخبير في مجال النفط والمدير السابق لشركة سودا بيت المهندس أيمن أبو الجوغ عودة شركة النفط الصينية CNPC لاستئناف نشاطها في السودان خلال الفترة الحالية. وقال الجوق في تصريح لراديو دبنغ أن الشركة أنهت شراكتها في شركة النيل الكبرى لعمليات البترول قبل انتهاء الاتفاقية بسبب طريقة تعامل الحكومة السابقة ووزارة النفط معها، مشير إلى أن للشركة مستحقات مالية على السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
6: هم عندهم ديون على السودان، هم استفادوا من السودان وكان مدخل لأفريقيا فعلا، ولكن التعامل بتاعهم في التعامل بتاع الحكومة وزارة النفط في وقتها هو اللي خلاهم يطلعوا من الاتفاقية بتاعت جريتر مايل حتى قبل اكتمالها.
0: أعلنت هيئة مياه ولاية الجزيرة تعديل تعرفة المياه للمشتركين بمختلف الدرجات السكنية اعتبارا من الأول من شهر يوليو لسنة 2026. وقالت الهيئة أنها قررت تعديل تعرفة الدرجة الأولى إلى 15,000 جنيه، والدرجة الثانية إلى 13,500 جنيه، والدرجة الثالثة إلى 12,000 جنيه. التقى رئيس مجلس وزراء حكومة السلام محمد حسن التعايشي بوفد إدارية منطقة أبيي برئاسة شميلة مرغني شميلة، وبحث اللقاء الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المنطقة وكيفية تعزيز الأمن والحفاظ على التعايش السلمي بين مكونات المنطقة. وأكد التعايشي خلال اللقاء ضرورة تطوير خدماتها الأساسية، خاصة البنية التحتية والطرق، وتعزيز دور الشرطة المشتركة في حفظ الأمن تحت إشراف وزارة الداخلية. الخبر الأخير في النشرة: نظم برلمان الشباب السوداني ندوة سياسية في العاصمة الأوغندية كمبالا بمناسبة الذكرى 7 لموكب 30 يونيو، وشارك في الندوة عدد كبير من الشباب السودانيين، وردد المشاركون خلالها هتافات ثورة ديسمبر. وتضمنت الندوة 3 أوراق عمل ناقشت إيجابيات وسلبيات الثورة، وشهدت نقاشات ومداخلات واسعة من الحضور حول واقع الثورة وآفاق التغيير السياسي في السودان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر يوليو 7 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: قلق دولي بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض.
1: الإيريا أو المناطق بتحت الأبيض ما لا تعاني من أي عمليات نشطة، العمليات النشطة بعيدة جدا جدا من الأبيض.
7: الدعم السريع يفتح ممرات آمنة لسكان الأبيض الذين يرغبون في الخروج.
8: في الوقت الحالي ليس لدي معلومات أن المنظمات الإنسانية الآن تستعد لاستقبال خروج للمواطنين من مدينة الأبيض.
7: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها للتعاون في عملية تبادل الأسرى بين الطرفين.
3: ونظرا لحساسية الموضوع وممارساتنا الراسخة في توخي السرية، فإننا لا نعلق علنا على أي مناقشات جارية أو ترتيبات محتملة.
7: شبكة أطباء السودان تصدر تقريرا بشأن الخسائر في القطاع الصحي جراء الحرب.
8: الوضع ما زال عليه حتى الآن، ما زالت القطاعات الطبية والصحية في كل مناطق النزاع يعني تعاني الأمرين.
7: الصين تعفي ديونا لها على السودان.
5: ما يميز يعني نموذج الصيني في إفريقيا أن الصين لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول.
7: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونواصل.
9: دبنجة، أخبار لكل السودان.
7: أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد في تصريحات أدلى بها لراديو دبنجة من قلب مدينة الأبيض أن التطورات والتحركات الدولية الأخيرة بشأن الولاية لا تعكس حقيقة الأوضاع الميدانية القائمة على الأرض في الوقت الحالي. وأضاف في حديثه لراديو دبنجة:
1: فيما يتعلق الوضع الأمني بالولاية وتداعيات القرار بتاع مجلس الأمن أو الجلسة بتاع مجلس الأمن، أنا أعتقد أنه التداعيات الدولية المتعلقة بالأوضاع في مدينة الأبيض ما عندها علاقة بالوضع الحقيقي داخل مدينة الأبيض. الآن الإيريا أو المناطق بتحت الأبيض ما لا تعاني من أي عمليات نشطة، العمليات النشطة بعيدة جدا جدا من الأبيض. وهناك في عمل بتاع مسيرات الآن بدأ ينخفض داخل مدينة الأبيض، وهناك صحيح كثير من المواقف الدولية سواء كان من الأمين العام للأمم المتحدة أو وزارة الخارجية الأمريكية أو وزيرة الخارجية البريطانية أو غيرها من المواقف، فهي مبنية على تقارير مغلوطة ما عندها لا تمت للواقع بصلة. الهدف الأساسي هو جر الحكومة السودانية والجيش السوداني للدخول في هدنة غير محسوبة، محسوبة العواقب، للاستفادة منها لترميم القوات الميليشيا في الفترة بتاعت الخريف، حتى إنه بعدك تستفيد إن التراكم بتاع الترتيبات الناتجة عن ذلك في عمليات لاحقة. المزال الذي يبدو أن الجيش حاسبه بشكل جيد لأنه ليس الجيش السوداني في حزب، ولكن الكتلة الحليفة للجيش في الإطار الإقليمي جميعا متفقة مع الجيش السوداني في عدم قبول الطعم بتاع الدعاوى الدولية فيما يتعلق الدخول بهدنة طويلة، ومن ثم الدخول بعدها في إجراءات متعلقة بقسمة السلطة. المزال الذي الآن مواطن في مدينة الأبيض صحيح في معاناة متعلقة بالأعمال العدائية نتيجة عمل المسيرات في مدينة الأبيض، لكن ما في أي أعمال برية، ما في أي احتشادات برية، ما في أي هجوم بري على مدينة الأبيض، وكل الطرق إلى وسط السودان مفتوحة بلا أي تهديد. الآن هي سالكة، وكل الذي يجري على الإطار الدولي هو نتيجة لتقارير مغلوطة.
7: وفي ذات السياق ومع تزايد القلق الدولي حول الوضع الإنساني في الأبيض، أعلن الدعم السريع عن فتح ممر أو ممرات آمنة لسكان الأبيض للخروج منها. حول ترتيبات الممرات الآمنة والضمانات التي يجب توفرها عادة، تحدث لراديو دبنجا سيد محمد الشابك الخبير في عمل المنظمات الدولية.
10: بالنسبة لإعلان حكومة التأسيس عن فتح ممرات إنسانية للمواطنين في مدينة الأبيض للخروج منها، في ظني هو إعلان حادي الجانب أكثر منه ممر إنساني مكتمل الأركان، لأن الممرات الإنسانية في العادة وفق المعايير الدولية يكون هناك عدة شروط حتى تنطبق الحالة إنه هذا ممر إنساني، يعني بيكون هناك اتفاق معلن مع الطرف الآخر، مع الطرف الآخر في الحرب، ويكون هناك جهة إنسانية محايدة دائما بتنفذ وبتراقب وبتحدد مناطق طرق ونقاط تجمع وأماكن عبور المواطنين بوضوح، وبتكون هناك ضمانات مكتوبة أو معلنة بعدم التعرض للمدنيين. وفي العادة بيكون هناك أيضا نقاط لخروج المدنيين ومراكز استقبال وخدمات إنسانية في مناطق الوصول. ففي الوقت الحالي ليس لدي معلومات إنه المنظمات الإنسانية الآن تستعد لاستقبال خروج للمواطنين من مدينة الأبيض في أو تم تحديد مناطق وصول. فلذا أكرر مرة أخرى أنه هو أقرب إلى إعلان حادي الجانب. وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى، لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني ممكن قراءة الإعلام بتاع حكومة التأسيس ده من منظور سياسي، لأنه بيحمل أبعاد بتتجاوز الجانب الإنساني البحت. يعني إحنا كلنا عم نعلم أنه في حالة استقطاب حاد بين الطرفين النزاع، والآن المجتمع الدولي كان في دعوات عديدة من عدد من الدول وعدد من المنظمات الدولية بفك الحصار عن مدينة الأبيض وبالتحذير من كارثة إنسانية. فيعني أفتكر أنه الخطوة بتاعت حكومة التأسيس برضو جزء من الاستراتيجية سياسية وإعلامية بتهدف برضو لتعزيز السردية حول وضع معين أو وضع إنساني معين في المدينة، ويأتي أيضا في إطار الضغوطات التي بتمارسها حكومة التأسيس على النظام أو الحكومة في بور سودان في الطرف الآخر من النزاع، وهي بتحاول تقدم نفسها أو بتقدم نفسها أكشولي كشريك للمجتمع الدولي، فإنها يمكن التعاون معها بثقة وبمصداقية في موضوع القضايا الإنسانية. أنا أعتقد أنه الطرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات. حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم إلا إذا لم يكن هناك اتفاق. ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي. فهو الممر الإنساني هو عملية ميدانية معقدة وليس مجرد إعلان سياسي يقوم به هذا الطرف ويتنازل هذا الطرف عن أشياء أصلا لا يملكونها، ولا يجب أن جعل القضايا الإنسانية في أي مجال للمزايدات السياسية. أعتقد أنه ما يجب على طرفي النزاع فعله هو الموافقة على موضوع الهدنة الإنسانية التي طرحتها الرباعية. وفي الفترة الأخيرة تصاعدت الدعوات من منظمات المجتمع المدني السوداني لإنفاذ هذه الهدنة، وأفتكر أنه دي بتكون الخطوة البداية، ويمكن أن تكون مدينة الأبيض واحدة من النقاط أو واحدة من المدن التي يمكن تنفيذ فيها اتفاق هدنة إنسانية، لأن الوضع الإنساني الآن فيها حرج وما بيستحمل.
7: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان استعدادها الكامل للعمل بصفتها وسيطا محايدا للتعاون مع طرفي النزاع لتيسير عمليات الإفراج الآمن والكريم عن المحتجزين ونقلهم. المزيد في حديث فريد الحميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان.
3: اللجنة الدولية للصليب الأحمر على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. ونظرا لحساسية الموضوع وممارستنا الراسخة في توخي السرية، فإننا لا نعلق علنا على أي مناقشات جارية أو ترتيبات محتملة. وفي حال طلبة الأطراف المعنية دعمنا الإنساني، فإن اللجنة الدولية على أتم الاستعداد للعمل بصفتها وسيطا محايدا استنادا إلى خبرتها الطويلة في النزاعات المسلحة حول العالم، بما في ذلك تيسير عمليات الإفراج الآمن والملائم عن المحتجزين ونقلهم، بالإضافة إلى عمليات إنسانية أخرى، وذلك دائما بموافقة المعنيين. في أي عملية إفراج يطلب فيها من اللجنة الدولية القيام بدورها كوسيط محايد، فإن مسؤولية اختيار المحتجزين تقع بالكامل على عاتق الأطراف المعنية، واللجنة الدولية لا تشارك في اعتماد معايير الاختيار، وليس لنا رأي في الأسماء المحددة المدرجة في القوائم النهائية. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة الدولية لا تنشر قوائم ولا تؤكد الهويات علنا ولا تكشف عن معلومات شخصية. وكجزء من دورنا كوسيط محايد، فإننا ندعم الأطراف في مراعاة الاعتبارات الإنسانية خلال العملية. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة الدولية لا تبت في أسباب الاعتقال أو الوضع القانوني أو التهم المحددة الموجهة ضد أي محتجز، فدورنا إنساني ومحايد بحت، وهدفنا الوحيد هو تسهيل النقل الآمن والملائم والطوعي للأفراد الذين تم الاتفاق على الإفراج عنهم بشكل متزامن من قبل الأطراف المعنية.
7: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 25 كادر طبي من العاملين بالمجال الصحي، ووجود 20 طبيبا بينهم 4 طبيبات محتجزين بمدينة الفاشر، ولا يزال مصيرهم مجهولا منذ اجتياح المدينة بواسطة قوات الدعم السريع. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا السيد محمد فيصل المتحدث باسم شبكة أطباء السودان.
8: بكل أسف القطاع الصحي طبعا من أكثر القطاعات تأثرا بهذه الحرب، في يعني فقدنا مئات الكوادر الطبية والكوادر العاملة بالحقل الصحي، شاهدنا كل البشاعة التي يتم ارتكابها، شاهدنا استهدافات متكررة للمستشفيات والكوادر الصحية في يعني بشتى الصور من اغتيالات واستهداف بالمدفعيات الثقيلة والطيران المسير. شاهدنا يعني تحويل المستشفيات إلى سكنات عسكرية بانتهاك صارخ لكل القوانين. شاهدنا هذه البشاعة تحدث في مستشفى الولادة ومدرمان حينما تم تحويله لسكن عسكري من قبل الدعم السريع. وشاهدنا أيضا تحويل بعض المستشفيات يعني إلى مراكز احتجاز ومراكز احتقال كما حدث وما زال يعني هو الوضع كما هو عليه بمستشفى الأطفال بمدينة الفاشر، وأيضا تحويل بعض المستشفيات إلى معسكرات ومراكز تدريب عسكرية كما هو الحال الآن بمستشفى النهود، بل ويتم منع مواطني مدينة النهود من تلقي خدمات هذا المستشفى وحصر توفير الخدمات فقط على منسوبي قوات الدعم السريع. شاهدنا يعني استهدافات متكررة بالطيران المسير بصورة متكررة وبصورة ممنهجة لكل المستشفيات، كما شاهدنا هذه البشائع أدبان فترة حصار مدينة الفاشر والتي استمرت 550 يوم. خلال هذه الفترة كان الطيران المسير يستهدف بصورة منتظمة ومستمرة المستشفى السعودي ومستشفى الفاشر الجنوبي، وشاهدنا يعني أيضا استهداف مراكز الإيواء بالمدينة كما حدث بمركز دار الأرقم. فكل هذه الاستهدافات نتج عنها يعني أعداد كبيرة جدا من الضحايا ومن المصابين والجرحى، وهي انتهاكات صارخة جدا يعني بصورة كبيرة جدا للقانون الإنساني، وتستوجب يعني وقفة من المجتمع الدولي أكثر جدية ووقفة يعني أكثر صرامة من أجل اتخاذ قوانين وقواعد رادعة لهذه الانتهاكات وتجنب حدوثها في المستقبل. ولكن الوضع ما زال عليه حتى الآن، ما زالت القطاعات الطبية والصحية في كل مناطق النزاع يعني تعاني الأمرين، يعني الأطباء الآن في تلك المناطق يعملون في ظروف بالغة في الصعوبة ويعني يفعلون المستحيل من أجل توفير خدمات مستقرة ومستمرة للمواطنين تلك المناطق ومن أجل تخفيف وضع الحرب عليهم، فلهم التحية. ويعني نتمنى أن يتم تجنيب كل الكوادر الصحية والطبية وإخراجهم من معادلة هذه الحرب وعدم تكرار استهدافاتهم.
11: وصف الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير خطوة الصين بإعفاء جزء من ديون السودان في حدود 50 مليون دولار بأنها خطوة إيجابية تعكس استمرار اهتمام بكين بتعزيز علاقاتها مع القارة الإفريقية. نستمع لمقال راديو دبنجا.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للخطوة التي اتخذتها الصين في إعفاء جزء من ديون السودان في حدود 50 مليون دولار، أفتكر دي خطوة ممتازة رغم أن المبلغ لم يكن كبير، لكن هذه خطوة ممتازة، ومعلوم أن الصين تهتم بإفريقيا اهتماما كبيرا، والصين من قبل يعني كان لديها استثمار كبيرة في قطاع النفط في السودان تصل إلى 16 مليار دولار، وكان السودان هو البوابة لإفريقيا بالنسبة للصين. ونفتكر الصين الآن لديها كثير جدا من الاتفاقيات والاستثمارات في القارة الإفريقية، وما يؤكد ذلك هو يعني تقريبا اللقاءات الخاصة بالقمة الإفريقية الصينية، يمكن تم 10 لقاءات في خلال تقريبا 15 أو 20 عام الماضية، وكانت لقاءات مهمة جدا وترجمت لزيادة حجم التبادل التجاري بين الصين والقارة الإفريقية. وهناك اتفاقيات أيضا في عرض جدول الديون بالنسبة لكينيا وتعديل الديون باليوان، وكذلك بالنسبة لغانا السماح للشركات الصينية أن تدفع باليوان. ونفتكر السودان يمكن أن يمضي في هذا الاتجاه في المرحلة القادمة باعتبار أن الصين لديها نظام تحويل يعني هو يعتبر هو نظام نظير لنظام السويفت، وافتكر الصين ما يميز يعني نموذج الصيني في إفريقيا أن الصين لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول عكس النموذج الأمريكي أو الأوروبي الذي يهتم بتدخل الشؤون الداخلية للدول. فلذلك الصين ستنجح في المرحلة القادمة في أن تستثمر في القارة الإفريقية وأن تزيد حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بصورة كبيرة، والسودان بالتأكيد من الدول الواعدة للاستثمارات، وهذه مقدمة لاستئناف الاستثمارات الصينية أو زيادة حجم الاستثمارات الصينية في قطاعات مختلفة خلال المرحلة القادمة.
11: نبقى مع موضوع الصين. استبعد الخبير في مجال النفط والمدير الأسبق لشركة سودابيت المهندس أيمن أبو جوخ استئناف عمل شركة CMPC لنشاطها في السودان، والتي كانت قد خرجت من السودان بسبب تعامل الحكومات السابقة معها رغم ديونها على السودان.
6: هي سي ام بي سي اصلا طلعت، سي ام بي سي كانت شريكه في قريه الرايد اللي هي مربعات 1 2 3 4 وانفصل الجنوب وبقت قريه الرايد للجزر في الشمال، وطلعت منه قبل انتهاء اتفاقيه الابسا بسبب التعامل بتاع الحكومات السابقه في عدد الاغراض مع الصينيين، تعاملوا معهم بكل افتراء. هم عندهم ديون على السودان، هم استفادوا من السودان وكان مدخل لافريقيا فعلا، لكن التعامل بتاعهم في التعامل بتاع الحكومه وزاره النفط في وقتها هو اللي خلاهم يطلعوا من الاتفاقيه بتاعت قريه الرايد حتى قبل اكتمالها. مربع توبي طلعوا منه في 2017، مربع 2A4 طلعوا منه في 2019 قبل نهايه الاتفاقيه، 2017 انتهى حقد توبي. هم كان عليهم ديونات كثيره على السودان من بعد الانفصال بتاع الجنوب، تراكمت الديون للصينيين، بس الصينيين وبتروناس الماليزيه وماليزيا وان جي سي الهنديه، دول ثلاثه شركات تراكمت الديون عليها لانه الحكومه كانت بتشيل نصيب من النفط اللي بينتجوه وما بترجعوا لهم، يعني كان بيدخل المصفى والمصفى ما كان بيجي منه عايد لانه كان بيتباع مدعوم، والدعم ده كان على حساب الديون. كل الدعم اللي كان في فتره من بعد الانفصال لحد ما تم تحرير الوقود، دعم يمشي للمواطن واكشن اللي ما كان بيصل المواطن بسبب التهريب والفساد الحاصل، لكن هو في النهايه الدين على عاتق المواطن لانه دي كلها على حساب ديون. الخام اللي بيدخل وبيتباع مدعوم ده هو نسبة الأكبر فيه حق المستثمرين الأجانب اللي هو الصينيين سي ام بي سي وان جي سي الهندي وبتروناس الماليزية، وبالتالي الدعم ده كله عبارة عن ديون موجودة، الدعم اللي كان موجود زمان هو ديون حتى الآن في عاتق المواطن السوداني حيسدد على حساب موارد يعني إن شاء الله. فبسبب تراكم ديونه وعدم دفع مستحقاته بيقوا ما بيستثمروا في الحقل اصلا، وخلوا الانتاج مشي ناقص ناقص ناقص ناقص. ايفن ذات كان في تعامل فيري باد مع اداره الشركه الصينيه، الكلام ده حصل في عهد دكتور عبد الرحمن عثمان الوزير السابق الاسبق، وبالتالي هم اصروا بعد ذاك انه ما يغسلوا في الاتفاقيه ومرقوا من اتفاقيه قريه الرماية، وقفوا احجموا على الاستثمار تماما. حتى المربع الوحيد اللي هم مصابرين فيه هو مربع 6 بليله اللي هم طلبوا انهم يطلعوا الفتره اللي فاتت، هم احجموا على الاستثمار فيه والاستكشاف فيه، واللي هو في اتفاقيه مشحفه اصلا، اتفاقيه كانت مشحفه جدا اللي هي اندلس ما بتنتهي، لانه الديوريشن اتفاقيه دائما الديوريشن بتاعتها من 20 ل 25 سنه، دي اتفاقيه الوحيده ما بتنتهي لانه معمول لها 20 ل 25 سنه من كل موقع استكشاف جديد. يعني الحتات اللي ما تم استكشاف فيها اتفاقيتها بتبدا بعد ما تبدا استكشاف، يعني انت لو بدات بعد 20 سنه يا دوب حتبدا ثاني من الاول تحسب، يعني ممكن ترجع بارشي لكن عمر الحقل كله ما بيرجع. للاسف ما كان في اشكال انه يستمروا في رغم الاتفاقيه المشحفه دي لو كان هم بيعملوا استكشاف وتطوير في العقود، لكن هم من المشاكل الاولى طلعت خلى السبب خلتهم يطلعوا من قريه الرماية سبب ديونهم والتعامل خلتهم يحجموا على الاستثمار حتى في مربع 6. مربع 6 دسي وصل لحد ما قامت الحرف وصل الحد الأدنى للإنتاج بتاعه، يعني رغم إن هي الشركة الوحيدة هي المنتجة هي وشركة توبي، وبالتالي هم قرروا يطلعوا لأنه أصلا حقلهم ما أكسسبل، يعني مما بدأت الحرب والدعم السري دخل المنطقة البليل أسي الآن ما بيقدر يشتغلوا في الحقل بتاعهم بالإضافة للمشاكل عليهم والديون اللي عليهم، وقرروا ينسحبوا. بعد ذلك أنا ما متابع تطورات الحكومة واتفاقاتها مع إنهم وصلوا معهم لشنو، لكن الواضح انهم هم رافضين، والدليل انهم فصلوا اكثر من 60% ولا 70% من الاستاف بتاع الشركه، في حين انه في قاعدين ينجزوا من غير شغل لو بيصرفوا في من موارد الدوله لانه ما عندهم انتاج حاليا. فقرار رجعتهم دي ما شايف لي قرار بتاع رجعه، انا شايف البوست ده في نهايه كده جايبين تعليق انه سي ام بي سي ما عندها حاجه ترجع لها سي الس الحته تستقر ويرجع مربع 6، لانه الاتفاقيه الوحيده الباقيه وان قرروا انهم يرجعوا اصلوا فيها هي الان ما اكسسبل، يعني هي في يد الدعم السريع هناك مناطق بتاعت بليله وما بيقدروا يوصلوها عشان يشتغلوا فيها وينتجوا فيها.
11: سلم مركز صحي بنواشي بجنوب دارفور دفعه من الادويه المنقذه للحياه مقدمه من غرفه طوارئ بنواشي، شملت أدوية الملاريا والصحة الإنجابية في ثاني دعم من نوعه منذ اندلاع الحرب. بهذه المناسبة تحدث لراديو دبنجا مدير مركز صحي منواشي.
4: أنا برحب غرفة منواشي للطوارئ ومرحب بكم في مركز صحي منواشي. اليوم نحن استقبلنا منهم مجموعة من الأدوية المنقصة للحياة في مركز صحي منواشي. أنا شاكر ومقدر لهم كثير. المرة الثانية هم يجيبوا أدوية الطوارئ أو أدوية المنقصة للحياة، أدوية ملاريا، أدوية للساحة الإنجابية، أدوية بسيطة لكن قيمة جدا. فأنا شاكر ومقدر غرفة طوارئ منواشي. نتمنى أن كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية أن يبدو تدفق الأدوية أو الصيانات أو المعامل في مركز صحي منواشي. مركز صحي منواشي محتاج كثير منذ اندلاع الحرب أو ما بعد كانت حصل له عملية بتاع التخريب، لم يجي أي منظمة الآن يأتي بأدوية صحية في مركز صحي منواشي. لكن غرفة الطوارئ منواشي هم قائمين بجهد كبير ودائمين مركز طيلة فترة بأدوية منقصة للحياة، لكن نطالب أن يكون في غرفة ولادة متكامل وفي معمل صحي في منواشي، معمل للتفيليات والبكتيريا ورصد للأمراض الوبائية في مركز صحي منواشي. فلهم جزيل الشكر غرفة الطوارئ منواشي، ونتمنى لكم المزيد وإن شاء الله تخاطبوا المنظمات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية إن يجوبوا إن شاء الله لمواتي منواشي أدوية منقصة للحياة. أنا شاكر ومقدر لكل أعداء ورئاسة غرفة طوارئ منواشي، وشاكر ومقدر لكم.
11: وتحدث لدبنجا أيضا بهذه المناسبة عمدة منواشي الذي أشاد بجهود غرفة الطوارئ.
13: أنا سعيد اليوم في هذه المنطقة الذي حصلت فيه ما حصل، وأنا بنشكر الداعمين وبنشكر أبنائنا في الغرف الطوارئ بمستوى محلية مرشين وحدة منواشي الإدارية. اليوم إخواننا إحنا والله سعيدين كل السعادة، وداء نعمة من أنعام الله أن ربنا أنعم علينا، وأنا بنشكرهم ولا شك في ظنهم فعلوا كثير أن هذه المنطقة بالنسبة لصيانة المستشفى منذ 24/6 الحادث اللي كان حصل في منواشي، هذه المركز كان انهار انهيار تام، ولكن بجهد فضل الله من أمنان المفكرين في هذه البلد بذلوا جهد يصبطوا المستشفى وفروا فيه الكثير إن شاء الله على حسب أفكارهم. وأنا بوجه رسالة وادك عمدة رئيس لجنة الاستاب أو رئيس لجنة المستشفى المركز الصحي، بنطلب من كل الدائمين توفير الأدوية بمستوى مركز. وأنا بنشكركم كل جزيل الشكر، والحمد لله رب العالمين. غرفة الطوارئ أمامكم بازلين جهد، وربنا يعني مسهل لهم كله على حسب صيغتهم وعملهم البناء. وأنا بنطلب منكم أنه تقيفوا معهم، ورسالتنا وادي بل مطلوب منكم توفير الأدوية لمركز صحي منواشي.
11: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحيات الفريق العامل بدبنجا، وتحياتي إبراهيم جد كريم، وإلى اللقاء.
9: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
14: نحن ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
9: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
15: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
9: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
16: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
9: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
17: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
18: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر 7 سنة 2026. إصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بالقرب من محطة وقود في كوستي صباح اليوم. القوات المسلحة تعلن عن تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 23 عربة في عمليات نوعية في محاور كردفان ودارفور والنيل الأزرق. القوات المسلحة تعلن تنفيذ عمليات نوعية في كلبس وأبو قمرة في دارفور. معارضو السيليكا يسيطرون على منطقة أم دافوك في أفريقيا الوسطى. مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة بشأن الأبيض يوم الجمعة المقبل. تقرير أمريكي يؤكد عبر صور الأقمار الاصطناعية تضرر محطة توليد كهرباء ومحطة وقود في الأبيض، ورصد 700 خيمة جديدة للنازحين خلال شهر واحد. مسعد بوليس يعلن استعداده السفر إلى الخرطوم في حالة موافقة البرهان على مقترح السلام. نزوح 544 أسرة إلى محلية كورنوي بشمال دارفور بعد سيطرة الدعم السريع على أمبرو والمناطق المجاورة لها. مجموعة حقوقية تدين استمرار اعتقال الصحفي عبد العزيز عرجة في بورت سودان وتطالب بإطلاق سراحه. شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بقتل 25 من الكوادر الطبية بشمال دارفور، ومصير مجهول يواجه 20 طبيبا بالفاشر. استنكار واسع للحكم على الدكتور أحمد شفا بالسجن لعامين والغرامة بعد إعادة ملف القضية إلى المحكمة. استمرار احتجاز أكثر من 100 شخص من جنوب السودان في باخرة في أسوان بعد رفض دخولهم إلى السودان. لجنة الأمل للعودة الطوعية تشترط إبراز الهوية للراغبين في العودة إلى السودان. مشروع قانون لتقديم دعم مالي لغرف طوارئ ومنظمات المجتمع المدني السوداني أمام مجلس النواب الأمريكي. تأجيل جلسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الخاصة بالتصويت على قانون السودان للمرة الثانية. المنظمة النرويجية للاجئين السوداني تصدر قائمة 10 مآسي نزوح عالمية. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي. انعقاد جلسة محاكمة المتطوع بيريرا توم اليوم في بورت سودان بعد اعتقال دام نحو عام. أطباء بلا حدود تطلق حملة تطعيم متعددة اللقاحات بين العائلات النازحة في أبو جبيها بجنوب كردفان. اليونيسف تطلق حملة تطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والكوليرا في الدبة. وزارة الصحة جنوب دارفور تدشن جولة التطعيم الروتيني في جميع المحليات وتأكد استقرار الإمداد اللقاحي. وفد سوداني يشارك في أعمال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2026 المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأخيرا مستمعينا الكرام، الناظر التريك يلتقي رئيس الوزراء ويعلن انتهاء التوترات القبلية في شرق السودان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: إصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرة

0: حتى أقول أنها دمرت واستولت على 260 عربة قتالية خلال أسبوعين. المشتركة تقول أنها تتقدم في غرب دارفور وغموض يكتنف الأوضاع، وواشنطن تلوح بعقوبات إضافية على الحركة الإسلامية السودانية. توقعات بصدور قرارات عن جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض الجمعة، ومراقبون في الأبيض يقللون من خطورة الوضع للمدينة. نزوح نحو 220 ألف شخص من كردفان خلال 8 أشهر، وحملة التطعيم في جنوب كردفان وجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصيب 5 أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنتين بالقرب من محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض. وقال مواطنون من كوستي لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارات في المدينة فجر اليوم، فيما أفادت مصادر أن الهجوم استهدف شاحنتين بالقرب من محطة وقود عند مدخل المدينة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب منها. أعلن جنود وضباط في القوى المشتركة أنهم دخلوا إلى جبل موم بولاية غرب دارفور بعد سيطرتهم على كلبوس. وفي المقابل قال ضابط في قوات الدعم السريع أنهم أجروا تمشيطا على جبل أوم بالولاية، ولم يتسنى لراديو دبنج التحقق من صحة الأخبار من مصادر مستقلة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على الحركة الإسلامية السودانية، متهمة مقاتلين تابعين لها بتلقي تدريب ودعم من الحرس الثوري الإيراني وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان إيران والجماعات المرتبطة بها من الموارد التي تدعم ما وصفه بالإرهاب، مشير إلى احتمال فرض تصنيفات وعقوبات جديدة. قال الدكتور محمد صالح ياسين المدافع الحقوقي أن الجلسة التي سيعقدها مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض تهدف إلى منع تكرار الفظائع التي وقعت في الفاجر، مبين أن المجتمع الدولي يشعر بالندم لعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنعها. وتوقع في حديث لراديو دبنجا أن تتضمن بيانات الدول خلال الجلسة اللغة أقوى وأكثر دقة وإجراءات مباشرة وحقيقية على أرض الواقع لمنع تكرار المأساة في الأبيض. ولم يستبعد أن تسعى الجلسة إلى إيجاد آليات فعالة للمراقبة والتوثيق لمنع الانتهاكات وضمان المحاسبة على أي فظائع ترتكب. وأضاف في هذا الخصوص
1: ما أقدر أنا أقول لك إنه في حيكون في مشروع قرار أو ما حيكون، لكن الكلام ده بيتضح من لحد يوم الجمعة الساعة 2 الليلة الساعة 2 ظهر بتوقيت جنيف هتفتح باب التسجيل لإلغاء البيانات بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي صحيب حامد أن التحركات والمواقف الدولية الأخيرة بشأن مدينة الأبيض لا تعكس الواقع الميداني الحالي. وأوضح في تصريحات لراديو دبنجا من داخل المدينة أن الأبيض تشهد هدوءا نسبيا ولا تواجه في الوقت الراهن هجوما بريا أو احتشادا عسكريا مباشرا، مع تراجع في وتيرة هجمات الطائرات المسيرة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن الدعوات الدولية تهدف إلى الدفع نحو هدنة قد تمنح قوات الدعم السريع فرصة لإعادة تنظيم صفوفها. وأضاف في هذا الخصوص
2: التداعيات الدولية المتعلقة بالأوضاع في مدينة الأبيض ما عندها علاقة بالوضع الحقيقي داخل مدينة الأبيض. الآن الأريا أو المناطق بتحت الأبيض ما لا تعاني من أي عمليات نشطة، العمليات النشطة بعيدة جدا جدا من الأبيض. هناك في عمل بتاع مسيرات بدأ ينخفض داخل مدينة الأبيض.
0: دعا توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

0: ثانيا إلى وقف فوري للهجمات بما في ذلك هجمات الطائرات المسيرة على المناطق المأهولة بالسكان والبنية التحتية المدنية والحيوية، كما دعا إلى تمكين المدنيين الذين يرغبون في مغادرة الأبيض من القيام بذلك بأمان، سواء غادروا أو بقوا يجب حمايتهم وتوفير الضروريات اللازمة لبقائهم. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح نحو 220 ألف شخص في إقليم كردفان خلال 8 أشهر حتى 23 يونيو، وأوضحت أن الناجين انتقلوا إلى أكثر من 1000 موقع في 89 محلية و14 ولاية في السودان. وقالت أن النزوح جرى بسبب وقوع 109 حوادث، وانتقل غالبية النازحين إلى الخرطوم والنيل الأبيض بجانب شمال كردفان. ولاحظ التقرير ارتفاع عدد المغادرين للإقليم إلى الخرطوم والولايات الأخرى منذ شهر 11 الماضي. أكد تقرير حديث لمختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة بيل أن قصف قوات الدعم السريع المتواصل على مدينة الأبيض بشمال كردفان أسفر عن تدمير هائل للبنية التحتية الحيوية، وشمل ذلك محطات توليد الكهرباء ومنشآت تخزين الوقود والأسواق الرئيسية. وتسبب هذا الاستهداف في أزمة مياه طاحنة تزامنا مع حصار قانق يهدد بمجاعة وشيكة للنازحين وسط موجات نزوح داخلي كبرى مع رصد مقابر جماعية جديدة. أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 25 كادرا طبيا من العاملين بالمجال الصحي واحتجاز 20 طبيبا بينهم 4 طبيبات بمدينة الفاشر، لا يزال مصيرهم مجهولا منذ اجتياح المدينة بواسطة قوات الدعم السريع. وقال المتحدث باسم الشبكة محمد فيصل لراديو دبنجا أن القطاع الطبي من أكثر القطاعات تأثرا بالحرب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: القطاع الصحي طبعا من أكثر القطاعات تأثرا بهذه الحرب، في يعني فقدنا مئات الكوادر الطبية والكوادر العاملة بالحقل الصحي، شاهدنا كل البشاعة التي يتم ارتكابها، شاهدنا استهدافات متكررة للمستشفيات والكوادر الصحية.
0: نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا قالت أنه وثق ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجماتها على مدينة الفاشر، وذكرت أن التقرير يوثق جرائم قتل وتعذيب واغتصاب ونقل قسري واستبعاد فضلا عن استهداف المدنيين على أساس الهوية الإثنية. ودعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان ونشر قوة دولية مستقلة لحماية المدنيين. قالت القوات المسلحة أنها نفذت خلال الأسبوعين الماضيين عمليات نوعية في محاور دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وأسفرت عن تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 36 عربة. وقالت في بيان لها أمس أن العمليات أسفرت أيضا عن إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية وتدمير دبابتين و5 شاحنات عتاد و4 تناكر وقود بجانب مخزنين للذخيرة ومستودعين للوقود، فضلا عن تكبيت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان استعدادها الكامل للتعاون مع طرفي النزاع لتسيير عمليات الإفراج الآمن والكريم عن المحتجزين ونقلهم. وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد، قال لراديو دبنجا أن اللجنة الدولية على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. وأضاف في هذا الخصوص:
2: اللجنة الدولية للصليب الأحمر على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. ونظرا لحساسية الموضوع وممارستنا الراسخة في توخي السرية، فإننا لا نعلق علنا على أي مناقشات جارية أو ترتيبات محتملة.
0: دشنت وزارة الصحة جنوب دارفور جولة التطعيم الروتيني لشهر يونيو مستهدف الأطفال في جميع محليات الولاية، وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تأتي بعد تجاوز التحديات التي أثرت على إمداد اللقاحات وسلسلة التبريد بفضل التعاون مع الشركاء من المنظمات الدولية. أعلنت منظمة الصحة العالمية في السودان إرسال 8.5 أطنان مترية من الإمدادات الطبية، بينها مستلزمات خاصة بمكافحة الكوليرا، إلى مدينتي الدلم وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. من جهة أخرى، تسلم مركز صحي مناواشي بجنوب دارفور دفعة من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من غرفة طوارئ مناواشي، شملت أدوية الملاريا والصحة الإنجابية، وذلك في ثاني دعم من نوعه منذ اندلاع الحرب، وأضاف مدير المركز في هذا الخصوص:
3: اليوم احنا استقبلنا منهم مجموعة من الأدوية المنقذة للحياة في مركز صحي مناواشي. أنا شاكر ومقدر لهم كثير. للمرة الثانية هم يجيبوا أدوية طوارئ أو أدوية المنقذة للحياة.
0: وصف الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير خطوة الصين بإعفاء 50 مليون دولار من ديونها على السودان بأنها خطوة إيجابية تعكس استمرار اهتمام بكين بتعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية، رغم أن قيمة الإعفاء ليست كبيرة مقارنة بحجم الاستثمارات الصينية السابقة في السودان في قطاع النفط. وقال الناير لراديو ودبنغ أن الصين لديها استثمارات كبيرة في قطاع النفط السوداني تتجاوز 16 مليار دولار، وكان السودان يمثل البوابة الأفريقية بالنسبة للصين. وأضاف في هذا الخصوص:
4: المبلغ لم يكن كبير، لكن هذه خطوة ممتازة، ومعلوم أن الصين تهتم بإفريقيا اهتماما كبيرا، والصين من قبل يعني كان لديها استثمار كبير في قطاع النفط في السودان تصل إلى 16 مليار دولار، وكان السودان هو البوابة لإفريقيا بالنسبة للصين.
0: من جهته، استبعد الخبير في مجال النفط والمدير السابق لشركة سودا بيت المهندس أيمن أبو الجوغ عودة شركة النفط الصينية CNPC لاستئناف نشاطها في السودان خلال الفترة الحالية. وقال الجوق في تصريح لراديو دبنغ أن الشركة أنهت شراكتها في شركة النيل الكبرى لعمليات البترول قبل انتهاء الاتفاقية بسبب طريقة تعامل الحكومة السابقة ووزارة النفط معها، مشير إلى أن للشركة مستحقات مالية على السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هم عندهم ديون على السودان، هم استفادوا من السودان وكان مدخل لأفريقيا فعلا، ولكن التعامل بتاعهم في التعامل بتاع الحكومه وزاره النفط في وقتها هو اللي خلاهم يطلعوا من الاتفاقيه بتاعت جريتا مايل حتى قبل اكتمالها.
0: اعلنت هيئه مياه ولايه الجزيره تعديل تعرفه المياه للمشتركين بمختلف الدرجات السكنيه اعتبارا من الاول من شهر يوليو لسنه 2026. وقالت الهيئه انها قررت تعديل تعرفة الدرجة الأولى إلى 15,000 جنيه، والدرجة الثانية إلى 13,500 جنيه، والدرجة الثالثة إلى 12,000 جنيه. التقى رئيس مجلس وزراء حكومة السلام محمد حسن التعايشي بوفد إدارية منطقة أبيي برئاسة شميلة مرغني شميلة، وبحث اللقاء الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المنطقة وكيفية تعزيز الأمن والحفاظ على التعايش السلمي بين مكونات المنطقة. وأكد التعايشي خلال اللقاء ضرورة تطوير خدماتها الأساسية خاصة البنية التحتية والطرق وتعزيز دور الشرطة المشتركة في حفظ الأمن تحت إشراف وزارة الداخلية. الخبر الأخير في النشرة: نظم برلمان الشباب السوداني ندوة سياسية في العاصمة الأوغندية كمبالا بمناسبة الذكرى السابعة لموكب 30 يونيو، وشارك في الندوة عدد كبير من الشباب السودانيين، وردد المشاركون خلالها هتافات ثورة ديسمبر. وتضمنت الندوة 3 أوراق عمل ناقشت إيجابيات وسلبيات الثورة، وشهدت نقاشات ومداخلات واسعة من الحضور حول واقع الثورة وآفاق التغيير السياسي في السودان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر يوليو 7 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: قلق دولي بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض.
7: الأريا أو المناطق بتحت الأبيض ما لا تعاني من أي عمليات نشطة، العمليات النشطة بعيدة جدا جدا من الأبيض.
6: الدعم السريع يفتح ممرات آمنة لسكان الأبيض الذين يرغبون في الخروج.
8: في الوقت الحالي ليس لدي معلومات أن المنظمات الإنسانية الآن تستعد لاستقبال خروج للمواطنين من مدينة الأبيض.
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها للتعاون في عملية تبادل الأسرى بين الطرفين.
2: ونظرا لحساسية الموضوع وممارساتنا الراسخة في توخي السرية، فإننا لا نعلق علنا على أي مناقشات جارية أو ترتيبات محتملة.
6: شبكة أطباء السودان تصدر تقريرا بشأن الخسائر في القطاع الصحي جراء الحرب.
8: الوضع ما زال عليه حتى الآن، ما زالت القطاعات الطبية والصحية في كل مناطق النزاع يعني تعاني الأمرين.
6: الصين تعفي ديونا لها على السودان.
4: ما يميز يعني نموذج الصين في إفريقيا أن الصين لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول.
6: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
9: دبنجة، أخبار لكل السودان.
6: أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد في تصريحات أدلى بها لراديو دبنجة من قلب مدينة الأبيض أن التطورات والتحركات الدولية الأخيرة بشأن الولاية لا تعكس حقيقة الأوضاع الميدانية القائمة على الأرض في الوقت الحالي. وأضاف في حديثه لراديو دبنجة:
7: فيما يتعلق الوضع الأمني بالولاية وتداعيات القرار بتاع مجلس الأمن أو الجلسة بتاع مجلس الأمن، أنا أعتقد أنه التداعيات الدولية المتعلقة بالأوضاع في مدينة الأبيض ما عندها علاقة بالوضع الحقيقي داخل مدينة الأبيض. الآن الأريا أو المناطق بتحت الأبيض ما لا تعاني من أي عمليات نشطة، العمليات النشطة بعيدة جدا جدا من الأبيض. وهناك في عمل بتاع مسيرات الآن بدأ ينخفض داخل مدينة الأبيض، وهناك صحيح كثير من المواقف الدولية سواء كان من الأمين العام للأمم المتحدة أو وزارة الخارجية الأمريكية أو وزيرة الخارجية البريطانية أو غيرها من المواقف، فهي مبنية على تقارير مغلوطة ما عندها لا تمت للواقع بصلة. الهدف الأساسي هو جر الحكومة السودانية والجيش السوداني للدخول في هدنة غير محسوبة، محسوبة العواقب، للاستفادة منها لترميم القوات الميليشيا في الفترة بتاعت الخريف، حتى إنه بعدك تستفيد إن التراكم بتاع الترتيبات الناتجة عن ذلك في عمليات لاحقة. المزال الذي يبدو أن الجيش حاسبه بشكل جيد، لأنه ليس الجيش السوداني فحسب، لكن الكتلة الحليفة للجيش في الإطار الإقليمي جميعا متفقة مع الجيش السوداني في عدم قبول الطعم بتاع الدعاوى الدولية فيما يتعلق الدخول بهدنة طويلة، ومن ثم الدخول بعدها في إجراءات متعلقة بقسمة السلطة. المسألة دي الآن مواطن في مدينة الأبيض صحيح في معاناة متعلقة بالأعمال العدائية نتيجة عمل المسيرات في مدينة الأبيض، ما في أي أعمال برية، ما في أي احتشادات برية، ما في أي هجوم بري على مدينة الرويض، وكل الطرق إلى وسط السودان مفتوحة بلا أي تهديد. الآن هي سالكة، وكل الذي يجري على إطار الدولي هو نتيجة لتقارير مغلوطة.
6: وفي ذات السياق، ومع تزايد القلق الدولي حول الوضع الإنساني في الأبيض، أعلن الدعم السريع عن فتح ممر أو ممرات آمنة لسكان الأبيض للخروج منها. حول ترتيبات الممرات الآمنة والضمانات التي يجب توفرها عادة، تحدث لراديو دبنجا سيد محمد الشابك الخبير في عمل المنظمات الدولية.
10: بالنسبة لإعلان حكومة التأسيس عن فتح ممرات إنسانية للمواطنين في مدينة الأبيض للخروج منها، في ظني هو إعلان أحادي الجانب أكثر منه ممر إنساني مكتمل الأركان، لأن الممرات الإنسانية في العادة وفق المعايير الدولية يكون هناك عدة شروط حتى تنطبق الحالة إنه هذا ممر إنساني، يعني بيكون هناك اتفاق معلن مع الطرف الآخر، مع الطرف الآخر في الحرب، ويكون هناك جهة إنسانية محايدة دائما بتنفذ وبتراقب وبتحدد مناطق طرق ونقاط تجمع وأماكن عبور المواطنين بوضوح، وبتكون هناك ضمانات مكتوبة أو معلنة بعدم التعرض للمدنيين. وفي العادة بيكون هناك أيضا نقاط لخروج المدنيين ومراكز استقبال وخدمات إنسانية في مناطق الوصول. ففي الوقت الحالي ليس لدي معلومات إنه المنظمات الإنسانية الآن تستعد لاستقبال خروج للمواطنين من مدينة الأبيض في أو تم تحديد مناطق وصول. فلذا أكرر مرة أخرى أنه هو أقرب إلى إعلان أحادي الجانب. وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى، لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني ممكن قراءة الإعلام بتاع حكومة التأسيس ده من منظور سياسي، لأنه بيحمل أبعاد بتتجاوز الجانب الإنساني البحت. يعني إحنا كلنا عم نعلم أنه في حالة استقطاب حاد بين الطرفين النزاع، والآن المجتمع الدولي كان فيه دعوات عديدة من عدد من الدول وعدد من المنظمات الدولية بفك الحصار عن مدينة الأبيض وبالتحذير من كارثة إنسانية. فيعني أفتكر أنه الخطوة بتاعت حكومة التأسيس برضو جزء من الاستراتيجية سياسية وإعلامية بتهدف برضو لتعزيز السردية حول وضع معين أو وضع إنساني معين في المدينة، ويأتي أيضا في إطار الضغوطات التي بتمارسها حكومة التأسيس على النظام أو الحكومة في بور سودان في الطرف الآخر من النزاع، وهي بتحاول تقدم نفسها أو بتقدم نفسها أكشولي كشريك للمجتمع الدولي، فإنها يمكن التعاون معها بثقة وبمصداقية في موضوع القضايا الإنسانية. أنا أعتقد أنه الطرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات. حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم إلا إذا لم يكن هناك اتفاق، ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتيف في الوقت الحالي. فهو الممر الإنساني عملية ميدانية معقدة وليس مجرد إعلان سياسي يقوم به هذا الطرف ويتنازل هذا الطرف عن أشياء أصلا لا يمكن لا يملكونها، ولا يجب أن جعل القضايا الإنسانية في أي مجال للمزايدات السياسية. أعتقد أنه ما يجب على طرفي النزاع فعله هو الموافقة على موضوع الهدنة الإنسانية التي طرحتها الرباعية. وفي الفترة الأخيرة تصاعدت الدعوات من منظمات المجتمع المدني السوداني لإنفاذ هذه الهدنة، وأفتكر أنه دي بتكون الخطوة البداية، ويمكن أن تكون مدينة الأبيض واحدة من النقاط أو واحدة من المدن التي يمكن تنفيذ فيها اتفاق هدنة إنسانية، لأن الوضع الإنساني الآن فيها حرج وما بيستحمل.
11: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان استعدادها الكامل للعمل بصفتها وسيطا محايدا للتعاون مع طرفي النزاع لتيسير عمليات الإفراج الآمن والكريم عن المحتجزين ونقلهم. المزيد في حديث فريد الحميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان.
2: اللجنة الدولية للصليب الأحمر على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. ونظرا لحساسية الموضوع وممارستنا الراسخة في توخي السرية، فإننا لا نعلق علنا على أي مناقشات جارية أو ترتيبات محتملة. وفي حال طلبة الأطراف المعنية دعمنا الإنساني، فإن اللجنة الدولية على أتم الاستعداد للعمل بصفتها وسيطا محايدا استنادا إلى خبرتها الطويلة في النزاعات المسلحة حول العالم، بما في ذلك تيسير عمليات الإفراج الآمن والملائم عن المحتجزين ونقلهم، بالإضافة إلى عمليات إنسانية أخرى، وذلك دائما بموافقة المعنيين. في أي عملية إفراج يطلب فيها من اللجنة الدولية القيام بدورها كوسيط محايد، فإن مسؤولية اختيار المحتجزين تقع بالكامل على عاتق الأطراف المعنية، واللجنة الدولية لا تشارك في اعتماد معايير الاختيار، وليس لنا رأي في الأسماء المحددة المدرجة في القوائم النهائية. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة الدولية لا تنشر قوائم ولا تؤكد الهويات علنا ولا تكشف عن معلومات شخصية. وكجزء من دورنا كوسيط محايد، فإننا ندعم الأطراف في مراعاة الاعتبارات الإنسانية خلال العملية. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة الدولية لا تبت في أسباب الاعتقال أو الوضع القانوني أو التهم المحددة الموجهة ضد أي محتجز، فدورنا إنساني ومحايد بحت، وهدفنا الوحيد هو تسهيل النقل الآمن والملائم والطوعي للأفراد الذين تم الاتفاق على الإفراج عنهم بشكل متزامن من قبل الأطراف المعنية.
11: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 25 كادر طبي من العاملين بالمجال الصحي، ووجود 20 طبيبا بينهم 4 طبيبات محتجزين بمدينة الفاشر، ولا يزال مصيرهم مجهولا منذ اجتياح المدينة بواسطة قوات الدعم السريع. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا السيد محمد فيصل المتحدث باسم شبكة أطباء السودان.
1: بكل أسف القطاع الصحي طبعا من أكثر القطاعات تأثرا بهذه الحرب، في يعني فقدنا مئات الكوادر الطبية والكوادر العاملة بالحقل الصحي، شاهدنا كل البشاعة التي يتم ارتكابها، شاهدنا استهدافات متكررة للمستشفيات والكوادر الصحية في يعني بشتى الصور، من اغتيالات واستهداف بالمدفعيات الصغيرة والطيران المسير. شاهدنا يعني تحويل المستشفيات إلى سكنات عسكرية بانتهاك صارخ لكل القوانين. شاهدنا هذه البشاعة تحدث في مستشفى الولادة مدرمان حينما تم تحويله إلى سكنة عسكرية من قبل الدعم السريع، وشاهدنا أيضا تحويل بعض المستشفيات يعني إلى مراكز احتجاز ومراكز احتقال، كما حدث وما زال يعني هو الوضع كما هو عليه بمستشفى الأطفال بمدينة الفاشر، وأيضا تحويل بعض المستشفيات إلى معسكرات ومراكز تدريب عسكرية كما هو الحال الآن بمستشفى النهود، بل ويتم منع مواطني مدينة النهود من تلقي خدمات هذا المستشفى.
8: وحصر توفير الخدمات فقط على منسوبي قوات الدعم السريع. شاهدنا يعني استهدافات متكررة بالطيران المسير بصورة متكررة وبصورة ممنهجة لكل المستشفيات، كما شاهدنا هذه البشائع أدبان فترة حصار مدينة الفاشر والتي استمرت 550 يوم. خلال هذه الفترة كان الطيران المسير يستهدف بصورة منتظمة ومستمرة المستشفى السعودي ومستشفى الفاشر الجنوبي، وشاهدنا يعني أيضا استهداف مراكز الإيواء بالمدينة كما حدث بمركز دار الأرقم. فكل هذه الاستهدافات نتج عنها يعني أعداد كبيرة جدا من الضحايا ومن المصابين والجرحى، وهي انتهاكات صارخة جدا يعني بصورة كبيرة جدا للقانون الإنساني، وتستوجب يعني وقفة من المجتمع الدولي أكثر جدية ووقفة يعني أكثر صرامة من أجل اتخاذ قوانين وقواعد رادعة لهذه الانتهاكات وتجنب حدوثها في المستقبل. ولكن الوضع ما زال عليه حتى الآن، ما زالت القطاعات الطبية والصحية في كل مناطق النزاع يعني تعاني الأمرين. يعني الأطباء الآن في تلك المناطق يعملون في ظروف بالغة في الصعوبة، ويعني يفعلون المستحيل من أجل توفير خدمات مستقرة ومستمرة للمواطنين تلك المناطق ومن أجل تخفيف وضع الحرب عليهم. فلهم التحية، ويعني نتمنى أن يتم تجنيب كل الكوادر الصحية والطبية وإخراجهم من معادلة هذه الحرب وعدم تكرار استهدافاتهم.
11: وصف الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير خطوة الصين بإعفاء جزء من ديون السودان في حدود 50 مليون دولار بأنها خطوة إيجابية تعكس استمرار اهتمام بكين بتعزيز علاقاتها مع القارة الإفريقية. نستمع لمقال راديو دبنجا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للخطوة التي اتخذتها الصين في إعفاء جزء من ديون السودان في حدود 50 مليون دولار، أفتكر دي خطوة ممتازة رغم أن المبلغ لم يكن كبير، لكن هذه خطوة ممتازة، ومعلوم أن الصين تهتم بإفريقيا اهتماما كبيرا. والصين من قبل يعني كان لديها استثمار كبيرة في قطاع النفط في السودان تصل إلى 16 مليار دولار، وكان السودان هو البوابة لإفريقيا بالنسبة للصين. ونفتكر الصين الآن لديها كثير جدا من الاتفاقيات والاستثمارات في القارة الإفريقية، وما يؤكد ذلك هو يعني تقريبا اللقاءات الخاصة بالقمة الإفريقية الصينية، يمكن تم 10 لقاءات في خلال تقريبا 15 أو 20 عام الماضية، وكانت لقاءات مهمة جدا وترجمت لزيادة حجم التبادل التجاري بين الصين والقارة الإفريقية. وهناك اتفاقيات أيضا في عرض جدول الديون بالنسبة لكينيا وتعديل الديون باليوان، وكذلك بالنسبة لغانا السماح للشركات الصينية أن تدفع باليوان. ونفتكر السودان يمكن أن يمضي في هذا الاتجاه في المرحلة القادمة باعتبار أن الصين لديها نظام تحويل هو يعتبر هو نظام نظير لنظام السويفت. وافتكر الصين ما يميز يعني نموذج الصيني في إفريقيا أن الصين لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول، عكس النموذج الأمريكي أو الأوروبي الذي يهتم بتدخل الشؤون الداخلية للدول. فلذلك الصين ستنجح في المرحلة القادمة في أن تستثمر في القارة الإفريقية وأن تزيد حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بصورة كبيرة، والسودان بالتأكيد من الدول الواعدة للاستثمارات، وهذه مقدمة لاستئناف الاستثمارات الصينية أو زيادة حجم الاستثمار الصينية في قطاعات مختلفة خلال المرحلة القادمة.
11: نبقى مع موضوع الصين. استبعد الخبير في مجال النفط والمدير الأسبق لشركة سودابيت المهندس أيمن أبو جوخ استئناف عمل شركة CMPC لنشاطها في السودان، والتي كانت قد خرجت من السودان بسبب تعامل الحكومات السابقة معها رغم ديونها على السودان.
5: هي CMPC أصلاً طلعت، CMPC كانت شريكة في قرية الرايد اللي هي مربعات 1، 2، 3، 4، وانفصل الجنوب وبقت قرية الرايد للجزر في الشمال، وطلعت منه قبل انتهاء اتفاقية الإبسا بسبب التعامل بتاع الحكومات السابقة في عدد الأغراض مع الصينيين، تعاملوا معهم بكل افتراء. هم عندهم ديون على السودان، هم استفادوا من السودان وكان مدخل لأفريقيا فعلاً، لكن التعامل بتاعهم في التعامل بتاع الحكومة وزارة النفط في وقتها هو اللي خلاهم يطلعوا من الاتفاقية بتاعت جريتا رنايل حتى قبل اكتمالها. مربع توبي طلعوا منه في 2017، مربع 2A و4 طلعوا منه في 2019 قبل نهاية الاتفاقية. 2017 انتهى حقد توبي، هم كان عليهم مديونات كثيرة على السودان من بعد الانفصال بتاع الجنوب، تراكمت الديون بالصينيين وبترناس المالية وماليزيا ONGC الهندية، دي الثلاثة شركات تراكمت الديون عليها لأنه الحكومة كان بشي نصيب من النفط بينتجوه وما بترجعوا اليوم، يعني كان بيدخلوا المصفى والمصفى ما كان بيجي منه عائد لأنه كان بيتباع مدعوم، والدعم ده كان على حساب الديون. كل الدعم اللي كان في فترة من بعد الانفصال لحد ما تم تحرير الوقود، دعم يمشي للمواطن واكشو اللي ما كان بيصل المواطن بسبب التهريب والفساد الحاصل، لكن هو في النهاية الدين على عاتق المواطن لأنه دي كلها على حساب ديون. الخام اللي بيدخل وبيتباع مدعوم ده هو نسبة الأكبر فيه حق المستثمرين الأجانب اللي هو الصينيين CNBC ONGC الهندي وبتروناس الماليزية، وبالتالي الدعم ده كله عبارة عن ديون موجودة، الدعم اللي كان موجود زمان هو ديون حتى الآن في عاتق المواطن السوداني حيسدد على حساب موارد يعني إن شاء الله. فبسبب تراكم ديونة وعدم دفع مستحقاتها بيقوا ما بيستثمروا في الحقل أصلا، خلوا الإنتاج مشي ناقص ناقص ناقص ناقص. إيفن ذات كان في تعامل فيري باد مع إدارة الشركة الصينية، كلام ده حصل في عهد دكتور عبد الرحمن عثمان الوزير السابق الأسبق، وبالتالي هم أصروا بعد ذلك أنه ما يغسلوا في الاتفاقية ومرقوا من اتفاقية جريتا رنايل، ووقفوا أحجموا على الاستثمار تماما. حتى المربع الوحيد اللي هم مصابرين فيه هو مربع 6 بليلة اللي هم طلبوا أنهم يطلعوا الفترة اللي فاتت، هم أحجموا على الاستثمار فيه والاستكشاف فيه، واللي هو فيها اتفاقية مشحفة أصلا، اتفاقية كانت مشحفة جدا اللي هي إنليس ما بتنتهي، لأنه الديوريشن اتفاقية دائما الديوريشن بتاعتها من 20 لخمسة 25 سنة، دي اتفاقية الوحيدة ما بتنتهي لأنه معمول لها 20 لخمسة 25 سنة من كل موقع استكشاف جديد. يعني الحتات اللي ما تم استكشاف فيها اتفاقية بتبدأ بعد ما تبدأ استكشاف، يعني أنت لو بدأت بعد 20 سنة يا دوب هتبدأ تاني من الأول تحسب، يعني ممكن ترجع بارشي لكن عمر الحقل كله ما بيرجع. للأسف ما كان في إشكال إنه يستمروا في رغم الاتفاقية المشحفة دي لو كان هم بيعملوا استكشاف وتطوير في العقود، لكن هم من المشاكل الأولى طلعت خلى السبب خلتهم يطلعوا من جريتا رنايل سبب ديونهم والتعامل خلتهم يحجموا على الاستثمار حتى في مربع 6. مربع 6 ده وصل لحد ما قامت الحرف وصل الحد الأدنى للإنتاج بتاعه، يعني رغم إن هي الشركة الوحيدة هي المنتجة هي وشركة توبي، وبالتالي هم قرروا يطلعوا لأنه أصلا عقلهم ما أكسسبل، يعني مما بدأت الحرب والدعم السري دخل المنطقة ده بليل أسي الآن ما بيقدر يشتغلوا في الحقل بتاعهم بالإضافة للمشاكل عليهم والديون اللي عليهم، وقرروا ينسحبوا. بعد ذلك أنا ما متابع تطورات الحكومة واتفاقاتها معاه إنهم وصلوا معاهم لشنو، لكن الواضح إنهم هم راضين، والدليل إنهم فصلوا أكثر من 60% أو 70% من الاستاف بتاع الشركة، في حين إنه في قاعدين ينجزوا من غير شغل لو بيصرفوا في موارد الدولة لأنه ما عندهم إنتاج حاد. يعني فقرار رجعتهم دي ما شايف لي قرار بتاع رجعة، أنا شايف البوس ده في نهاية كده جابين تعليق إنه CNBC ما عنده حاجة ترجع لها سي ألس الحتة تستغر ويرجع مربع 6، لأنه الاتفاقية الوحيدة الباقية وإن قرروا إنه يرجع واصلوا فيها هي الآن ما أكسسبل، يعني هي في يد اللام السريح هناك مناطق بتاعت بليلة وما بقدر يصلوها عشان يشتغلوا فيها وينتجوا فيها.
11: سلم مركز صحي بنواشي بجنوب دارفور دفعة من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من غرفة طوارئ بنواشي، شملت أدوية الملاريا والصحة الإنجابية في ثاني دعم من نوعه منذ اندلاع الحرب. بهذه المناسبة تحدث لراديو دبنجا مدير مركز صحي بنواشي.
3: أنا برحب غرفة بنواشي للطوارئ ومرحب بكم في مركز صحي بنواشي. اليوم احنا استقبلنا منهم مجموعه من الادويه المنقذه للحياه في مركز صحي مناوشي، انا شاكر ومقدر لهم كثير. للمره الثانيه هم يجوا ادويه طوارئ او ادويه المنقذه للحياه، ادويه ملاريا، ادويه الساحة الإنجابية، أدوية بسيطة لكن قيمة جدا. فأنا شاكر ومقدر خفة طواري منواشي، نتمنى أن كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية أن يبدو تدفق الأدوية أو الصيانات أو المعامل في مركز صحي منواشي. مركز صحي منواشي محتاج كثير منذ اندلاع الحرب أو ما بعد كانت حصل له عملية بتاع التخريب، لم يجي أي منظمة الآن يأتي بأدوية صحية في مركز صحي منواشي. لكن غرفة الطوارئ منواشي هم قائمين بجهد كبير ودائمين مركز طيلة فترة بأدوية منفصة للحياة، لكن نطالب أن يكون في غرفة ولادة متكامل وفي معمل صحي في منواشي، معمل للتفيليات والبكتيريا ورصد للأمراض الوبائية في مركز صحي منواشي. فلهم جزيل الشكر غرفة غرفة الطوارئ منواشي، ونتمنى لكم المزيد وإن شاء الله تخاطبوا المنظمات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية إن يجوبوا إن شاء الله لمواطن منواشي أدوية منفصة للحياة. أنا شاكر ومقدر لكل أعداء ورئاسة غرفة طوارئ منواشي، وشاكر ومقدر لكم.
11: وتحدث لدبنجا أيضا بهذه المناسبة عمدة منواشي الذي أشاد بجهود غرفة الطوارئ.
12: أنا سعيد اليوم في هذه المنطقة الذي حصلت فيه ما حصل، وأن بنشكر الضائعين وبنشكر أبنائنا في الغرف الطواري بمستوى محلية مرشين وحدة مناشي الإدارية. اليوم إخواننا إحنا والله سعيدين كل السعادة، ودعني من أنعم الله أن ربنا أنعم علينا، وأنا بنشكرهم ولا شك في ظنهم فعلوا كثير أن الحاج المنطقة بالنسبة لصيانة المستشفى منذ 24/6 الحادث اللي كان حصل في مناشي. هذه المركز كان انهار انهيار تام، ولكن بجهد فضل الله من أبنان المفكرين في هذه البلد بذلوا جهد يصبطوا المستشفى وفروا فيه الكثير إن شاء الله على حسب أفكارهم. وأنا بوجه رسالة وادك عمدة رئيس لجنة الاستاب أو رئيس لجنة المستشفى المركز الصحي، بنطلب من كل الدائمين توفير الأدوية بمستوى مركز. وأنا بنشكركم كل جزيل الشكر، والحمد لله رب العالمين. غرفة الطوارئ أمامكم بازلين جهد، وربنا يعني مسهل لهم كل على حسب صيغتهم وعملهم البناء. وأنا بنطلب منكم أنه تقيفوا معهم، ورسالتنا وادي بل مطلوب منكم توفير الأدوية لمركز صحي منواشي.
11: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحيات الفريق العامل بدبنجا، وتحياتي إبراهيم جد كريم، وإلى اللقاء.
9: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمتي أنا راني في التراب ذاته.
9: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
9: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
9: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف العبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
17: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر سبعة سنة 2026. إصابة ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بالقرب من محطة وقود في كوستي صباح اليوم. القوات المسلحة تعلن عن تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 23 عربة في عمليات نوعية في محاور كردفان ودارفور والنيل الأزرق. القوات المسلحة تعلن تنفيذ عمليات نوعية في كلبس وأبو قمرة في دارفور. معارضو السيليكا يسيطرون على منطقة أم دافوك في أفريقيا الوسطى. مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة بشأن الأبيض يوم الجمعة المقبل. تقرير أمريكي يؤكد عبر صور الأقمار الاصطناعية تضرر محطة توليد كهرباء ومحطة وقود في الأبيض ورصد 700 خيمة جديدة للنازحين خلال شهر واحد. مسعد بوليس يعلن استعداده السفر إلى الخرطوم في حالة موافقة البرهان على مقترح السلام. نزوح 544 أسرة إلى محلية كورنوي بشمال دارفور بعد سيطرة الدعم السريع على أمبرو والمناطق المجاورة لها. مجموعة حقوقية تدين استمرار اعتقال الصحفي عبد العزيز عرجة في بورت سودان وتطالب بإطلاق سراحه. شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بقتل 25 من الكوادر الطبية بشمال دارفور ومصير مجهول يواجه 20 طبيبا بالفاشر. استنكار واسع للحكم على الدكتور أحمد شفا بالسجن لعامين والغرامة بعد إعادة ملف القضية إلى المحكمة. استمرار احتجاز أكثر من 100 شخص من جنوب السودان في باخرة في أسوان بعد رفض دخولهم إلى السودان. لجنة الأمل للعودة الطوعية تشترط إبراز الهوية للراغبين في العودة إلى السودان. مشروع قانون لتقديم دعم مالي لغرف طوارئ ومنظمات المجتمع المدني السوداني أمام مجلس النواب الأمريكي. تأجيل جلسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الخاصة بالتصويت على قانون السودان للمرة الثانية. المنظمة النرويجية للاجئين السودان يتصدر قائمة 10 مآسي نزوح عالمية. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي. انعقاد جلسة محاكمة المتطوع بيريرا توم اليوم في بورت سودان بعد اعتقال دام نحو عام. أطباء بلا حدود تطلق حملة تطعيم متعددة اللقاحات بين العائلات النازحة في أبو جبيهة بجنوب كردفان. اليونيسف تطلق حملة تطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والكوليرا في الدبة. وزارة الصحة جنوب دارفور تدشن جولة التطعيم الروتيني في جميع المحليات وتأكد استقرار الإمداد اللقاحي. وفد سوداني يشارك في أعمال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2026 المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأخيرا مستمعينا الكرام، الناظر التريك يلتقي رئيس الوزراء ويعلن انتهاء التوترات القبلية في شرق السودان.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
18: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحب بك
19: مستمعي الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاعات في دارفور جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة. نرحب بكم مرة تانية ونعود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاحة ومصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن احنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه أن احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة ما فيها علاجات، لازم احنا ننصحكم منه. كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي طعمه عشان نقدر نحميهم من الأمراض، لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني احنا بندوه 200 ندي التطعيم أساسا بندي له كل الأعمار، أطفال الصغار الناس الكبار الأمهات كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، يعني احنا بدكس دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات والأمهات عمرهم من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني احنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هم الاثنين الشفاء صغار والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاوموا، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعم منها الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة، لأنها مطعمة، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديث الولادة والكتكوتة والحصبة. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا مسميه الهرغان باء. وبعض حزبة علمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف فيه ممكن تكون لي أعراض في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80 و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي. والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده أنا هنا بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طبعا بدوها الكرد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخده الطفل والزمن بتاعه وكده، لأنه الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحت بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عنه من الكرد ده. ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختام يعني هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو، وأن هنا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة. وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
18: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية، اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
20: يوم قلت سوداني عايز لي جنسية، قال لي قبيلتك ايه؟ وانا قلت ناسيها، ممكن تعديها؟ قال لي ما ممكن علشان ضرورية. وانا قلت طيب شوف انا

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار:

0: بطائرة مسيرة على شاحنة بكوستي، والقوات المسلحة تقول أنها دمرت واستولت على 260 عربة قتالية خلال أسبوعين. المشتركة تقول أنها تتقدم في غرب دارفور وغموض يكتنف الأوضاع، وواشنطن تلوح بعقوبات إضافية على الحركة الإسلامية السودانية. توقعات بصدور قرارات عن جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض الجمعة، ومراقبون في الأبيض يقللون من خطورة الوضع للمدينة. نزوح نحو 220 ألف شخص من كردفان خلال 8 أشهر، وحملة التطعيم في جنوب كردفان وجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصيب 5 أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنتين بالقرب من محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض. وقال مواطنون من كوستي لراديو دابنغا أنهم سمعوا أصوات انفجارات في المدينة فجر اليوم، فيما أفادت مصادر أن الهجوم استهدف شاحنتين بالقرب من محطة وقود عند مدخل المدينة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب منها. أعلن جنود وضباط في القوى المشتركة أنهم دخلوا إلى جبل موم بولاية غرب دارفور بعد سيطرتهم على كلبوس. وفي المقابل قال ضابط في قوات الدعم السريع أنهم أجروا تمشيطا على جبل أوم بالولاية، ولم يتسنى لراديو دابنغا التحقق من صحة الأخبار من مصادر مستقلة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على الحركة الإسلامية السودانية، متهمة مقاتلين تابعين لها بتلقي تدريب ودعم من الحرس الثوري الإيراني وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مساعد بولس أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان إيران والجماعات المرتبطة بها من الموارد التي تدعم ما وصفه بالإرهاب، مشير إلى احتمال فرض تصنيفات وعقوبات جديدة. قال الدكتور محمد صالح ياسين المدافع الحقوقي أن الجلسة التي سيعقدها مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض تهدف إلى منع تكرار الفظائع التي وقعت في الفاشر، مبين أن المجتمع الدولي يشعر بالندم لعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنعها. وتوقع في حديث لراديو دابنغا أن تتضمن بيانات الدول خلال الجلسة اللغة أقوى وأكثر دقة وإجراءات مباشرة وحقيقية على أرض الواقع لمنع تكرار المأساة في الأبيض. ولم يستبعد أن تسعى الجلسة إلى إيجاد آليات فعالة للمراقبة والتوثيق لمنع الانتهاكات وضمان المحاسبة على أي فظائع ترتكب. وأضاف في هذا الخصوص
1: ما أقدر أنا أقول لك إنه في حيكون في مشروع قرار أو ما حيكون، لكن الكلام ده بيتضح من لحد يوم الجمعة الساعة 2 الليلة، الساعة 2 ظهر بتوقيت جنيف هتفتح باب التسجيل لإلغاء البيانات بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي صحيب حامد أن التحركات والمواقف الدولية الأخيرة بشأن مدينة الأبيض لا تعكس الواقع الميداني الحالي. وأوضح في تصريحات لراديو دابنغا من داخل المدينة أن الأبيض تشهد هدوءا نسبيا ولا تواجه في الوقت الراهن هجوما بريا أو احتشادا عسكريا مباشرا، مع تراجع في وتيرة هجمات الطائرات المسيرة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن الدعوات الدولية تهدف إلى الدفع نحو هدنة قد تمنح قوات الدعم السريع فرصة لإعادة تنظيم صفوفها. وأضاف في هذا الخصوص
2: التداعيات الدولية المتعلقة بالأوضاع في مدينة الأبيض ما عنده علاقة بالوضع الحقيقي داخل مدينة الأبيض. الآن الأريا أو المناطق بتحت الأبيض ما لا تعاني من أي عمليات نشطة، العمليات النشطة بعيدة جدا جدا من الأبيض. هناك في عمل بتاع مسيرات بدأ ينخفض داخل مدينة الأبيض.
0: دعا توم فيليت

0: أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى وقف فوري للهجمات بما في ذلك هجمات الطائرات المسيرة على المناطق المأهولة بالسكان والبنية التحتية المدنية والحيوية، كما دعا إلى تمكين المدنيين الذين يرغبون في مغادرة الأبيض من القيام بذلك بأمان، سواء غادروا أو بقوا يجب حمايتهم وتوفير الضروريات اللازمة لبقائهم. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 220 ألف شخص في إقليم كردفان خلال 8 أشهر حتى 23 يونيو، وأوضحت أن الناجين انتقلوا إلى أكثر من 1000 موقع في 89 محلية و14 ولاية في السودان. وقالت أن النزوح جرى بسبب وقوع 109 حوادث، وانتقل غالبية النازحين إلى الخرطوم والنيل الأبيض بجانب شمال كردفان. ولاحظ التقرير ارتفاع عدد المغادرين للإقليم إلى الخرطوم والولايات الأخرى منذ شهر 11 الماضي. أكد تقرير حديث لمختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة بيل أن قصف قوات الدعم السريع المتواصل على مدينة الأبيض بشمال كردفان أسفر عن تدمير هائل للبنية التحتية الحيوية، وشمل ذلك محطات توليد الكهرباء ومنشآت تخزين الوقود والأسواق الرئيسية. وتسبب هذا الاستهداف في أزمة مياه طاحنة تزامنا مع حصار قانق يهدد بمجاعة وشيكة للنازحين وسط موجات نزوح داخلي كبرى مع رصد مقابر جماعية جديدة. أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 25 كادرا طبيا من العاملين بالمجال الصحي واحتجاز 20 طبيبا بينهم 4 طبيبات بمدينة الفاشر، لا يزال مصيرهم مجهولا منذ اجتياح المدينة بواسطة قوات الدعم السريع. وقال المتحدث باسم الشبكة محمد فيصل لراديو دبنجا أن القطاع الطبي من أكثر القطاعات تأثرا بالحرب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: طب القطاع الصحي طبعا من اكثر القطاعات تاثرا بهذه الحرب، في يعني فقدنا مئات الكوادر الطبيه والكوادر العامله بالحقل الصحي، شاهدنا كل البشاعه التي يتم ارتكابها، شاهدنا استهدافات متكرره للمستشفيات والكوادر الصحيه.
0: نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا قالت أنه وثق ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجماتها على مدينة الفاشر، وذكرت أن التقرير يوثق جرائم قتل وتعذيب واغتصاب ونقل قسري واستبعاد فضلا عن استهداف المدنيين على أساس الهوية الإثنية. ودعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان ونشر قوة دولية مستقلة لحماية المدنيين. قالت القوات المسلحة أنها نفذت خلال الأسبوعين الماضيين عمليات نوعية في محاور دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وأسفرت عن تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 36 عربة. وقالت في بيان لها أمس أن العمليات أسفرت أيضا عن إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية وتدمير دبابتين و5 شاحنات عتاد و4 تناكر وقود بجانب مخزنين للذخيرة ومستودعين للوقود، فضلا عن تكبيت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان استعدادها الكامل للتعاون مع طرفي النزاع لتسيير عمليات الإفراج الآمن والكريم عن المحتجزين ونقلهم. وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد، قال لراديو دبنجا أن اللجنة الدولية على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. وأضاف في هذا الخصوص:
2: اللجنة الدولية للصليب الأحمر على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. ونظرا لحساسية الموضوع وممارساتنا الراسخة في توخي السرية، فإننا لا نعلق علنا على أي مناقشات جارية أو ترتيبات محتملة.
0: دشنت وزارة الصحة جنوب دارفور جولة التطعيم الروتيني لشهر يونيو مستهدف الأطفال في جميع محليات الولاية، وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تأتي بعد تجاوز التحديات التي أثرت على إمداد اللقاحات وسلسلة التبريد بفضل التعاون مع الشركاء من المنظمات الدولية. أعلنت منظمة الصحة العالمية في السودان إرسال 8.5 أطنان مترية من الإمدادات الطبية، بينها مستلزمات خاصة بمكافحة الكوليرا، إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. من جهة أخرى، تسلم مركز صحي مناوشي بجنوب دارفور دفعة من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من غرفة طوارئ مناوشي، شملت أدوية الملاريا والصحة الإنجابية، وذلك في ثاني دعم من نوعه منذ اندلاع الحرب، وأضاف مدير المركز في هذا الخصوص:
3: اليوم احنا استقبلنا منهم مجموعة من الأدوية المنقذة للحياة في مركز صحي مناوشي، أنا شاكر ومقدر لهم كثير. المرة الثانية هم يجيبوا أدوية الطوارئ أو أدوية المنقذة للحياة.
0: وصف الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير خطوة الصين بإعفاء 50 مليون دولار من ديونها على السودان بأنها خطوة إيجابية تعكس استمرار اهتمام بكين بتعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية، رغم أن قيمة الإعفاء ليست كبيرة مقارنة بحجم الاستثمارات الصينية السابقة في السودان في قطاع النفط. وقال الناير لراديو ودبنغ أن الصين لديها استثمارات كبيرة في قطاع النفط السوداني تتجاوز 16 مليار دولار، وكان السودان يمثل البوابة الأفريقية بالنسبة للصين، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المبلغ لم يكن كبير، لكن هذه خطوة ممتازة، ومعلوم أن الصين تهتم بإفريقيا اهتماما كبيرا، والصين من قبل يعني كان لديها استثمار كبير في قطاع النفط في السودان تصل إلى 16 مليار دولار، وكان السودان هو البوابة لإفريقيا بالنسبة للصين.
0: من جهته، استبعد الخبير في مجال النفط والمدير السابق لشركة سودا بيت المهندس أيمن أبو الجوغ عودة شركة النفط الصينية CNPC لاستئناف نشاطها في السودان خلال الفترة الحالية. وقال الجوق في تصريح لراديو دبنغ أن الشركة أنهت شراكتها في شركة النيل الكبرى لعمليات البترول قبل انتهاء الاتفاقية بسبب طريقة تعامل الحكومة السابقة ووزارة النفط معها، مشير إلى أن للشركة مستحقات مالية على السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
5: هم عندهم ديون على السودان، هم استفادوا من السودان وكان مدخل لأفريقيا فعلا، ولكن التعامل بتاعهم في التعامل بتاع الحكومه وزاره النفط في وقتها هو اللي خلاهم يطلعوا من الاتفاقيه بتاعت جريت مايل حتى قبل اكتمالها.
0: اعلنت هيئه مياه ولايه الجزيره تعديل تعرفه المياه للمشتركين بمختلف الدرجات السكنيه اعتبارا من الاول من شهر يوليو لسنه 2026. وقالت الهيئه انها قررت تعديل تعرفة الدرجة الأولى إلى 15,000 جنيه، والدرجة الثانية إلى 13,500 جنيه، والدرجة الثالثة إلى 12,000 جنيه. التقى رئيس مجلس وزراء حكومة السلام محمد حسن التعايشي بوفد إدارية منطقة أبيي برئاسة شميلة مرغني شميلة، وبحث اللقاء الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المنطقة وكيفية تعزيز الأمن والحفاظ على التعايش السلمي بين مكونات المنطقة. وأكد التعايشي خلال اللقاء ضرورة تطوير خدماتها الأساسية خاصة البنية التحتية والطرق وتعزيز دور الشرطة المشتركة في حفظ الأمن تحت إشراف وزارة الداخلية. الخبر الأخير في النشرة: نظم برلمان الشباب السوداني ندوة سياسية في العاصمة الأوغندية كمبالا بمناسبة الذكرى السابعة لموكب 30 يونيو، وشارك في الندوة عدد كبير من الشباب السودانيين، وردد المشاركون خلالها هتافات ثورة ديسمبر. وتضمنت الندوة 3 أوراق عمل ناقشت إيجابيات وسلبيات الثورة، وشهدت نقاشات ومداخلات واسعة من الحضور حول واقع الثورة وآفاق التغيير السياسي في السودان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: طيب الله مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة نلتقي بواحدة من أعلام مدينة باريس، وهي فرنسية سودانية، وهي واحدة من الأصوات النسائية الجديدة التي اخترقت الميديا في أوروبا واستطاعت أن تخلق في فضاء الإبداع يعني لازمات موسيقية عظيمة جدا. استفادت من إرثها السوداني وتاريخ الموسيقى السودانية وتجربة الموسيقى السودانية، فأنها قدرت تزاوج بين الإيقاعات في العالم الغربي في أوروبا وبين الإيقاعات الأفريقية، دفوفها وطاراتها ويعني ألحانها. ورغدة هي عندها القدرة فأنها تغني بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة السودانية، أيضا تغني بالطريقة الفرنسية. وحقيقة نحن التقيناها لقاء عابرا لنقف على تجربتها الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية لمسيرة الغناء السوداني وتطوره. والغناء السوداني الآن أصبح يعني من الألحان أو من الغنوات ومن المغاني العابرة للقارات. أستاذ رغدة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا بالاستضافة وبتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. شكرا
0: أستاذ. هذا زي ما بقولوا أي فنان عنده بيئة بينطلق منها، الفنان هو ابن بيئته. البيئة اللي انطلقت منها أنت كفنانة، كلمينا شوية عن البيئة دي يعني.
1: طيب
0: نعم،
1: أنا في الحقيقة مستمعة عادية جدا، ما جاية من أسرة فنية، ما عندنا زول في البيت بيعزف آلة موسيقية. أنا كنت بعيدة من العالم ده، لكن كنت بعشق الموسيقى من وأنا صغيرة. أنا مولودة في السعودية، ويعني كنت بحكم البعد الجغرافي كنت برضو بعيدة من الثقافة موسيقيا على الأقل إلى حد ما. فبدأت أسمع موسيقى سودانية متأخر شوية، وأنا في المرحلة المتوسطة سمعت نانسي عجاد وسحرتني. وأنا بعتبر نانسي عجاد هي المدخل كان بالنسبة لي للعالم بتاع الأغنية السودانية، ومن خلال عرفت الرواد، ومن خلال بدأت أسمع بقيت أسمع سيد خليفة، شير حبيل أحمد وغيره. وأيوة، فأنا لسه بكتشف بالمناسبة في التراث بتاعنا، وبتعلم كل يوم وبكتشف أغاني وبسمع لفنانين ما حصل سمعت بهم قبل كده، ودي قصتي يعني مع الموسيقى.
0: دخولك لعالم الموسيقى يعني كما ذكرتي يعني لم يأتي الصدفة، بل هي التجربة، وانت بديتيها في مقتبل حياتك التعليمية وكده. كده تكلمي لنا شوية عن شنو في ذاكرتك من الطفولة في المملكة العربية السعودية، وانتقلت بها الى المهاجر في اوروبا هنا. يعني ذاكرة الطفولة في المملكة العربية السعودية الى اي مدى اثرت في تشكيل ذائقتك الفنية؟
1: يعني حكون صادقة جدا، يعني في السعودية أنا ما كنت وأنا صغيرة ما كنت فخورة شديد إن أكون سودانية، كنت بحاول أخفي الجانب ده لأنه في يعني ما كنت من السودانيات كتير مثلا في المدرسة، فما كنت بحاول يعني ما كان عندي الفضول ده إن أنا أعرف أنا منو وأنا جذوري شنو. فدي جابتي بكل الصدق، فدي حاجة أنا اتعلمتها، يعني أنا اتعلمت أحب السودان، اتعلمت أتعرف على السودان، عشان كده بأكد إنه أنا لسه بكتشف في أنا منو يعني وهويتي شنو. ف وبدي بعمل دي الحاجة اللي حسيت بها أكتر وأنا هنا في فرنسا، يعني ارتباطي بالسودان زاد وأنا مؤخرا يعني من يهول 2020 كده.
0: هل أوروبا أضافت ليكي يعني أو كلمينا عن إضافة أوروبا بالنسبة لمسيرتك الفنية، قدمت ليكي شنو أوروبا في مسيرتك الفنية؟
1: طيب أنا مقيمة في باريس وأنا معلمة بدرس لغة عربية هنا، والمشروعي الموسيقي أنا بعتبره حاجة بعملها على جنب، يعني في وقت الفراغ في الويكند عندي بروفات بتدرب بغني ستايل روحي. لكن لو ما كان جيت أوروبا ما أظن كنت حغني وأشارك الحاجة دي مع الناس. يعني أنا عارفة إنه أنا بحب الجيتار مثلا، بغني كتير بالجيتار براي، دي حاجة بعملها من وأنا في السعودية وطولتها. لكن فكرة المشاركة وفكرة الغنى اللايف دي عملتها هنا مؤخرا، يعني وجودي في أوروبا هو اللي ألهمني الحاجة دي.
0: أحيانا بعد مرات قربك من الميديا الأوروبية ودخولك في عالم الميديا الأوروبية، يعني هل هي يعني أيضا خلقت لك مداميك، يعني بوجودك في أوروبا هنا، وجودك في أوروبا الإضافات الأضافات لك أوروبا في مجال الموسيقى؟
1: أيوة، هي اكتسبت جرأة نقدر نقول إنه مثلا، عشان كده قلت لك لو أنا مثلا كنت في السودان أو كنت في مازن كنت حأجرأ أغني. لكن أنا وجودي هنا فكرة إنه الحاجة دي مميزة هنا، يعني إحنا ما في فنانين كتار هنا برضو. هنا البيئة بتشجع، يعني أنا ليس أنا بغني وبلقى اقتراحات كده، يعني بتصلني رسائل رغدة تعالي غني لنا في الحتة الفلانية في البرنامج الفلاني، يعني في مساحات للسودانيين أظن، ولا عموما الثقافات ما في لها تمثيل كبير هنا، الناس بتكون عندها فضول تسمعنا. فأنا ممكن برضو الحاجة دي خدمتني إنه إحنا ما معروفين كثير هنا، ما في الأول الفكرة واضحة.
0: باريس هي مدينة التنوع والثراء الثقافي، يعني الزول من بيجي في باريس بحس أنه مدينة يعني مفعمة بتباينات ثقافية ومفعمة بالموسيقى وبحركة الألحان والاختراعات الحديثة. هل أنت لما قدمت شغلك قدمت أعمالك إلى أي مدى يعني المجتمعات الباريسية أو المجتمع في باريس يعني استحسن وما قدمتيه؟
1: طيب، هي البرامج اللي أنا لحد الآن شاركت فيها كتير منها بتنظمها منظمات، والبرامج أساساً بتكون بتتكلم عن السودان.
0: يعني أنا أقصد قبلوك، هل قبلوك يؤدوك إشارة مرور؟ إشارة مرور؟ نعم.
1: أتمنى، دي ما حقدر أقول أيوة ولا لا، لكن بنبسط جداً لما ألقى فيدباك، يعني لما ألقى ناس مرسل لي رسائل من السودانيين طبعاً بكون مبسوطة جداً. أنا بالنسبة للجمهور السوداني مهم جداً، ما بقلل منه، لكن بيلمسني أكتر لما يكون مثلاً زول يمشي يضيفني في الميديا لأنه سمعني لايف ويكتب لي رسالة إنه الأغنية الفلانية لمستني، هل الأغنية دي موجودة وين أقدر أسمعها والسودان، يعني دي حاجة تلمسني كتير. فهل أنا قدرت يعني ما داير أستعجل أقول أيوة، لكن عموما هنا الناس منفتحين جدا يعني للمختلف، نقدر نقول
0: الإيقاع السوداني قبول. الإيقاع السوداني، الإيقاعات السودانية، هل في علاقة يعني تصالحية كده بين الإيقاعات السودانية والإيقاعات الأوروبية؟ هل التمستي في علاقة زي دي؟
1: لا ما بقول في علاقة،
0: يعني في تشابه، في وجه شبه بينهم من حيث الإيقاعات، من حيث الأوتار، من حيث اللزمات الموسيقية
1: مع أوروبا؟
0: نعم،
1: مع النمط الموسيقي هنا ما أظن، لكن في ثقافات ثانية قريبة مننا شديد. يعني دي الحاجة اللي أنا مثلا، أنا العازفين اللي بيشتغلوا معاي هم فرنسيين، لكن ما اتعلموا الموسيقى بتاعت مالي، السنغال، الستايل الصحراوي، فبالنسبة لهم حاجاتنا مألوفة مختلفة لكن مألوفة، فهم أقرب لنا. فأيوة، لكن مع بيكون أكيد يعني موسيقى لغة عالمية بيكون في حاجات مشتركة، لكن إحنا ما أقدر أقول متفردين، لكن عندنا حاجات بتاعتنا. يعني
0: أستاذة رغدة، أنت أستاذة للغة العربية وأنت مجيدة أيضا، يعني بتجيد اللغة الفرنسية، هل حاولت أنك يعني تمزجي بين اللغتين وتطلع منها ألحان زي ما ظهرت في بعض المنابر وفي بعض المنصات اللغات المعروفة أو الألحان المعروفة بألحان الروك وبألحان متنوعة؟ يعني هل في تجربة زي دي عندك بين أنك تغني بالفرنسي وباللغة العربية؟
1: جاتني الفكرة، أنا حاليا بشتغل على أعمال خاصة، فعندي فكرة إنه يكون في كوبلاي بالفرنسي. لكن لو قصدك على الدمج في كيف يعني في النمط الموسيقي، فأنا ما مع الفكرة دي، يعني أنا ما مع فكرة تجديد أو تحديث الأغنية السودانية. يعني أنا حتى لو غنيت كوبلي بالفرنسي حيكون كوبلي بلحن سوداني بحت، ما عارفة لو الفكرة واضحة. يعني أنا ممكن أدخل مثلا ياهو كوبلي بالفرنسي في أغنية ما، لكن الأغنية حتكون سودانية، ما حأغني حاجة ستايل مختلف، داري أغني سوداني فقط. يعني
0: طيب أستاذة، يعني من خلال محاولتك أنك تقدم الموسيقى السودانية للجمهور الأوروبي، وهذا الجمهور يعني يمكن يكون الستايل والطريقة والخلفية الثقافية مختلفة، هل وجدت صعوبة في ذلك ولا الحكاية يعني لما قدمتها وجدت انسياب وقبول وبطريقة هادئة جدا قدرت تتسلل لوجدان الناس ولوجدان المتلقين الأوروبيين مثلا؟
1: طبعا الصعوبات موجودة، لكن في الجانب بتاع عدم فهم اللغة وعدم فهم ثقافتنا ده ما أظن في مشكلة، لأنه الموسيقى يعني أنا لما أغني وأكون مركزة أنا أغني بإحساس وأكون صادقة في الحياة اللي أنا بقدمها، الإحساس بيوصل، طاقتي دي بتصل للناس بغض النظر عن فاهمين ما فاهمين اللغة، الاختلافات دي. ودي حاجة أنا ذاتي بختبرها لما أحضر حفلة، خصوصا اللايف، حفلات اللايف عندها إحساس عندها سحر خاص، فبتوصلك الطاقة بتاعت الفنان حتى لو أنت ما فاهم ما حرف واحد من اللي بيقوله. فما لا أعتقد السحر بتاع الموسيقى كفاية جدا أنه يوصل. يعني
0: من خلال تجربتك وممارستك وتعاطيك بالفن السوداني، هل بتفتكر أنه يعني الألحان السودانية عندها قابلية التطور وعندها قابلية أنها ممكن تخلق يعني مناخ تصالح بينه وبين الموسيقى الغربية؟ هل الأغاني السودانية عندها القابلية دي؟
1: يعني أنا لو علي أنا داري أغني الأغاني السودانية بشكل أصيل، يعني أنا لو الحاجة دي بيدي أنا ما عاوز أعمل أي adaptation ولا أي تكييف أو تحديث أنا بالنسبة لي يعني الحاجة دي. لكن في حاجات بتفرض عليك الظروف، يعني أنا مثلا هنا ما لقيت عازفين سودانيين اتوافقت معهم، أو على الأقل مثلا موضوع الستايل، بس الستايل ما متناسب معي، لذلك مضطرة، بقول مضطرة أشتغل مع موسيقيين رائعين جدا وأنا فخورة أني شغالة معهم، لكن ده ما هدفي، أنا دايرة أقدم حاجة حقتنا. يعني أنا ما مع فكرة التجديد والتحديث ده، يعني إحنا جيدين بما يكفي أنه نعمل حياة بدون ما نضيف لها حاجات ونحدث. ده ما عارفة لو جاوبت على السؤال.
0: طيب أستاذة، نحن حقيقة في سؤالنا الأخير لكي، شنو المشاريع المستقبلية بالنسبة لك أنت كفنانة، وشنو حلمك يعني بطموحاتك في أوروبا هنا وأنت كفنانة وسودانية وبتقدمي نموذج وإستايل جديد في الفضاء الثقافي الأوروبي؟
1: طيب أنا الفكرة الأساسية بالنسبة لي إنه إحنا كسودانيين إحنا ما معروفين للعالم. مثلا لو قلت لك اليابان، لو قلت لك كوبا، أمريكا الجنوبية عموما، بتقدر تتخيل الناس دي الموسيقى بتاعتهم عاملة كيف، بيكونوا لابسين كيف، بيكون عندك صورة عنهم، لكن إحنا مجهولين. فأنا بشكل بسيط جدا أنا دايرة أقدم ثقافتي، أنا بغني بلبس التوب السوداني، دايرة أقدم إيقاعاتنا مثلا، دايرة أقدم أغاني التراث. فكرة مشروعي إنه أنا يعني ده سؤالك بتاع إنه أنا هدفي شنو الفترة القادمة، إنه أنا دايرة مشروعي يكون عنده هوية واضحة، وهي إن أنا أقدم التراث السوداني، أغاني تراثية زائد أعمال خاصة بتعبر عني. و ايوه ده هدفي، ودي حاجة شغال عليها حاليا يعني، ودايرة أكمل أغني وأكون مسموعة.
0: شكرا جزيلا أستاذة رغدة الدسوقي، التقيناها مستمعنا الكرام وهي في مدينة باريس، مدينة الفن والجمال. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: دافنغارد يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت، وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان اشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلو جرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، يسعدنا أن نستضيف اليوم 2 من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية وتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجة. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
3: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجة، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساس بتاع الدولة، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة حتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجهاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية. سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعمل نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة بتاعت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورة وده واجبة تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
2: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب، أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
3: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
2: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضه توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
3: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة، وصلة كبيرة، لأنه العملات، لأنه المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص. إذا تركت المسألة للقطاع الخاص هيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا بنقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريق غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن. غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، حيفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم، والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لابد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
2: نرحب مستمعي راديو دونجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل. آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
4: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، و الملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وج، وترك أمر الاستيراد برضو ل يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات تقول لها ما كان عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجي تبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. ف الدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه تفرضت اسعار عالية جدا على النفط ما عندها اي تبرير، وفي نفس الوقت القرارات دي ما حلت الازمة المعلقة بشنو بانسياب الامدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الازمات وكده. لما جاءت الحرب الايرانية الامريكية الاسرائيلية دي، فأجا مجموعة الطفيلات دي لقيت فرصة انها اتضغط اكتر واكتر في اطار المزيد من البحث عن الارباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في البحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، بالقرار بتاع أن الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد. لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل، لكن هسهل قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لدى مجال الشك أنه برضو المثلة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان. الضمان الذهبي وذاته ما عنده تبرير، يعني انت بتخوض ضمان، الضمان ده ليه هدف ما في كلام، والضمان الجديد هتربح بعد شويه اذا توصل للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهميه ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في اطار المصالح المتشابكه ما بين القطاعات دي والحكومه ولا البنك المركزي او كده. وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في انها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السوداني ذاته ما وضح انه يتؤثر اثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده. وبرضو ما اتحددت يعني هذه الضمانات الى اي مدى ستهبط بالاسعار الى المستوى العادي بتاعت المستقات البترولية وكده. ده يوضح انه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد أو في مجال التوزيع الداخلي ولا في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها، وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: إصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بكوستي، والقوات المسلحة تقول أنها دمرت واستولت على 260 عربة قتالية خلال أسبوعين. المشتركة تقول أنها تتقدم في غرب دارفور وغموض يكتنف الأوضاع، وواشنطن تلوح بعقوبات إضافية على الحركة الإسلامية السودانية. توقعات بصدور قرارات عن جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض الجمعة، ومراقبون في الأبيض يقللون من خطورة الوضع في المدينة. نزوح نحو 220 ألف شخص من كردفان خلال 8 أشهر، وحملة التطعيم في جنوب كردفان وجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصيب 5 أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنتين بالقرب من محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض. وقال مواطنون من كوستي لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات

0: في المدينة فجر اليوم، فيما أفادت مصادر أن الهجوم استهدف شاحنتين بالقرب من محطة وقود عند مدخل المدينة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب منها. أعلن جنود وضباط في القوى المشتركة أنهم دخلوا إلى جبل موم بولاية غرب دارفور بعد سيطرتهم على كلبوس، وفي المقابل قال ضابط في قوات الدعم السريع أنهم أجروا تمشيطا على جبل أوم بالولاية، ولم يتسنى لراديو دبنج التحقق من صحة الأخبار من مصادر مستقلة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: الليلة في حجر أوم وبيادة الحائط قامت الطاقة عوض النور، الله أكبر، الحائط قادم من عبد الله بن عثمان، الحائط بن حوان العجب ملقب بفيدو، الله في حجر أوم، الله أكبر.
0: لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على الحركة الإسلامية السودانية، متهمة مقاتلين تابعين لها بتلقي تدريب ودعم من الحرس الثوري الإيراني وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان إيران والجماعات المرتبطة بها من الموارد التي تدعم ما وصفه بالإرهاب، مشير إلى احتمال فرض تصنيفات وعقوبات جديدة. قال الدكتور محمد صالح ياسين المدافع الحقوقي أن الجلسة التي سيعقدها مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض تهدف إلى منع تكرار الفظائع التي وقعت في الفاجر، مبين أن المجتمع الدولي يشعر بالندم لعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنعها. وتوقع في حديث لراديو دبنجا أن تتضمن بيانات الدول خلال الجلسة اللغة أقوى وأكثر دقة وإجراءات مباشرة وحقيقية على أرض الواقع لمنع تكرار المأساة في الأبيض. ولم يستبعد أن تسعى الجلسة إلى إيجاد آليات فعالة للمراقبة والتوثيق لمنع الانتهاكات وضمان المحاسبة على أي فظائع ترتكب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ما أقدر أنا أقول لك إنه في حيكون في مشروع قرار أو ما حيكون، لكن الكلام ده بيتضح من لحد يوم الجمعة الساعة 2 الليلة، الساعة 2 ظهر بتوقيت جنيف هتفتح باب التسجيل لإلغاء البيانات بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي صحيب حامد أن التحركات والمواقف الدولية الأخيرة بشأن مدينة الأبيض لا تعكس الواقع الميداني الحالي، وأوضح في تصريحات لراديو دبنجا من داخل المدينة أن الأبيض تشهد هدوءا نسبيا ولا تواجه في الوقت الراهن هجوما بريا أو احتشادا عسكريا مباشرا، مع تراجع في وتيرة هجمات الطائرات المسيرة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن الدعوات الدولية تهدف إلى الدفع نحو هدنة قد تمنح قوات الدعم السريع فرصة لإعادة تنظيم صفوفها. وأضاف في هذا الخصوص:
3: التداعيات الدولية المتعلقة بالأوضاع في مدينة الأبيض ما عندها علاقة بالوضع الحقيقي داخل مدينة الأبيض. الآن الأريا أو المناطق بتحت الأبيض ما لا تعاني من أي عمليات نشطة، العمليات النشطة بعيدة جدا جدا من الأبيض. هناك في عمل بتاع مسيرات بدأ ينخفض داخل مدينة الأبيض.
0: دعا توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى وقف فوري للهجمات بما في ذلك هجمات الطائرات المسيرة على المناطق المأهولة بالسكان والبنية التحتية المدنية والحيوية، كما دعا إلى تمكين المدنيين الذين يرغبون في مغادرة الأبيض من القيام بذلك بأمان، سواء غادروا أو بقوا يجب حمايتهم وتوفير الضروريات اللازمة لبقائهم. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 220 ألف شخص في إقليم كردفان خلال 8 أشهر حتى 23 يونيو، وأوضحت أن الناجين انتقلوا إلى أكثر من 1000 موقع في 89 محلية و14 ولاية في السودان. وقالت أن النزوح جرى بسبب وقوع 109 حوادث، وانتقل غالبية النازحين إلى الخرطوم والنيل الأبيض بجانب شمال كردفان. ولاحظ التقرير ارتفاع عدد المغادرين للإقليم إلى الخرطوم والولايات الأخرى منذ شهر 11 الماضي. أكد تقرير حديث لمختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة بيل أن قصف قوات الدعم السريع المتوقع

0: تصل إلى مدينة الأبيض بشمال كردفان أسفر عن تدمير هائل للبنية التحتية الحيوية، وشمل ذلك محطات توليد الكهرباء ومنشآت تخزين الوقود والأسواق الرئيسية. وتسبب هذا الاستهداف في أزمة مياه طاحنة تزامنا مع حصار قانق يهدد بمجاعة وشيكة للنازحين وسط موجات نزوح داخلي كبرى مع رصد مقابر جماعية جديدة. أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 25 كادرا طبيا من العاملين بالمجال الصحي واحتجاز 20 طبيبا بينهم 4 طبيبات بمدينة الفاشر، لا يزال مصيرهم مجهولا منذ اجتياح المدينة بواسطة قوات الدعم السريع. وقال المتحدث باسم الشبكة محمد فيصل لراديو دبنجا أن القطاع الطبي من أكثر القطاعات تأثرا بالحرب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: القطاع الصحي طبعا من اكثر القطاعات تاثرا بهذه الحرب، في يعني فقدنا مئات الكوادر الطبيه والكوادر العامله بالحقل الصحي، شاهدنا كل البشائع التي يتم ارتكابها، شاهدنا استهدافات متكرره للمستشفيات والكوادر الصحيه.
0: نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا قالت أنه وثق ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجماتها على مدينة الفاشر، وذكرت أن التقرير يوثق جرائم قتل وتعذيب واغتصاب ونقل قسري واستبعاد فضلا عن استهداف المدنيين على أساس الهوية الإثنية. ودعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان ونشر قوة دولية مستقلة لحماية المدنيين. قالت القوات المسلحة أنها نفذت خلال الأسبوعين الماضيين عمليات نوعية في محاور دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وأسفرت عن تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 36 عربة. وقالت في بيان لها أمس أن العمليات أسفرت أيضا عن إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية وتدمير دبابتين و5 شاحنات عتاد و4 تناكر وقود بجانب مخزنين للذخيرة ومستودعين للوقود، فضلا عن تكبيت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان استعدادها الكامل للتعاون مع طرفي النزاع لتسيير عمليات الإفراج الآمن والكريم عن المحتجزين ونقلهم. وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد قال لراديو دبنجا أن اللجنة الدولية على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. وأضاف في هذا الخصوص:
2: اللجنة الدولية للصليب الأحمر على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. ونظرا لحساسية الموضوع وممارستنا الراسخة في توخي السرية، فإننا لا نعلق علنا على أي مناقشات جارية أو ترتيبات محتملة.
0: دشنت وزارة الصحة جنوب دارفور جولة التطعيم الروتيني لشهر يونيو مستهدف الأطفال في جميع محليات الولاية. وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تأتي بعد تجاوز التحديات التي أثرت على إمداد اللقاحات وسلسلة التبريد بفضل التعاون مع الشركاء من المنظمات الدولية. أعلنت منظمة الصحة العالمية في السودان إرسال 8.5 أطنان مترية من الإمدادات الطبية، بينها مستلزمات خاصة بمكافحة الكوليرا، إلى مدينتي الدلم وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. من جهة أخرى تسلم مركز صحي مناواشي بجنوب دارفور دفعة من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من غرفة طوارئ مناواشي، شملت أدوية الملاريا والصحة الإنجابية، وذلك في ثاني دعم من نوعه منذ اندلاع الحرب. وأضاف مدير المركز في هذا الخصوص:
3: اليوم يعني احنا استقبلنا منهم مجموعة من الأدوية المنقذة للحياة في مركز صحي مناواشي، أنا شاكر ومقدر لهم كثير. المرة الثانية هم يجيبوا أدوية الطوارئ أو أدوية المنقذة للحياة.
0: وصف الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير خطوة الصين بإعفاء 50 مليون دولار من ديونها على السودان بأنها خطوة إيجابية تعكس استمرار اهتمام بكين بتعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية، رغم أن قيمة الإعفاء ليست كبيرة مقارنة بحجم الاستثمارات الصينية السابقة في السودان في قطاع النفط. وقال الناير لراديو دابنغ أن الصين لديها استثمارات كبيرة في قطاع النفط السوداني تتجاوز 16 مليار دولار، وكان السودان يمثل البوابة الأفريقية بالنسبة للصين. وأضاف في هذا الخصوص:
4: المبلغ لم يكن كبير، لكن هذه خطوة ممتازة، ومعلوم أن الصين تهتم بإفريقيا اهتماما كبيرا، والصين من قبل يعني كان لديها استثمار كبيرة في قطاع النفط في السودان، تصل إلى 16 مليار دولار، وكان السودان هو البوابة لإفريقيا بالنسبة للصين.
0: من جهته، استبعد الخبير في مجال النفط والمدير السابق لشركة سودا بيت المهندس أيمن أبو الجوغ عودة شركة النفط الصينية CNPC لاستئناف نشاطها في السودان خلال الفترة الحالية. وقال الجوق في تصريح لراديو دابنغ أن الشركة أنهت شراكتها في شركة النيل الكبرى لعمليات البترول قبل انتهاء الاتفاقية بسبب طريقة تعامل الحكومة السابقة ووزارة النفط معها، مشير إلى أن للشركة مستحقات مالية على السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هم عندهم ديون على السودان، هم استفادوا من السودان وكان مدخل لأفريقيا فعلا، ولكن التعامل بتاعهم في التعامل بتاع الحكومة وزارة النفط في وقتها هو اللي خلاهم يطلعوا من الاتفاقية بتاعت جريتر نايل حتى قبل اكتمالها.
0: أعلنت هيئة مياه ولاية الجزيرة تعديل تعرفة المياه للمشتركين بمختلف الدرجات السكنية اعتبارا من الأول من شهر يوليو لسنة 2026. وقالت الهيئة أنها قررت تعديل تعرفة الدرجة الأولى إلى 15,000 جنيه، والدرجة الثانية إلى 13,500 جنيه، والدرجة الثالثة إلى 12,000 جنيه. التقى رئيس مجلس وزراء حكومة السلام محمد حسن التعايشي بوفد إدارية منطقة أبيي برئاسة شميلة مرغني شميلة، وبحث اللقاء الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المنطقة وكيفية تعزيز الأمن والحفاظ على التعايش السلمي بين مكونات المنطقة. وأكد التعايشي خلال اللقاء ضرورة تطوير خدماتها الأساسية، خاصة البنية التحتية والطرق، وتعزيز دور الشرطة المشتركة في حفظ الأمن تحت إشراف وزارة الداخلية. الخبر الأخير في النشرة: نظم برلمان الشباب السوداني ندوة سياسية في العاصمة الأوغندية كمبالا بمناسبة الذكرى السابعة لموكب 30 يونيو، وشارك في الندوة عدد كبير من الشباب السودانيين، وردد المشاركون خلالها هتافات ثورة ديسمبر. وتضمنت الندوة 3 أوراق عمل ناقشت إيجابيات وسلبيات الثورة، وشهدت نقاشات ومداخلات واسعة من الحضور حول واقع الثورة وآفاق التغيير السياسي في السودان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر يوليو 7 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: قلق دولي بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض.
7: الأريا أو المناطق بتحت الأبيض ما لا تعاني من أي عمليات نشطة، العمليات النشطة بعيدة جدا جدا من الأبيض.
6: الدعم السريع يفتح ممرات آمنة لسكان الأبيض الذين يرغبون في الخروج.
8: في الوقت الحالي ليس لدي معلومات إنه المنظمات الإنسانية الآن تستعد لاستقبال خروج للمواطنين من مدينة الأبيض.
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها للتعاون في عملية تبادل الأسرى بين الطرفين.
2: ونظرا لحساسية الموضوع وممارساتنا الراسخة في توخي السرية، فإننا لا نعلق علنا على أي مناقشات جارية أو ترتيبات محتملة.
6: شبكة أطباء السودان تصدر تقريرا بشأن الخسائر في القطاع الصحي جراء الحرب.
1: الوضع ما زال عليه حتى الآن، ما زالت القطاعات الطبية والصحية في كل مناطق النزاع يعني تعاني الأمرين.
6: الصين تعفي ديونا لها على السودان.
4: ما يميز يعني نموذج الصيني في إفريقيا أن الصين لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول.
6: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
9: دبنجا، أخبار لكل السودان.
6: أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد في تصريحات أدلى بها لراديو دبنجا من قلب مدينة الأبيض أن التطورات والتحركات الدولية الأخيرة بشأن الولاية لا تعكس حقيقة الأوضاع الميدانية القائمة على الأرض في الوقت الحالي. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا:
7: فيما يتعلق الوضع الأمني بالولاية وتداعيات القرار بتاع مجلس الأمن أو الجلسة بتاع مجلس الأمن، أنا أعتقد أنه التداعيات الدولية المتعلقة بالأوضاع في مدينة الأبيض ما عندها علاقة بالوضع الحقيقي داخل مدينة الأبيض. الآن الأريا أو المناطق بتحت الأبيض ما لا تعاني من أي عمليات نشطة، العمليات النشطة بعيدة جدا جدا من الأبيض، وهناك في عمل بتاع مسيرات الآن بدأ ينخفض داخل مدينة الأبيض، وهناك صحيح كثير من المواقف الدولية سواء كان من الأمين العام للأمم المتحدة أو وزارة الخارجية الأمريكية أو وزيرة الخارجية البريطانية أو غيرها من المواقف، فهي مبنية على تقارير مغلوطة ما عندها لا تمت للواقع بصلة. الهدف الأساسي هو جر الحكومة السودانية والجيش السوداني للدخول في هدنة غير محسوبة، محسوبة العواقب، للاستفادة منها لترميم القوات الميليشيا في الفترة بتاعت الخريف، حتى إنه بعدك تستفيد إن التراكم بتاع الترتيبات الناتجة عن ذلك في عمليات لاحقة. المزال الذي يبدو أن الجيش حاسبه بشكل جيد، لأنه ليس الجيش السوداني في حسب، ولكن الكتلة الحليفة للجيش في الإطار الإقليمي جميعا متفقة مع الجيش السوداني في عدم قبول الطعم بتاع الدعاوى الدولية فيما يتعلق الدخول بهدنة طويلة، ومن ثم الدخول بعدها في إجراءات متعلقة بقسمة السلطة. المسألة دي الآن مواطن في مدينة الأبيض صحيح في معاناة متعلقة بالأعمال العدائية نتيجة عمل المسيرات في مدينة الأبيض، لكن ما في أي أعمال برية، ما في أي احتشادات برية، ما في أي هجوم بري على مدينة الأبيض، وكل الطرق إلى وسط السودان مفتوحة بلا أي تهديد. الآن هي سالكة، وكل الذي يجري على الإطار الدولي هو نتيجة لتقارير مغلوطة.
6: وفي ذات السياق ومع تزايد القلق الدولي حول الوضع الإنساني في الأبيض، أعلن الدعم السريع عن فتح ممر أو ممرات آمنة لسكان الأبيض للخروج منها. حول ترتيبات الممرات الآمنة والضمانات التي يجب توفرها عادة، تحدث لراديو دبنجا سيد محمد الشابك الخبير في عمل المنظمات الدولية.
8: بالنسبة لإعلان حكومة التأسيس عن فتح ممرات إنسانية للمواطنين في مدينة الأبيض للخروج منها، في ظني هو إعلان أحادي الجانب أكثر منه ممر إنساني مكتمل الأركان، لأن الممرات الإنسانية في العادة وفق المعايير الدولية يكون هناك عدة شروط حتى تنطبق الحالة إنه هذا ممر إنساني، يعني بيكون هناك اتفاق معلن مع الطرف الآخر، مع الطرف الآخر في الحرب، ويكون هناك جهة إنسانية محايدة دائما بتنفذ وبتراقب وبتحدد مناطق الطرق ونقاط تجمع وأماكن عبور المواطنين بوضوح، وبتكون هناك ضمانات مكتوبة أو معلنة بعدم التعرض للمدنيين. وفي العادة بيكون هناك أيضا نقاط لخروج المدنيين ومراكز استقبال وخدمات إنسانية في مناطق الوصول. ففي الوقت الحالي ليس لدي معلومات إنه المنظمات الإنسانية الآن تستعد لاستقبال خروج للمواطنين من مدينة الأبيض في أو تم تحديد مناطق وصول. فلذا أكرر مرة أخرى إنه هو أقرب إلى إعلان أحد الجانب. وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى، لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض. لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني ممكن قراءة الإعلام بتاع حكومة التأسيس ده من منظور سياسي، لأنه بيحمل أبعاد بتتجاوز الجانب الإنساني البحت. يعني إحنا كلنا عم نعلم إنه في حالة استقطاب حاد بين الطرفين النزاع، والآن المجتمع الدولي كان في دعوات عديدة من عدد من الدول وعدد من المنظمات الدولية بفك الحصار عن مدينة الأبيض وبالتحذير من كارثة إنسانية. فيعني أفتكر إنه الخطوة بتاعت حكومة التأسيس برضو جزء من الاستراتيجية سياسية وإعلامية بتهدف برضو لتعزيز السردية حول وضع معين أو وضع إنساني معين في المدينة، ويأتي أيضا في إطار الضغوطات التي بتمارسها حكومة التأسيس على النظام أو الحكومة في بور سودان في الطرف الآخر من النزاع، وهي بتحاول تقدم نفسها أو بتقدم نفسها أكشولي كشريك للمجتمع الدولي، فإنها يمكن التعاون معها بثقة وبمصداقية في موضوع القضايا الإنسانية. أنا أعتقد أنه الطرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات. حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم إلا إذا لم يكن هناك اتفاق، ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي. فهو الممر الإنساني عملية ميدانية معقدة وليس مجرد إعلان سياسي يقوم به هذا الطرف ويتنازل هذا الطرف عن أشياء أصلا لا يملكونها، ولا يجب أن جعل القضايا الإنسانية في أي مجال للمزايدات السياسية. أعتقد أنه ما يجب على طرفي النزاع فعله هو الموافقة على موضوع الهدنة الإنسانية التي طرحتها الرباعية. وفي الفترة الأخيرة تصاعدت الدعوات من منظمات المجتمع المدني السوداني لإنفاذ هذه الهدنة، وأفتكر أنه دي بتكون الخطوة البداية، ويمكن أن تكون مدينة الأبيض واحدة من النقاط أو واحدة من المدن التي يمكن تنفيذ فيها اتفاق هدنة إنسانية، لأن الوضع الإنساني الآن فيها حرج وما بيستحمل.
6: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان استعدادها الكامل للعمل بصفتها وسيطا معاهدا للتعاون مع طرفي النزاع لتيسير عمليات الإفراج الآمن والكريم عن المحتجزين ونقلهم. المزيد في حديث فريد الحميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان.
2: اللجنة الدولية للصليب الأحمر على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. ونظرا لحساسية الموضوع وممارستنا الراسخة في توخي السرية، فإننا لا نعلق علنا على أي مناقشات جارية أو ترتيبات محتملة. وفي حال طلبة الأطراف المعنية دعمنا الإنساني، فإن اللجنة الدولية على أتم الاستعداد للعمل بصفتها وسيطا محايدا، استنادا إلى خبرتها الطويلة في النزاعات المسلحة حول العالم، بما في ذلك تيسير عمليات الإفراج الآمن والملائم عن المحتجزين ونقلهم، بالإضافة إلى عمليات إنسانية أخرى، وذلك دائما بموافقة المعنيين. في أي عملية إفراج يطلب فيها من اللجنة الدولية القيام بدورها كوسيط محايد، فإن مسؤولية اختيار المحتجزين تقع بالكامل على عاتق الأطراف المعنية، واللجنة الدولية لا تشارك في اعتماد معايير الاختيار، وليس لنا رأي في الأسماء المحددة المدرجة في القوائم النهائية. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة الدولية لا تنشر قوائم ولا تؤكد الهويات علنا ولا تكشف عن معلومات شخصية. وكجزء من دورنا كوسيط محايد، فإننا ندعم الأطراف في مراعاة الاعتبارات الإنسانية خلال العملية. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة الدولية لا تبت في أسباب الاعتقال أو الوضع القانوني أو التهم المحددة الموجهة ضد أي محتجز، فدورنا إنساني ومحايد بحت، وهدفنا الوحيد هو تسهيل النقل الآمن والملائم والطوعي للأفراد الذين تم الاتفاق على الإفراج عنهم بشكل متزامن من قبل الأطراف المعنية.
6: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 25 كادر طبي من العاملين بالمجال الصحي، ووجود 20 طبيبا بينهم 4 طبيبات محتجزين بمدينة الفاشر، ولا يزال مصيرهم مجهولا منذ اجتياح المدينة بواسطة قوات الدعم السريع. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا السيد محمد فيصل المتحدث باسم شبكة أطباء السودان.
1: بكل أسف القطاع الصحي طبعا من أكثر القطاعات تأثرا بهذه الحرب، في يعني فقدنا مئات الكوادر الطبية والكوادر العاملة بالحقل الصحي، شاهدنا كل البشاعة التي يتم ارتكابها، شاهدنا استهدافات متكررة للمستشفيات والكوادر الصحية في يعني بشتى الصور من اغتيالات واستهداف بالمدفعيات الثقيلة والطيران المسير. شاهدنا يعني تحويل المستشفيات إلى سكنات عسكرية بانتهاك صارخ لكل القوانين. شاهدنا هذه البشاعة تحدث في مستشفى الولادة مدرمان حينما تم تحويله إلى سكن عسكرية من قبل الدعم السريع، وشاهدنا أيضا تحويل بعض المستشفيات يعني إلى مراكز احتجاز ومراكز احتقال كما حدث، وما زال يعني هو الوضع كما هو عليه بمستشفى الأطفال بمدينة الفاشر، وأيضا تحويل بعض المستشفيات إلى معسكرات ومراكز تدريب عسكرية كما هو الحال الآن بمستشفى النهود، بل ويتم منع مواطني مدينة النهود من تلقي خدمات هذا المستشفى وحصر توفير الخدمات فقط على منسوبي قوات الدعم السريع. شاهدنا يعني استهدافات متكررة بالطيران المسير بصورة متكررة وبصورة ممنهجة لكل المستشفيات، كما شاهدنا هذه البشائع إبان فترة حصار مدينة الفاشر والتي استمرت 550 يوم. خلال هذه الفترة كان الطيران المسير يستهدف بصورة منتظمة ومستمرة المستشفى السعودي ومستشفى الفاشر الجنوبي، وشاهدنا يعني أيضا استهداف مراكز الإيواء بالمدينة كما حدث بمركز دار الأرقم. فكل هذه الاستهدافات نتج عنها يعني أعداد كبيرة جدا من الضحايا ومن المصابين والجرحى، وهي انتهاكات صارخة جدا يعني بصورة كبيرة جدا للقانون الإنساني، وتستوجب يعني وقفة من المجتمع الدولي أكثر جدية ووقفة يعني أكثر صرامة من أجل اتخاذ قوانين وقواعد رادعة لهذه الانتهاكات وتجنب حدوثها في المستقبل. ولكن الوضع ما زال عليه حتى الآن، ما زالت القطاعات الطبية والصحية في كل مناطق النزاع يعني تعاني الأمرين. يعني الأطباء الآن في تلك المناطق يعملون في ظروف بالغة في الصعوبة، ويعني يفعلون المستحيل من أجل توفير خدمات مستقرة ومستمرة للمواطنين تلك المناطق، ومن أجل تخفيف وضع الحرب عليهم. فلهم التحية، ويعني نتمنى أن يتم تجنيب كل الكوادر الصحية والطبية وإخراجهم من معادلة هذه الحرب وعدم تكرار استهدافاتهم.
6: وصف الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير خطوة الصين بإعفاء جزء من ديون السودان في حدود 50 مليون دولار بأنها خطوة إيجابية تعكس استمرار اهتمام بكين بتعزيز علاقاتها مع القارة الإفريقية. نستمع لمقال راديو دبنجا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للخطوة التي اتخذتها الصين في إعفاء جزء من ديون السودان في حدود 50 مليون دولار، أفتكر دي خطوة ممتازة، رغم أن المبلغ لم يكن كبير، لكن هذه خطوة ممتازة. ومعلوم أن الصين تهتم بإفريقيا اهتماما كبيرا، والصين من قبل يعني كان لديها استثمار كبيرة في قطاع النفط في السودان، تصل إلى 16 مليار دولار، وكان السودان هو البوابة لإفريقيا بالنسبة للصين. ونفتكر الصين الآن لديها كثير جدا من الاتفاقيات والاستثمارات في القارة الإفريقية، وما يؤكد ذلك هو يعني تقريبا اللقاءات الخاصة بالقمة الإفريقية الصينية، يمكن تم 10 لقاءات في خلال تقريبا 15 أو 20 عاما الماضية، وكانت لقاءات مهمة جدا وترجمت لزيادة حجم التبادل التجاري بين الصين والقارة الإفريقية. وهناك اتفاقيات أيضا في عرض جدول الديون بالنسبة لكينيا، وتعديل الديون باليوان، وكذلك بالنسبة لغانا السماح للشركات الصينية تدفع باليوان. ونفتكر السودان يمكن أن يمضي في هذا الاتجاه في المرحلة القادمة، باعتبار أن الصين لديها نظام تحويل يعني هو يعتبر هو نظام نظير لنظام السويفت. وأفتكر الصين ما يميز يعني نموذج الصيني في إفريقيا أن الصين لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول، عكس النموذج الأمريكي أو الأوروبي الذي يهتم بتدخل الشؤون الداخلية للدول. فلذلك الصين ستنجح في المرحلة القادمة في أن تستثمر في القارة الإفريقية وأن تزيد حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بصورة كبيرة، والسودان بالتأكيد من الدول الواعدة للاستثمارات، وهذه مقدمة لاستئناف الاستثمارات الصينية أو زيادة حجم الاستثمارات الصينية في قطاعات مختلفة خلال المرحلة القادمة.
6: نبقى مع موضوع الصين. استبعد الخبير في مجال النفط والمدير الأسبق لشركة سودابيت المهندس أيمن أبو جوخ استئناف عمل شركة CMPC لنشاطها في السودان، والتي كانت قد خرجت من السودان بسبب تعامل الحكومات السابقة معها رغم ديونها على السودان.
5: هي CMPC أصلاً طلعت، CMPC كانت شريكة في قرية الرايد اللي هي مربعات 1، 2، 3، 4، وانفصل الجنوب وبقت قرية الرايد للجزر في الشمال، وطلعت منه قبل انتهاء اتفاقية الإبسا بسبب التعامل بتاع الحكومات السابقة في هذا الإغراض مع الصينيين، تعاملوا معهم بكل افتراء. هم عندهم ديون على السودان، هم استفادوا من السودان وكان مدخل لأفريقيا فعلا، لكن التعامل بتاعهم في التعامل بتاع الحكومه وزاره النفط في وقتها هو اللي خلاهم يطلعوا من الاتفاقيه بتاعه قريه الرايد حتى قبل اكتمالها. مربع توبي طلعوا منه في 2017، مربع 2A و4 طلعوا منه في 2019 قبل نهايه الاتفاقيه. 17 في 2017 انتهى حقد توبي، هم كان عليهم مديونات كثيرة على السودان من بعد الانفصال بتاع الجنوب، تراكمت الديون بالصينيين وبترناس المالية وماليزيا ONGC الهندية، دول ثلاثة شركات تراكمت الديون عليها لأنه الحكومة كان بشي نصيب من النفط اللي بينتجوه وما بترجعوا لهم، يعني كان بيدخلوا المصفى والمصفى ما كان بيجي منه عايد لأنه كان بيتباع مدعوم، والدعم ده كان على حساب الديون. كل الدعم اللي كان في فترة من بعد الانفصال الحدي لحد ما تم تحرير الوقود، دعم يمشي للمواطن واكشف اللي ما كان بيصل المواطن بسبب التهريب والفساد الحاصل، لكن هو في النهاية الدين على عاتق المواطن لأنه دي كلها على حساب ديون الخام اللي بيدخل وبيتباع مدعوم، ده هو نسبة الأكبر فيه حق المستثمرين الأجانب اللي هو الصينيين CNBC ONGC الهندي وبتروناس الماليزية. وبالتالي الدعم ده كله عبارة عن ديون موجودة، الدعم اللي كان موجود زمان هو ديون لحتى الآن في عاتق المواطن السوداني حيسدد على حساب موارد يعني إن شاء الله. فبسبب تراكم ديونه وعدم دفع مستحقاته بيقوا ما بيستثمروا في الحقل أصلا، خلوا الإنتاج مشان عشان ناقص. إيفن ذات كان في تعامل very bad مع إدارة الشركة الصينية. الكلام ده حصل في عهد دكتور عبد الرحمن عثمان الوزير السابق الأسبق، وبالتالي هم أصروا بعد ذلك إنه ما يغسلوا في الاتفاقية ومرقوا من الاتفاقية بقرطة مية، وقفوا أحجموا على الاستثمار تماما. حتى المربع الوحيد اللي هم مصابرين فيه هو مربع ستة بليلة اللي هم طلبوا إنهم يطلعوا الفترة اللي فاتت، هم أحجموا على الاستثمار فيه والاستكشاف فيه، واللي هو فيها اتفاقية مشحفة أصلا، اتفاقية كانت مشحفة جدا اللي هي endless ما بتنتهي، لأنه الديوريشن اتفاقية دائما الديوريشن بتاعتها من 20 لخمسة وعشرين سنة. دي اتفاقية الوحيدة ما بتنتهي لأنه معمول لها 20 لخمسة وعشرين سنة من كل موقع استكشاف جديد. يعني الحتات اللي ما تم استكشاف فيها اتفاقيتها بتبدأ بعد ما تبدأ استكشاف، يعني انت لو بدأت بعد 20 سنة يا دوب هتبدأ تاني من الأول تحسب، يعني ممكن ترجع بارشي لكن عمر الحقل كله ما بيرجع. للأسف ما كان في إشكال إنه يستمروا فيه برغم الاتفاقية المشحفة دي لو كان هم بيعملوا استكشاف وتطوير في العقود، لكن هم من المشاكل الأولى طلعت خلت السبب خلتهم يطلعوا من قرطة مية، سبب ديونهم والتعامل خلتهم يحجموا على الاستثمار حتى في مربع ستة. مربع ستة دسي وصل لحد ما قامت الحرف وصل الحد الأدنى للإنتاج بتاعه، يعني رغم إن هي الشركة الوحيدة هي المنتجة هي وشركة توبي، وبالتالي هم قرروا يطلعوا لأنه أصلا عقلهم ما أكسسبل، يعني مما بدأت الحرب والدعم السري دخل المنطقة ده بلي لأس الآن ما بيقدر يشتغلوا في الحقل بتاعهم بالإضافة للمشاكل عليهم والديون اللي عليهم، وقرروا ينسحبوا. بعد ذلك أنا ما متابع تطورات الحكومة واتفاقاتها معاهم إنهم وصلوا معاهم لشنو، لكن الواضح إنهم هم راضين، والدليل إنهم فصلوا أكثر من 60% أو 70% من الاستاف بتاع الشركة، في حين إنه في قاعدين ينجزوا من غير شغل لو بيصرفوا في موارد الدولة لأنه ما عندهم إنتاج حاد يعني. فقرار رجعتهم دي ما شايف لي قرار بتاع رجعة، يعني شايف البوس ده في نهاية كده جابين تعليق إنه CNBC ما عنده حاجة ترجع لها سي ألس الحتة تستقر ويرجع مربع ستة، لأنه الاتفاقية الوحيدة الباقية وإن قرروا إنه يرجع واصلوا فيها هي الآن ما أكسسبل، يعني هي في يد الدعم السريع هناك مناطق بتاعت بليلة وما بقدر يوصلوا عشان يشتغلوا فيها وينتجوا فيها.
6: سلم مركز صحي منواشي بجنوب دارفور دفعة من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من غرفة طوارئ منواشي، شملت أدوية الملاريا والصحة الإنجابية في ثاني دعم من نوعه منذ اندلاع الحرب. بهذه المناسبة تحدث لراديو دبنجا مدير مركز صحي منواشي.
3: أنا برحب غرفة منواشي للطوارئ ومرحب بكم في مركز صحي منواشي. اليوم احنا استقبلنا منهم مجموعة من الأدوية المنقصة للحياة في مركز صحي منواشي، أنا شاكر ومقدر لهم كثير. المرة الثانية هم يجوا أدوية طوارئ أو أدوية المنقصة للحياة، أدوية ملاريا، أدوية للصحة الإنجابية، أدوية بسيطة لكن قيمة جدا. فأنا شاكر ومقدر لغرفة طوارئ منواشي، نتمنى ان كل المنظمات الدوليه والاقليميه والمحليه ان يبدو تدفق الادويه او الصيانات او المعامل في مركز صحي منواشي. مركز صحي منواشي محتاج كثير منذ اندلاع الحرب او ما بعد كانت حصل له عمليه بتاع التخريب، لم يجي اي منظمه الان ياتي بادويه صحيه في مركز صحي منواشي، لكن غرفة طوارئ منواشي هم قائمين بجهد كبير وداعمين مركز طيلة فترة بأدوية منقصة للحياة، لكن نطالب أن يكون في غرفة ولادة متكامل وفي معمل صحي في منواشي، معمل للتفيليات والبكتيريا ورصد للأمراض الوبائية في مركز صحي منواشي. فلهم جزيل الشكر غرفة طوارئ منواشي، ونتمنى لكم المزيد وإن شاء الله تخاطبوا المنظمات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية إن يجوبوا إن شاء الله لمواتي مناواشي أدوية منقصة للحياة. أنا شاكر ومقدر لكل أعداء ورئاسة خرفة طواري مناواشي وشاكر ومقدر لكم.
6: وتحدث لدبنجا أيضا بهذه المناسبة عمدة مناواشي الذي أشاد بجهود غرفة الطوارئ.
10: أنا سعيد اليوم في هذه المنطقة الذي حصلت فيه ما حصل، وأن بنشكر الضائعين وبنشكر أبنانا في الغرف الطواري بمستوى محلية مرشين وحدة مناواشي الإدارية. اليوم إخواننا إحنا والله سعيدين كل السعادة، ودعني من أنعم الله أن ربنا أنعم علينا، وأنا بنشكرهم ولا شك في ظنهم فعلوا كثير أن الحاج المنطقة بالنسبة لصيانة المستشفى منذ 24/6 الحادث اللي كان حصل في مناواشي. هذه المركز كان انهار انهيار تام، ولكن بجهد فضل الله من أبنان المفكرين في هذه البلد بذلوا جهد يصبطوا المستشفى وفروا فيه الكثير إن شاء الله على حسب أفكارهم. وأنا بوجه رسالة وادكة عمدة رئيس لجنة الاستاب أو رئيس لجنة المستشفى المركز الصحي، بنطلب من كل الدائمين توفير الأدوية بمستوى مركز. وأنا بنشكركم كل جزيل الشكر، والحمد لله رب العالمين. غرفة الطوارئ أمامكم باذلين جهد، وربنا يعني مسهل لهم كله على حسب صيغتهم وعملهم البناء. وأنا بنطلب منكم أنه تقيفوا معهم، ورسالتنا وادي بل مطلوب منكم توفير الأدوية لمركز صحي مناواشي.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحيات الفريق العامل بدبنجا، وتحياتي إبراهيم جد كريم، وإلى اللقاء.
9: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
11: نحن ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما انتي أنا راني في التراب ذاته.
9: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
12: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
9: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
13: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
9: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
14: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
15: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر 7 سنة 2026. إصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بالقرب من محطة وقود في كوستي صباح اليوم. القوات المسلحة تعلن عن تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 23 عربة في عمليات نوعية في محاور كردفان ودارفور والنيل الأزرق. القوات المسلحة تعلن تنفيذ عمليات نوعية في كلبس وأبو قمرة في دارفور. معارضو السيليكا يسيطرون على منطقة أم دافوك في أفريقيا الوسطى. مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة بشأن الأبيض يوم الجمعة المقبل. تقرير أمريكي يؤكد عبر صور الأقمار الاصطناعية تضرر محطة توليد كهرباء ومحطات وقود في الأبيض ورصد 700 خيمة جديدة للنازحين خلال شهر واحد. مسعد بوليس يعلن استعداده السفر إلى الخرطوم في حالة موافقة البرهان على مقترح السلام. نزوح 544 أسرة إلى محلية كورنوي بشمال دارفور بعد سيطرة الدعم السريع على أمبرو والمناطق المجاورة لها. مجموعة حقوقية تدين استمرار اعتقال الصحفي عبد العزيز عرجة في بورت سودان وتطالب بإطلاق سراحه. شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بقتل 25 من الكوادر الطبية بشمال دارفور ومصير مجهول يواجه 20 طبيبا بالفاشر. استنكار واسع للحكم على الدكتور أحمد شفا بالسجن لعامين والغرامة بعد إعادة ملف القضية إلى المحكمة. استمرار احتجاز أكثر من 100 شخص من جنوب السودان في باخرة في أسوان بعد رفض دخولهم إلى السودان. لجنة الأمل للعودة الطوعية تشترط إبراز الهوية للراغبين في العودة إلى السودان. مشروع قانون لتقديم دعم مالي لغرف الطوارئ ومنظمات المجتمع المدني السوداني أمام مجلس النواب الأمريكي. تأجيل جلسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الخاصة بالتصويت على قانون السودان للمرة الثانية. المنظمة النرويجية للاجئين السوداني تصدر قائمة 10 مآسي نزوح عالمية. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي. انعقاد جلسة محاكمة المتطوع بيريرا توم اليوم في بورت سودان بعد اعتقال دام نحو عام. أطباء بلا حدود تطلق حملة تطعيم متعددة اللقاحات بين العائلات النازحة في أبو جبيهة بجنوب كردفان. اليونيسف تطلق حملة تطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والكوليرا في الدبة. وزارة الصحة جنوب دارفور تدشن جولة التطعيم الروتيني في جميع المحليات وتأكد استقرار الإمداد اللقاحي. وفد سوداني يشارك في أعمال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2026 المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأخيرا مستمعينا الكرام، الناظر التريك يلتقي رئيس الوزراء ويعلن انتهاء التوترات القبلية في شرق السودان.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
16: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
17: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاهات في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نيجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي زي دواء كده يسموه لغاح او مصل عشان يقوم يحميه من الامراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته ان احنا بندي الطفل او الزول الكبير او الام ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم ان احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لانه ان احنا بنديه للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها امكانيات كثيره، ما فيها علاجات، لازم احنا بننصحكم انه كلنا لازم ندي اولادنا عشان نمشي الطعمه عشان نقدر نحميهم من الامراض. لانه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني احنا بنديه 200 ندي التطعيم اساسا بندي له كل الاعمار، اطفال الصغار، الناس الكبار، الامهات كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع او التطعيم الموسع، احنا بنركز دائما للاطفال اللي اعمارهم اقل من 5 سنوات والامهات عمرهم من سن 15 سنه لحد 49 سنه. ليه احنا اخترنا الاعمار دي؟ لانه هم اكثر عرضه للامراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيره، لانه الطفل ما عنده مناعه، والام دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعه، عشان كده المضاعفات بتكون كثيره. والشيء الثاني برضو لانه هم الاثنين الشفاء صغار والامهات ما عندهم مناعه عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاءوا اي مرض ممكن يقاومه، لكن المره لما تكون هي حامل او الطفل لما يكون صغير عمره اقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطه الثانيه نيجي نشوف الامراض اللي نحن بنطعم منها الطفل او الام شنو. طبعا زمان كان نسميها امراض الطفوله السته، لان هي مطعمه، والامراض كان هي السل وشلل الاطفال والدفتيريا والتتنس لحديث الولاده والكتكوتا والحصبه. بالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا مسميه الهرغان باء. وبعد حزبة علمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف دي ممكن تكون دي أعراض تصل المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80 و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي. والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده أنا هنا بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طبعا بدوها الكرد يقوم مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخده الطفل والزمن بتاعه وكده، لأنه الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحت بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عنه من الكرد ده. ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو، وأننا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة. وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
16: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية، اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.
18: يوم قلت سوداني عايز لي جنسية، قال لي قبيلتك ايه؟ وانا قلت ناسيها، ممكن تعديها؟ قال لي ما ممكن علشان ضرورية. وأنا قلت طيب شوف أنا

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: إصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بكوستي، والقوات المسلحة تقول أنها دمرت واستولت على 260 عربة قتالية خلال أسبوعين. المشتركة تقول أنها تتقدم في غرب دارفور وغموض يكتنف الأوضاع، وواشنطن تلوح بعقوبات إضافية على الحركة الإسلامية السودانية. توقعات بصدور قرارات عن جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض الجمعة، ومراقبون في الأبيض يقللون من خطورة الوضع للمدينة. نزوح نحو 220 ألف شخص من كردفان خلال 8 أشهر، وحمل التطعيم في جنوب كردفان وجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصيب 5 أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة استهدف

0: تخطط وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض. وقال مواطنون من كوستي لرادي ودبنغا أنهم سمعوا أصوات انفجارات في المدينة فجر اليوم، فيما أفادت مصادر أن الهجوم استهدف شاحنتين بالقرب من محطة وقود عند مدخل المدينة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب منها. أعلن جنود وضباط في القوى المشتركة أنهم دخلوا إلى جبل موم بولاية غرب دارفور بعد سيطرتهم على كلبوس. وفي المقابل قال ضابط في قوات الدعم السريع أنهم أجروا تمشيطا على جبل أوم بالولاية، ولم يتسنى لراديو دبنغ التحقق من صحة الأخبار من مصادر مستقلة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على الحركة الإسلامية السودانية، متهمة مقاتلين تابعين لها بتلقي تدريب ودعم من الحرس الثوري الإيراني وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان إيران والجماعات المرتبطة بها من الموارد التي تدعم ما وصفه بالإرهاب، مشير إلى احتمال فرض تصنيفات وعقوبات جديدة. قال الدكتور محمد صالح ياسين المدافع الحقوقي أن الجلسة التي سيعقدها مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض تهدف إلى منع تكرار الفظائع التي وقعت في الفاشر، مبين أن المجتمع الدولي يشعر بالندم لعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنعها. وتوقع في حديث لراديو دبنغا أن تتضمن بيانات الدول خلال الجلسة اللغة أقوى وأكثر دقة وإجراءات مباشرة وحقيقية على أرض الواقع لمنع تكرار المأساة في الأبيض. ولم يستبعد أن تسعى الجلسة إلى إيجاد آليات فعالة للمراقبة والتوثيق لمنع الانتهاكات وضمان المحاسبة على أي فظائع ترتكب. وأضاف في هذا الخصوص
1: ما أقدر أنا أقول لك إنه في حيكون في مشروع قرار أو ما حيكون، لكن الكلام ده بيتضح من لحد يوم الجمعة الساعة 2 الليلة الساعة 2 ظهر بتوقيت جنيف هتفتح باب التسجيل لإلغاء البيانات بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي صحيب حامد أن التحركات والمواقف الدولية الأخيرة بشأن مدينة الأبيض لا تعكس الواقع الميداني الحالي. وأوضح في تصريحات لراديو دبنغ من داخل المدينة أن الأبيض تشهد هدوءا نسبيا ولا تواجه في الوقت الراهن هجوما بريا أو احتشادا عسكريا مباشرا، مع تراجع في وتيرة هجمات الطائرات المسيرة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن الدعوات الدولية تهدف إلى الدفع نحو هدنة قد تمنح قوات الدعم السريع فرصة لإعادة تنظيم صفوفها. وأضاف في هذا الخصوص
2: التداعيات الدولية المتعلقة بالأوضاع في مدينة الأبيض ما عندها علاقة بالوضع الحقيقي داخل مدينة الأبيض. الآن الأريا أو المناطق بتحت الأبيض ما لا تعاني من أي عمليات نشطة، العمليات النشطة بعيدة جدا جدا من الأبيض. هناك في عمل بتاع مسيرات بدأ ينخفض داخل مدينة الأبيض.
0: دعا توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى وقف فوري للهجمات بما في ذلك هجمات الطائرات المسيرة على المناطق المأهولة بالسكان والبنية التحتية المدنية والحيوية، كما دعا إلى تمكين المدنيين الذين يرغبون في مغادرة الأبيض من القيام بذلك بأمان، سواء غادروا أو بقوا يجب حمايتهم وتوفير الضروريات اللازمة لبقائهم. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 220 ألف شخص في إقليم كردفان خلال 8 أشهر حتى 23 يونيو، وأوضحت أن الناجين انتقلوا إلى أكثر من 1000 موقع في 89 محلية و14 ولاية في السودان. وقالت أن النزوح جرى بسبب وقوع 109 حوادث، وانتقل غالبية النازحين إلى الخرطوم والنيل الأبيض بجانب شمال كردفان. ولاحظ التقرير ارتفاع عدد المغادرين للإقليم إلى الخرطوم والولايات الأخرى منذ شهر 11 الماضي.

0: أكد تقرير حديث لمختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة بيل أن قصف قوات الدعم السريع المتواصلة على مدينة الأبيض بشمال كردفان أسفر عن تدمير هائل للبنية التحتية الحيوية، وشمل ذلك محطات توليد الكهرباء ومنشآت تخزين الوقود والأسواق الرئيسية. وتسبب هذا الاستهداف في أزمة مياه طاحنة تزامنا مع حصار خانق يهدد بمجاعة وشيكة للنازحين وسط موجات نزوح داخلي كبرى مع رصد مقابر جماعية جديدة. أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 25 كادرا طبيا من العاملين بالمجال الصحي واحتجاز 20 طبيبا بينهم 4 طبيبات بمدينة الفاشر، لا يزال مصيرهم مجهولا منذ اجتياح المدينة بواسطة قوات الدعم السريع. وقال المتحدث باسم الشبكة محمد فيصل لراديو دبنجا أن القطاع الطبي من أكثر القطاعات تأثرا بالحرب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: طب القطاع الصحي طبعا من اكثر القطاعات تاثرا بهذه الحرب، في يعني فقدنا مئات الكوادر الطبيه والكوادر العامله بالحقل الصحي. شاهدنا كل البشائع التي يتم ارتكابها، شاهدنا استهدافات متكرره للمستشفيات والكوادر الصحيه.
0: نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا قالت أنه وثق ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجماتها على مدينة الفاشر، وذكرت أن التقرير يوثق جرائم قتل وتعذيب واغتصاب ونقل قسري واستبعاد، فضلا عن استهداف المدنيين على أساس الهوية الإثنية. ودعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان ونشر قوة دولية مستقلة لحماية المدنيين. قالت القوات المسلحة أنها نفذت خلال الأسبوعين الماضيين عمليات نوعية في محاور دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وأسفرت عن تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 36 عربة. وقالت في بيان لها أمس أن العمليات أسفرت أيضا عن إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية وتدمير دبابتين و5 شاحنات عتاد و4 تناكر وقود بجانب مخزنين للذخيرة ومستودعين للوقود، فضلا عن تكبيت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان استعدادها الكامل للتعاون مع طرفي النزاع لتسيير عمليات الإفراج الآمن والكريم عن المحتجزين ونقلهم. وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد، قال لراديو دبنجا أن اللجنة الدولية على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. وأضاف في هذا الخصوص:
2: اللجنة الدولية للصليب الأحمر على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. ونظرا لحساسية الموضوع وممارساتنا الراسخة في توخي السرية، فإننا لا نعلق علنا على أي مناقشات جارية أو ترتيبات محتملة.
0: دشنت وزارة الصحة جنوب دارفور جولة التطعيم الروتيني لشهر يونيو مستهدف الأطفال في جميع محليات الولاية. وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تأتي بعد تجاوز التحديات التي أثرت على إمداد اللقاحات وسلسلة التبريد بفضل التعاون مع الشركاء من المنظمات الدولية. أعلنت منظمة الصحة العالمية في السودان إرسال 8.5 أطنان مترية من الإمدادات الطبية، بينها مستلزمات خاصة بمكافحة الكوليرا، إلى مدينتي الدلم وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. من جهة أخرى، تسلم مركز صحي مناواشي بجنوب دارفور دفعة من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من غرفة طوارئ مناواشي، شملت أدوية الملاريا والصحة الإنجابية، وذلك في ثاني دعم من نوعه منذ اندلاع الحرب. وأضاف مدير المركز في هذا الخصوص:
3: اليوم احنا استقبلنا منهم مجموعة من الأدوية المنقذة للحياة في مركز صحي مناواشي، أنا شاكر ومقدر لهم كثير. المرة الثانية هم يجيبوا أدوية الطوارئ أو أدوية المنقذة للحياة.
0: وصف الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير خطوة الصين بإعفاء 50 مليون دولار من ديونها على السودان بأنها خطوة إيجابية تعكس استمرار اهتمام بكين بتعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية، رغم أن قيمة الإعفاء ليست كبيرة مقارنة بحجم الاستثمارات الصينية السابقة في السودان في قطاع النفط. وقال الناير لراديو دبنجا أن الصين لديها استثمارات كبيرة في قطاع النفط السوداني تتجاوز 16 مليار دولار، وكان السودان يمثل البوابة الأفريقية بالنسبة للصين. وأضاف في هذا الخصوص:
4: المبلغ لم يكن كبير، لكن هذه خطوة ممتازة، ومعلوم أن الصين تهتم بإفريقيا اهتماما كبيرا، والصين من قبل يعني كان لديها استثمار كبير في قطاع النفط في السودان، تصل إلى 16 مليار دولار، وكان السودان هو البوابة لإفريقيا بالنسبة للصين.
0: من جهته استبعد الخبير في مجال النفط والمدير السابق لشركة سودا بيت المهندس أيمن أبو الجوغ عودة شركة النفط الصينية CNPC لاستئناف نشاطها في السودان خلال الفترة الحالية. وقال الجوق في تصريح لراديو دبنجا أن الشركة أنهت شراكتها في شركة النيل الكبرى لعمليات البترول قبل انتهاء الاتفاقية بسبب طريقة تعامل الحكومة السابقة ووزارة النفط معها، مشير إلى أن للشركة مستحقات مالية على السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هم عندهم ديون على السودان، هم استفادوا من السودان وكان مدخل لأفريقيا فعلا، ولكن التعامل بتاعهم في التعامل بتاع الحكومه وزاره النفط في وقتها هو اللي خلاهم يطلعوا من الاتفاقيه بتاعت جريتر مايل حتى قبل اكتمالها.
0: أعلنت هيئة مياه ولاية الجزيرة تعديل تعرفة المياه للمشتركين بمختلف الدرجات السكنية اعتبارا من الأول من شهر يوليو لسنة 2026. وقالت الهيئة أنها قررت تعديل تعرفة الدرجة الأولى إلى 15,000 جنيه، والدرجة الثانية إلى 13,500 جنيه، والدرجة الثالثة إلى 12,000 جنيه. التقى رئيس مجلس وزراء حكومة السلام محمد حسن التعايشي بوفد إدارية منطقة أبيي برئاسة شميلة مرغني شميلة، وبحث اللقاء الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المنطقة وكيفية تعزيز الأمن والحفاظ على التعايش السلمي بين مكونات المنطقة. وأكد التعايش خلال اللقاء ضرورة تطوير خدماتها الأساسية خاصة البنية التحتية والطرق وتعزيز دور الشرطة المشتركة في حفظ الأمن تحت إشراف وزارة الداخلية. الخبر الأخير في النشرة: نظم برلمان الشباب السوداني ندوة سياسية في العاصمة الأوغندية كمبالا بمناسبة الذكرى 7 لموكب 30 يوليو، وشارك في الندوة عدد كبير من الشباب السودانيين، وردد المشاركون خلالها هتافات ثورة ديسمبر. وتضمنت الندوة 3 أوراق عمل ناقشت إيجابيات وسلبيات الثورة، وشهدت نقاشات ومداخلات واسعة من الحضور حول واقع الثورة وآفاق التغيير السياسي في السودان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: كلكم خلي بالكم،
7: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
8: هي المستمعين راديو دبنجا أينما كانوا، أنا علي جانو من مدينة الأبيض الصامدة الصابرة. طبعا مدينة الأبيض أكثر مدينة عانت من الحرب طيلة 4 سنوات الماضية، وحقيقة احنا اكتر ناس تأثرنا بالحصار قرابة السنتين. يعني حصار كان كامل مفروض على بلد الأبيض من 4 اتجاهات، وكان قوى الدعم السريع موجودة في المدينة بتهاجم، ولكن الحمد لله رب العالمين صمود الجيش الهجان الريش، يعني لهم التحية أنهم قبلوا بلا حسن وقدروا يثبتوا المدينة. وبعد ذاك الحمد لله رب العالمين تم فك الحصار عن طريق متحرك الصياد الذي دخل مدينة الأبيض عنه واقتدار، وبعد ذاك تم فك الحصار تماما من الناحية الشرقية اللي هو الطريق بتاع الأبيض الرهد أمروابة كوستي إلى بورسودان وخرطوم. بعد ذاك حصل انفراج كبير جدا في البلد وإعادة الأمن والاستقرار، ودفعت البضائع يعني بصورة كبيرة جدا والسلع، والحمد لله رب العالمين الحياة أصبحت طبيعية في المدينة والأمور طيبة. بعد ذاك يعني الحياة في المدينة أصبحت يعني أكثر استقرار لحد الفترة اللي هي قبل شهر. المسيرات الدعم السريع بتضرب في المدينة وبتضرب في الأعيان المدنية، طرمبات الوقود، المياه، الكهرباء، التناكر اللي بتجي حامل الوقود، بعض عربات البضائع يعني اتعرضت برضو للضرب بواسطة المسيرات. لكن الحمد لله باعين الآن البضائع منسابة انسياب كبير جدا للمدينة. الشارع فاتح اللي هو الشارع الشرقي الويض الرهد أمروابة كوستي الخرطوم، الحمد لله باعين البضائع يعني منسابة انسياب كبير جدا، ما في مشاكل. الأسعار يعني هي متأثرة بزيادة الدولار طبعا الدولار كل ما يزيد البضائع بيزيد، لكن الحمد لله باعين ما في مشكلة في الانسياب، السلع الضرورية والمواد الغذائية والدواء وكل السلع الآن هي موجودة في مدينة الأبيض والشارع فاتح وما في مشكلة. أما بالنسبة للمحاصيل طبعا مدينة الأبيض أثرت تأثير كبير جدا يعني بسيطرة الدعم السريع على ولاية غرب كردفان وعلى إقليم دارفور، لأنه نحن في الأبيض نعم الأبيض أكبر سوق بورصة محاصيل في السودان وفي العالم، لكن الأبيض هي مدينة إنتاج ضعيف، كل المحاصيل دي بتجينا من غرب كردفان ودارفور. فالحمد لله باين المدينة أثرت تأثير كبير جدا خاصة بعد قرار قوات الدعم السريع أنه المحاصيل ما تدخل مناطق الجيش، فدي حصلت مشكلة. المحاصيل بتيجي بقت تجينا يعني عن طريق التهريب، والتهريب ذاته يعني العربات بتتعرض لتوقيف، أحيانا بتم يعني فرض عليهم رسوم كبيرة جدا، يعني أحيانا ممكن يدفعوهم 20 مليون ل100 مليون في الشاحنة الواحدة. أحيانا العربات بتتصادر وبضاعتها بتتصادر، أحيانا برضو في أعراض كثيرة جدا تم حرقها هي كان محملة بالمحاصيل داخل من الترويض، زي ظهرت قبل فترة كان في الفيديوهات اللي حصلت في الميديا. الأسعار والله يا أخي صراحة الأيام دي أسعار عالية جدا، لأنه أصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى، والمحاصيل ذاتها أصبحت فيها ندرة حتى في مناطق الإنتاج. المحاصيل الموجودة الآن كلها هي محاصيل مخزنة. فالليلة عندنا إحنا في منطقة الأبيض طن الفول عمل 6 مليون و500، والصمغ العربي القنطار عمل 750 ألف، وكثير جدا من المحاصيل حصل فيها زيادة كبيرة جدا يعني. والزيادة دي إحنا بنعزيها للندرة، لأن المحاصيل ما هتتدفق بصورة كبيرة. وقبل يومين ثلاثة في عربات كثيرة جدا كان جاء الويض شاحنة محاصيل اللي هي فول وصمق وعنباز، برضو تمت يعني توقيفها من قوات الدعم السريع، والآن ساقوها منطقة اسمها مزروب، وهم يعني الآن بيساوموا فيها، يعني بيقولوا يدفعوا الناس غرامات كبيرة جدا، وفي ناس بيقولوا عربات دي ودوها نيالة. بالنسبة لأسعار السلع الأثر التأثير كبير جدا، أنا من المحاصيل بقول الفول السوداني، الفول السوداني يعني حصل ارتفاع كبير جدا في أسعاره، يعني أول مرة سعر الفول يحصل 6,500,000 للطن أو 6.5 مليار بالقديم، وده يعني أسعار خرافية، يعني أول مرة تحصل في منطقة الأبيض. والليلة ده أدى إلى انعكاس في سعر الزيت، الليلة سعر الزيت عندنا عمل 240,000، لكن الزيت عملت 240,000، وده سعر كبير جدا يعني مقارنة بمنطقة هي بتنتج الفول السوداني وبتصدر الفول السوداني وبتصنع الفول السوداني بتصنعه. كردفان هي أصلا يعني مشهورة بإنتاج الفول السوداني يعني ودارفور، فالحاجة دي نحن يعني بنعزيها للدعم السريع اللي هي قدرت يعني تمنع وصول البضائع والمحاصيل إلى مدينة الأبيض يعني. فنحن نتمنى أنه يكون في انفراج يعني الخليج على الأبواب، أنه ولاية شمال كردفان بالتحديد واللي هي في مناطق زراعية كثيرة جدا الناس تزرع الفول السوداني وتوسع بزراعة على أساس شنو يكون في إنتاج، خاصة ما قرهاد ومروابة وتندلتي وبرضه غرب الأبيض صميمة الحتات دي تقول لها مناطق زراعية يعني. ونحن نتمنى أنه الجيش ينفتح حتى على الأقل يصل مناطق الإنتاج عشان يكون في تأمين للموسم الزراعي وتأمين للمواطنين حتى يزرعوا، وبعد ذاك يكون في إنتاج وفير وخير كثير. أما برضو من السلع أثرت برضو السكر، يعني قفز قفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في منطقة الأبيض أسعار السكر ب 240,000، والدقيق برضو كم يعني 75-76,000، والرز ب 115,000، والعدس سعره الآن ب 110، فدي بضائع برضو. برضو في زيادة كبيرة في الصابون، نسخة الصابون الآن حصلت أكثر من 80,000 جنيه يعني. دي بعض السلع الأساسية. وبرضو في زيادة التحمير اليوم سعره عمل 180,000 جنيه يعني أو 190، فدي السلع الآن اللي هي أثرت، والتأثير هو مش ندرة لكن حصل بسبب زيادة الدولار. نحن الآن يعني بنشهد ارتفاع كبير جدا في سعر العملة، ونحن نتمنى الوزارة المالية أنه تقوم بإجراءات حقيقية وقرارات صارمة لكبح زيادة الدولار حتى لا يزغل كأهل المواطن السوداني بزيادة الأسعار.
7: شكرا. أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السدود.
6: راديو دبنجا دبلوة قرن بلالفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش وصلني أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تاكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
7: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
9: راديو دبنجا يقدم
10: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات المورده للمشتقات البترولية وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان اشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا انه القرار ده خطوه لتنظيم السوق وضمان الجديه والملاءه الماليه، وبعض الناس شافوا انه القرار ده يعني عقبه ممكن تحد من مشاركه القطاع الخاص وتاثر على تنافسيه السوق. فما هي ابعاد القرار او القرارات دي وتاثيراتها المحتمله على قطاع الطاقه والاقتصاد الوطني، وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار ام انها يعني بتفرض تحديات جديده على الشركات العامله في مجال استيراد المشتقات البتروليه؟ بالاجابه على هذه الاسئله وغيرها يسعدنا ان نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشه هذه القضيه من مختلف جوانبها الاقتصاديه والماليه وتاثيرها على المواطن. اهلا وسهلا، ارحب بضيفي الكريمين ونبدا معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
0: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسا بتاع الدولة باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجهاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية، سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان. لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة، يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنية تحتية متينة، بنية تحتية كبيرة، وهذه البنية التحتية تم إنشاءها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ، فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة. فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، أن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة تحت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورة وده واجبة تجاه المواطن باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
12: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب، أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
0: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا التوزيع القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في اليهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
12: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات السودانية، عايزينك برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
0: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة وصلة كبيرة، لأنه العملات، لأنه المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص حيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا بنقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف
13: بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريق غير إنه يمشي للسوق سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن. غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، حيفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لابد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
12: نرحب مستمعي راديو دبنجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل. آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
14: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، و الملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وبوف جيم، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجد بيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه تفرضت اسعار عالية جدا على النفط ما عندها اي تبرير، وفي نفس الوقت القرارات ما حلت الازمة المعلقة بشنو بانسياب الامدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الازمات وكده. لما جاءت الحرب الايرانية الامريكية الاسرائيلية دي فأجا مجموعة الطفيلات دي لقيتها فرصة انها اتضغط اكتر واكتر في اطار المزيد من البحث عن الارباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال اقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الاسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في البحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إن الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل، لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لدى مجال الشك إنه برضو المثلة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان على الضمان الذهبي وذاته ما عنده تبرير. يعني انت بتخوض ضمان الضمان ده ليته هدف ما في كلام, والضمان الجديد هتربع بعد شوية إذا توصل للفساد وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي أو كده, وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول, وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات. لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة والبنك السودان ذات ما وضح إنه يتؤثر أثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكذا, وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المشتقات البترولية وكذا. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذه النوع من القرارات واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه, وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها, سواء كان في مجال الاستيراد أو في مجال التوزيع الداخلي أو في ولا في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها وهو محرك الاقتصاد, ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
12: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية. على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل, وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله, والسلام عليكم ورحمة الله.
10: ملفات سودانية, ملفات سودانية, نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية, أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية, لأن السودان يستحق أن
15: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
16: المستمعين الأعزاء, مستمعي راديو دبنجا, أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله, وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال, والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت, والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
17: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع شر الاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطعها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض الحسية انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنتين شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصين. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له تاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته التطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا، لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا يعني. من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من نصحه منه إنه ما تغلق يعني جرين بدأ جاء حمى خفيفة وكذا بدأ يعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يكون يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض والأمراض دي بعدين زي ما بدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى والفحوصات دايرة قروش والعلاجات دايرة قروش كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغير بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بقوم بديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوا طعمت قبل كده ولا ما طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمة الله.
16: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
15: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: إصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بكوستي، والقوات المسلحة تقول أنها دمرت واستولت على 260 عربة قتالية خلال أسبوعين. المشتركة تقول أنها تتقدم في غرب دارفور وغموض يكتنف الأوضاع، وواشنطن تلوح بعقوبات إضافية على الحركة الإسلامية السودانية. توقعات بصدور قرارات عن جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض الجمعة، ومراقبون في الأبيض يقللون من خطورة الوضع للمدينة. نزوح نحو 220 ألف شخص من كردفان خلال 8 أشهر، وحملة التطعيم في جنوب كردفان وجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصيب 5 أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنتين بالقرب من محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض. وقال مواطنون من كوستي لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارات في المدينة فجر اليوم، فيما أفادت مصادر أن الهجوم استهدف شاحنتين بالقرب من محطة وقود عند مدخل المدينة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب منها. أعلن جنود وضباط في القوى المشتركة أنهم دخلوا إلى جبل موم بولاية غرب دارفور بعد سيطرتهم على كلبوس. وفي المقابل قال ضابط في قوات الدعم السريع أنهم أجروا تمشيطا على جبل أوم بالولاية، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من صحة الأخبار من مصادر مستقلة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: الليلة في حجر أوم
0: لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على الحركة الإسلامية السودانية، متهمة مقاتلين تابعين لها بتلقي تدريب ودعم من الحرس الثوري الإيراني وارتكاب

0: المدنيين، وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية موسعد بولس أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان إيران والجماعات المرتبطة بها من الموارد التي تدعم ما وصفه بالإرهاب، مشير إلى احتمال فرض تصنيفات وعقوبات جديدة. قال الدكتور محمد صالح ياسين المدافع الحقوقي أن الجلسة التي سيعقدها مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض تهدف إلى منع تكرار الفظائع التي وقعت في الفاشر، مبين أن المجتمع الدولي يشعر بالندم لعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنعها، وتوقع في حديث لراديو دبنجا أن تتضمن بيانات الدول خلال الجلسة اللغة أقوى وأكثر دقة وإجراءات مباشرة وحقيقية على أرض الواقع لمنع تكرار المأساة في الأبيض. ولم يستبعد أن تسعى الجلسة إلى إيجاد آليات فعالة للمراقبة والتوثيق لمنع الانتهاكات وضمان المحاسبة على أي فظائع ترتكب. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما أقدر أنا أقول لك إنه في حيكون في مشروع قرار أو ما حيكون، لكن الكلام ده بيتضح من لحد يوم الجمعة الساعة 2 الليلة، الساعة 2 ظهر بتوقيت جنيف هتفتح باب التسجيل لإلغاء البيانات بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي صحيب حامد أن التحركات والمواقف الدولية الأخيرة بشأن مدينة الأبيض لا تعكس الواقع الميداني الحالي، وأوضح في تصريحات لراديو دبنجا من داخل المدينة أن الأبيض تشهد هدوءا نسبيا ولا تواجه في الوقت الراهن هجوما بريا أو احتشادا عسكريا مباشرا، مع تراجع في وتيرة هجمات الطائرات المسيرة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن الدعوات الدولية تهدف إلى الدفع نحو هدنة قد تمنح قوات الدعم السريع فرصة لإعادة تنظيم صفوفها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: التداعيات الدولية المتعلقة بالأوضاع في مدينة الأبيض ما عندها علاقة بالوضع الحقيقي داخل مدينة الأبيض. الآن الأريا أو المناطق بتحت الأبيض ما لا تعاني من أي عمليات نشطة، العمليات النشطة بعيدة جدا جدا من الأبيض. هناك في عمل بتاع مسيرات بدأ ينخفض داخل مدينة الأبيض.
0: دعا توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى وقف فوري للهجمات بما في ذلك هجمات الطائرات المسيرة على المناطق المأهولة بالسكان والبنية التحتية المدنية والحيوية، كما دعا إلى تمكين المدنيين الذين يرغبون في مغادرة الأبيض من القيام بذلك بأمان، سواء غادروا أو بقوا يجب حمايتهم وتوفير الضروريات اللازمة لبقائهم. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 220 ألف شخص في إقليم كردفان خلال 8 أشهر حتى 23 يونيو، وأوضحت أن الناجين انتقلوا إلى أكثر من 1000 موقع في 89 محلية و14 ولاية في السودان. وقالت أن النزوح جرى بسبب وقوع 109 حوادث، وانتقل غالبية النازحين إلى الخرطوم والنيل الأبيض بجانب شمال كردفان. ولاحظ التقرير ارتفاع عدد المغادرين للإقليم إلى الخرطوم والولايات الأخرى منذ شهر 11 الماضي. أكد تقرير حديث لمختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة بيل أن قصف قوات الدعم السريع المتواصل على مدينة الأبيض بشمال كردفان أسفر عن تدمير هائل للبنية التحتية الحيوية، وشمل ذلك محطات توليد الكهرباء ومنشآت تخزين الوقود والأسواق الرئيسية. وتسبب هذا الاستهداف في أزمة مياه طاحنة تزامنا مع حصار قانق يهدد بمجاعة وشيكة للنازحين وسط موجات نزوح داخلي كبرى مع رصد مقابر جماعية جديدة. أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 25 كادرا طبيا من العاملين بالمجال الصحي واحتجاز 20 طبيبا بينهم 4 طبيبات بمدينة الفاشر، لا يزال مصيرهم مجهولا منذ اجتياح المدينة بواسطة قوات الدعم السريع. وقال المتحدث باسم الشبكة محمد فيصل لراديو دبنجا أن القطاع الطبي من أكثر القطاعات تأثرا بالحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: القطاع الصحي طبعا من أكثر القطاعات تأثرا بهذه الحرب، في يعني فقدنا مئات الكوادر الطبية والكوادر

0: الكوادر العاملة بالحقل الصحي، شاهدنا كل البشاعة التي يتم ارتكابها، شاهدنا استهدافات متكررة للمستشفيات والكوادر الصحية.
1: نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا قالت أنه وثق ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجماتها على مدينة الفاشر، وذكرت أن التقرير يوثق جرائم قتل وتعذيب واغتصاب ونقل قسري واستبعاد فضلا عن استهداف المدنيين على أساس الهوية الإثنية. ودعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان ونشر قوة دولية مستقلة لحماية المدنيين. قالت القوات المسلحة أنها نفذت خلال الأسبوعين الماضيين عمليات نوعية في محاور دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وأسفرت عن تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 36 عربة. وقالت في بيان لها أمس أن العمليات أسفرت أيضا عن إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية وتدمير دبابتين وخمس شاحنات عتاد وأربع تناكر وقود بجانب مخزنين للذخيرة ومستودعين للوقود، فضلا عن تكبيت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان استعدادها الكامل للتعاون مع طرفي النزاع لتسيير عمليات الإفراج الآمن والكريم عن المحتجزين ونقلهم. وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد، قال لراديو دبنجا أن اللجنة الدولية على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. وأضاف في هذا الخصوص:
2: اللجنة الدولية للصليب الأحمر على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. ونظرا لحساسية الموضوع وممارساتنا الراسخة في توخي السرية، فإننا لا نعلق علنا على أي مناقشات جارية أو ترتيبات محتملة.
1: دشنت وزارة الصحة جنوب دارفور جولة التطعيم الروتيني لشهر يونيو مستهدف الأطفال في جميع محليات الولاية. وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تأتي بعد تجاوز التحديات التي أثرت على إمداد اللقاحات وسلسلة التبريد بفضل التعاون مع الشركاء من المنظمات الدولية. أعلنت منظمة الصحة العالمية في السودان إرسال 8.5 أطنان مترية من الإمدادات الطبية، بينها مستلزمات خاصة بمكافحة الكوليرا، إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. من جهة أخرى، تسلم مركز صحي مناواشي بجنوب دارفور دفعة من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من غرفة طوارئ مناواشي، شملت أدوية الملاريا والصحة الإنجابية، وذلك في ثاني دعم من نوعه منذ اندلاع الحرب. وأضاف مدير المركز في هذا الخصوص:
3: اليوم نحن استقبلنا منهم مجموعة من الأدوية المنقذة للحياة في مركز صحي مناواشي، أنا شاكر ومقدر لهم كثير. المرة الثانية هم يجيبوا أدوية طوارئ أو أدوية المنقذة للحياة.
1: وصف الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير خطوة الصين بإعفاء 50 مليون دولار من ديونها على السودان بأنها خطوة إيجابية تعكس استمرار اهتمام بكين بتعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية، رغم أن قيمة الإعفاء ليست كبيرة مقارنة بحجم الاستثمارات الصينية السابقة في السودان في قطاع النفط. وقال الناير لراديو دبنجا أن الصين لديها استثمارات كبيرة في قطاع النفط السوداني تتجاوز 16 مليار دولار، وكان السودان يمثل البوابة الأفريقية بالنسبة للصين. وأضاف في هذا الخصوص:
4: المبلغ لم يكن كبير، لكن هذه خطوة ممتازة، ومعلوم أن الصين تهتم بإفريقيا اهتماما كبيرا، والصين من قبل يعني كان لديها استثمار كبير في قطاع النفط في السودان تصل إلى 16 مليار دولار، وكان السودان هو البوابة لإفريقيا بالنسبة للصين.
1: من جهته استبعد الخبير في مجال النفط والمدير السابق لشركة سودا بيت المهندس أيمن أبو الجوغ عودة شركة النفط الصينية CNPC لاستئناف نشاطها في السودان خلال الفترة الحالية، وقال الجوق في تصريح لراديو دبنجا أن الشركة أنهت شراكتها في شركة النيل الكبرى لعمليات البترول قبل انتهاء الاتفاقية بسبب طريقة تعامل الحكومة السابقة ووزارة النفط معها، مشير إلى أن للشركة مستحقات مالية على السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
5: هم عندهم ديون على السودان، هم استفادوا من السودان وكان مدخل لأفريقيا فعلا، ولكن التعامل بتاعهم في التعامل بتاع الحكومة وزارة النفط في وقتها هو اللي خلاهم يطلعوا من الاتفاقية بتاعت جريتر مايل حتى قبل اكتمالها.
1: أعلنت هيئة مياه ولاية الجزيرة تعديل تعرفة المياه للمشتركين بمختلف الدرجات السكنية اعتبارا من الأول من شهر يوليو لسنة 2026، وقالت الهيئة أنها قررت تعديل تعرفة الدرجة الأولى إلى 15,000 جنيه، والدرجة الثانية إلى 13,500 جنيه، والدرجة الثالثة إلى 12,000 جنيه. التقى رئيس مجلس وزراء حكومة السلام محمد حسن التعايشي بوفد إدارية منطقة أبيي برئاسة شميلة مرغني شميلة، وبحث اللقاء الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المنطقة وكيفية تعزيز الأمن والحفاظ على التعايش السلمي بين مكونات المنطقة. وأكد التعايشي خلال اللقاء ضرورة تطوير خدماتها الأساسية خاصة البنية التحتية والطرق وتعزيز دور الشرطة المشتركة في حفظ الأمن تحت إشراف وزارة الداخلية. الخبر الأخير في النشرة: نظم برلمان الشباب السوداني ندوة سياسية في العاصمة الأوغندية كمبالا بمناسبة الذكرى 7 لموكب 30 يونيو، وشارك في الندوة عدد كبير من الشباب السودانيين، وردد المشاركون خلالها هتافات ثورة ديسمبر. وتضمنت الندوة 3 أوراق عمل ناقشت إيجابيات وسلبيات الثورة، وشهدت نقاشات ومداخلات واسعة من الحضور حول واقع الثورة وآفاق التغيير السياسي في السودان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر يوليو 7 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: قلق دولي بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض.
7: الأريا أو المناطق بتحت الأبيض ما لا تعاني من أي عمليات نشطة، العمليات النشطة بعيدة جدا جدا من الأبيض.
6: الدعم السريع يفتح ممرات آمنة لسكان الأبيض الذين يرغبون في الخروج.
8: في الوقت الحالي ليس لدي معلومات أن المنظمات الإنسانية الآن تستعد لاستقبال خروج للمواطنين من مدينة الأبيض.
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها للتعاون في عملية تبادل الأسرى بين الطرفين.
2: ونظرا لحساسية الموضوع وممارساتنا الراسخة في توخي السرية، فإننا لا نعلق علنا على أي مناقشات جارية أو ترتيبات محتملة.
6: شبكة أطباء السودان تصدر تقريرا بشأن الخسائر في القطاع الصحي جراء الحرب.
0: الوضع ما زال عليه حتى الآن، ما زالت القطاعات الطبية والصحية في كل مناطق النزاع يعني تعاني الأمرين.
6: الصين تعفي ديونا لها على السودان.
4: ما يميز يعني نموذج الصيني في إفريقيا أن الصين لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول.
6: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونواصل.
9: دبنجا، أخبار لكل السودان.
6: أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد في تصريحات أدلى بها لراديو دبنجا من قلب مدينة الأبيض أن التطورات والتحركات الدولية الأخيرة بشأن الولاية لا تعكس حقيقة الأوضاع الميدانية القائمة على الأرض في الوقت الحالي. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا:
7: فيما يتعلق الوضع الأمني بالولاية وتداعيات القرار بتاع مجلس الأمن أو الجلسة بتاع مجلس الأمن، أنا أعتقد أنه التداعيات الدولية المتعلقة بالأوضاع في مدينة الأبيض ما عندها علاقة بالوضع الحقيقي داخل مدينة الأبيض. الآن الأريا أو المناطق بتحت الأبيض ما لا تعاني من أي عمليات نشطة، العمليات النشطة بعيدة جدا جدا من الأبيض، وهناك في عمل بتاع مسيرات الآن بدأ ينخفض داخل مدينة الأبيض، وهناك صحيح كثير من المواقف الدولية سواء كان من الأمين العام للأمم المتحدة أو وزارة الخارجية الأمريكية أو وزيرة الخارجية البريطانية أو غيرها من المواقف، فهي مبنية على تقارير مغلوطة ما عندها لا تمت للواقع بصلة. الهدف الأساسي هو جر الحكومة السودانية والجيش السوداني للدخول في هدنة غير محسوبة، محسوبة العواقب، للاستفادة منها لترميم القوات الميليشيا في الفترة بتاعت الخريف، حتى إنه بعد ذلك تستفيد إن التراكم بتاع الترتيبات الناتجة عن ذلك في عمليات لاحقة. المزال الذي يبدو أن الجيش حاسبه بشكل جيد لأنه ليس الجيش السوداني في حزب، ولكن الكتلة الحليفة للجيش في الإطار الإقليمي جميعا متفقة مع الجيش السوداني في عدم قبول الطعم بتاع الدعاوى الدولية فيما يتعلق الدخول بهدنة طويلة، ومن ثم الدخول بعدها في إجراءات متعلقة بقسمة السلطة. المزال الذي الآن مواطن في مدينة الأبيض صحيح في معاناة متعلقة بالأعمال العدائية نتيجة عمل المسيرات في مدينة الأبيض، لكن ما في أي أعمال برية، ما في أي احتشادات برية، ما في أي هجوم بري على مدينة الأبيض، وكل الطرق إلى وسط السودان مفتوحة بلا أي تهديد. الآن هي سالكة، وكل الذي يجري على الإطار الدولي هو نتيجة لتقارير مغلوطة.
6: وفي ذات السياق ومع تزايد القلق الدولي حول الوضع الإنساني في الأبيض، أعلن الدعم السريع عن فتح ممر أو ممرات آمنة لسكان الأبيض للخروج منها. حول ترتيبات الممرات الآمنة والضمانات التي يجب توفرها عادة، تحدث لراديو دبنجا سيد محمد الشابك الخبير في عمل المنظمات الدولية.
8: بالنسبة لإعلان حكومة تأسيس عن فتح ممرات إنسانية للمواطنين في مدينة الأبيض للخروج منها، في ظني هو إعلان حادي الجانب أكثر منه ممر إنساني مكتمل الأركان، لأن الممرات الإنسانية في العادة وفق المعايير الدولية يكون هناك عدة شروط حتى تنطبق الحالة إنه هذا ممر إنساني، يعني بيكون هناك اتفاق معلن مع الطرف الآخر، مع الطرف الآخر في الحرب، ويكون هناك جهة إنسانية محايدة دائما بتنفذ وبتراقب وبتحدد مناطق طرق ونقاط تجمع وأماكن عبور المواطنين بوضوح، وبتكون هناك ضمانات مكتوبة أو معلنة بعدم التعرض للمدنيين. وفي العادة بيكون هناك أيضا نقاط لخروج المدنيين ومراكز استقبال وخدمات إنسانية في مناطق الوصول. ففي الوقت الحالي ليس لدي معلومات إنه المنظمات الإنسانية الآن تستعد لاستقبال خروج للمواطنين من مدينة الأبيض في أو تم تحديد مناطق وصول. فلذا أكرر مرة أخرى أنه هو أقرب إلى إعلان حادي الجانب. وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني ممكن قراءة الإعلام بتاع حكومة التأسيس ده من منظور سياسي لأنه بيحمل أبعاد بتتجاوز الجانب الإنساني البحت. يعني إحنا كلنا عم نعلم أنه في حالة استقطاب حاد بين الطرفين النزاع، والآن المجتمع الدولي كان فيه دعوات عديدة من عدد من الدول وعدد من المنظمات الدولية بفك الحصار عن مدينة الأبيض وبالتحذير من كارثة إنسانية. فيعني أفتكر أنه الخطوة بتاعت حكومة التأسيس برضو جزء من الاستراتيجية سياسية وإعلامية بتهدف برضو لتعزيز السردية حول وضع معين أو وضع إنساني معين في المدينة، ويأتي أيضا في إطار الضغوطات التي بتمارسها حكومة التأسيس على النظام أو الحكومة في بور سودان في الطرف الآخر من النزاع، وهي بتحاول تقدم نفسها أو بتقدم نفسها أكشولي كشريك للمجتمع الدولي بأنها يمكن التعاون معها بثقة وبمصداقية في موضوع القضايا الإنسانية. أنا أعتقد أنه الطرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات. حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم إلا إذا لم يكن هناك اتفاق، ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي. فهو الممر الإنساني هو عملية ميدانية معقدة وليس مجرد إعلان سياسي يقوم به هذا الطرف ويتنازل هذا الطرف عن أشياء أصلا لا يملكونها، ولا يجب أن جعل القضايا الإنسانية في أي مجال للمزايدات السياسية. أعتقد أنه ما يجب على طرفي النزاع فعله هو الموافقة على موضوع الهدنة الإنسانية التي طرحتها الرباعية. وفي الفترة الأخيرة تصاعدت الدعوات من منظمات المجتمع المدني السوداني لإنفاذ هذه الهدنة، وأفتكر أنه دي بتكون الخطوة البداية، ويمكن أن تكون مدينة الأبيض واحدة من النقاط أو واحدة من المدن التي يمكن تنفيذ فيها اتفاق هدنة إنسانية، لأن الوضع الإنساني الآن فيها حرج وما بيستحمل.
6: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان استعدادها الكامل للعمل بصفتها وسيطا محايدا للتعاون مع طرفي النزاع لتيسير عمليات الإفراج الآمن والكريم عن المحتجزين ونقلهم. المزيد في حديث فريد الحميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان.
2: اللجنة الدولية للصليب الأحمر على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. ونظرا لحساسية الموضوع وممارستنا الراسخة في توخي السرية، فإننا لا نعلق علنا على أي مناقشات جارية أو ترتيبات محتملة. وفي حال طلبة الأطراف المعنية دعمنا الإنساني، فإن اللجنة الدولية على أتم الاستعداد للعمل بصفتها وسيطا محايدا استنادا إلى خبرتها الطويلة في النزاعات المسلحة حول العالم، بما في ذلك تيسير عمليات الإفراج الآمن والملائم عن المحتجزين ونقلهم، بالإضافة إلى عمليات إنسانية أخرى، وذلك دائما بموافقة المعنيين. في أي عملية إفراج يطلب فيها من اللجنة الدولية القيام بدورها كوسيط محايد، فإن مسؤولية اختيار المحتجزين تقع بالكامل على عاتق الأطراف المعنية. واللجنة الدولية لا تشارك في اعتماد معايير الاختيار، وليس لنا رأي في الأسماء المحددة المدرجة في القوائم النهائية. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة الدولية لا تنشر قوائم ولا تؤكد الهويات علنا ولا تكشف عن معلومات شخصية. وكجزء من دورنا كوسيط لمحايد، فإننا ندعم الأطراف في مراعاة الاعتبارات الإنسانية خلال العملية. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة الدولية لا تبت في أسباب الاعتقال أو الوضع القانوني أو التهم المحددة الموجهة ضد أي محتجز، فدورنا إنساني ومحايد بحت، وهدفنا الوحيد هو تسهيل النقل الآمن والملائم والطوعي للأفراد الذين تم الاتفاق على الإفراج عنهم بشكل متزامن من قبل الأطراف المعنية.
6: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 25 كادر طبي من العاملين بالمجال الصحي، ووجود 20 طبيبا بينهم 4 طبيبات محتجزين بمدينة الفاشر، ولا يزال مصيرهم مجهولا منذ اجتياح المدينة بواسطة قوات الدعم السريع. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا السيد محمد فيصل المتحدث باسم شبكة أطباء السودان.
0: بكل أسف القطاع الصحي طبعا من أكثر القطاعات تأثرا بهذه الحرب، في يعني فقدنا مئات الكوادر الطبية والكوادر العاملة بالحقل الصحي، شاهدنا كل البشاعة التي يتم ارتكابها، شاهدنا استهدافات متكررة للمستشفيات والكوادر الصحية في يعني بشتى الصور من اغتيالات واستهداف بالمدفعيات الثقيلة والطيران المسير، شاهدنا يعني تحويل المستشفيات إلى سكنات عسكرية في انتهاك صارخ لكل القوانين. شاهدنا هذه البشاعة تحدث في مستشفى الولادة مدرمان حينما تم تحويله إلى سكنة عسكرية من قبل الدعم السريع، وشاهدنا أيضا تحويل بعض المستشفيات يعني إلى مراكز احتجاز ومراكز احتقال كما حدث، وما زال يعني هو الوضع كما هو عليه بمستشفى الأطفال بمدينة الفاشر، وأيضا تحويل بعض المستشفيات إلى معسكرات ومراكز تدريب عسكرية كما هو الحال الآن بمستشفى النهود، بل ويتم منع مواطني مدينة النهود من تلقي خدمات هذا المستشفى وحصر توفير الخدمات فقط على منسوبي قوات الدعم السريع. شاهدنا يعني استهدافات متكررة بالطيران المسير بصورة متكررة وبصورة ممنهجة لكل المستشفيات، كما شاهدنا هذه البشاعة أدبان فترة حصار مدينة الفاشر والتي استمرت 550 يوم. خلال هذه الفترة كان الطيران المسير يستهدف بصورة منتظمة ومستمرة المستشفى السعودي ومستشفى الفاشر الجنوبي، وشاهدنا يعني أيضا استهداف مراكز الإيواء بالمدينة كما حدث بمركز دار الأرقم. فكل هذه الاستهدافات نتج عنها يعني أعداد كبيرة جدا من الضحايا ومن المصابين والجرحى، وهي انتهاكات صارخة جدا يعني بصورة كبيرة جدا للقانون الإنساني، وتستوجب يعني وقفة من المجتمع الدولي أكثر جدية ووقفة يعني أكثر صرامة من أجل اتخاذ قوانين وقواعد رادعة لهذه الانتهاكات وتجنب حدوثها في المستقبل. ولكن الوضع ما زال عليه حتى الآن، ما زالت القطاعات الطبية والصحية في كل مناطق النزاع يعني تعاني الأمرين، يعني الأطباء الآن في تلك المناطق يعملون في ظروف بالغة في الصعوبة ويعني يفعلون المستحيل من أجل توفير خدمات مستقرة ومستمرة للمواطنين تلك المناطق ومن أجل تخفيف وضع الحرب عليهم، فلهم التحية. ويعني نتمنى أن يتم تجنيب كل الكوادر الصحية والطبية وإخراجهم من معادلة هذه الحرب وعدم تكرار استهدافاتهم.
6: وصف الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير خطوة الصين بإعفاء جزء من ديون السودان في حدود 50 مليون دولار بأنها خطوة إيجابية تعكس استمرار اهتمام بكين بتعزيز علاقاتها مع القارة الإفريقية. نستمع لمقال راديو دبنجا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للخطوة التي اتخذتها الصين في إعفاء جزء من مدينة السودان في حدود 50 مليون دولار، أفتكر دي خطوة ممتازة رغم أن المبلغ لم يكن كبير، لكن هذه خطوة ممتازة، ومعلوم أن الصين تهتم بإفريقيا اهتماما كبيرا، والصين من قبل يعني كان لديها استثمار كبيرة في قطاع النفط في السودان تصل إلى 16 مليار دولار، وكان السودان هو البوابة لإفريقيا بالنسبة للصين، ونفتكر الصين الآن لديها كثير جدا من الاتفاقيات والاستثمارات في القارة الإفريقية، وما يؤكد ذلك هو يعني تقريبا اللقاءات الخاصة بالقمة الإفريقية الصينية، يمكن تم 10 لقاءات في خلال تقريبا 15 أو 20 عام الماضية، وكانت لقاءات مهمة جدا وترجمت لزيادة حجم التبادل التجاري بين الصين والقارة الإفريقية. وهناك اتفاقيات أيضا في عرض جدول الديون بالنسبة لكينيا وتعديل الديون باليوان، وكذلك بالنسبة لغانا السماح للشركات الصينية أن تدفع باليوان. ونفتكر السودان يمكن أن يمضي في هذا الاتجاه في المرحلة القادمة، باعتبار أن الصين لديها نظام تحويل يعني هو يعتبر هو نظام نظير لنظام السويفت. وأفتكر الصين ما يميز يعني نموذج الصيني في إفريقيا أن الصين لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول، عكس النموذج الأمريكي أو الأوروبي الذي يهتم بتدخل الشؤون الداخلية للدول. فلذلك الصين ستنجح في المرحلة القادمة في أن تستثمر في القارة الإفريقية وأن تزيد حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بصورة كبيرة، والسودان بالتأكيد من الدول الواعدة للاستثمارات، وهذه مقدمة لاستئناف الاستثمارات الصينية أو زيادة حجم الاستثمارات الصينية في قطاعات مختلفة خلال المرحلة القادمة.
6: نبقى مع موضوع الصين. استبعد الخبير في مجال النفط والمدير الأسبق لشركة سودابيت المهندس أيمن أبو جوخ استئناف عمل شركة CMPC لنشاطها في السودان، والتي كانت قد خرجت من السودان بسبب تعامل الحكومات السابقة معها رغم ديونها على السودان.
5: هي CMPC أصلا طلعت، CMPC كانت شركة في قرية الرايد اللي هي مربعات 1، 2، 3، 4، وانفصل الجنوب وبقت قرية الرايد للجزر في الشمال، وطلعت منه قبل انتهاء اتفاقية الإبسا بسبب التعامل بتاع الحكومات السابقة في عدد الأغراض مع الصينيين، تعاملوا معهم بكل افتراء. هم عندهم ديون على السودان، هم استفادوا من السودان وكان مدخل لأفريقيا فعلا، لكن التعامل بتاعهم في التعامل بتاع الحكومة وزارة النفط في وقتها هو اللي خلاهم يطلعوا من الاتفاقية بتاعت جريتر مايل حتى قبل اكتمالها. مربع توبي طلعوا منه في 2017، مربع 2A و4 طلعوا منه في 2019 قبل نهاية الاتفاقية. 2017 انتهى حقد توبي، هم كان عليهم ديونات كثيرة على السودان من بعد الانفصال بتاع الجنوب، تراكمت الديون بالصينيين وبتروناس المالية وماليزيا ONGC الهندية، دول ثلاثة شركات تراكمت الديون عليها لأنه الحكومة كان بشيء نصيب من النفط اللي بينتجوه وما بترجعوا لهم، يعني كان بيدخلوا المصفى والمصفى ما كان بيجي منه عائد لأنه كان بيتباع مدعوم، والدعم ده كان على حساب الديون. كل الدعم اللي كان في فترة من بعد الانفصال لحد ما تم تحرير الوقود، دعم يمشي للمواطن واكشو اللي ما كان بيصل المواطن بسبب التهريب والفساد الحاصل، لكن هو في النهاية الدين على عاتق المواطن لأنه دي كلها على حساب ديون. الخام اللي بيدخل وبيتباع مدعوم ده هو نسبة الأكبر فيه حق المستثمرين الأجانب اللي هو الصينيين CMPC ONGC الهندية وبتروناس الماليزية، وبالتالي الدعم ده كله عبارة عن ديون موجودة، الدعم اللي كان موجود زمان هو ديون حتى الآن في عاتق المواطن السوداني حيسدد على حساب موارد يعني إن شاء الله. فبسبب تراكم ديونه وعدم دفع مستحقاته بيقوا ما بيستثمروا في الحقل أصلا، وخلوا الإنتاج مشي ناقص ناقص ناقص ناقص. إيفن ذات كان في تعامل فيري باد مع إدارة الشركة الصينية، كلام ده حصل في عهد دكتور عبد الرحمن عثمان الوزير السابق الأسبق، وبالتالي هم أصروا بعد ذلك إنه ما يغسلوا في الاتفاقية ومرقوا من اتفاقية جريتر مايل، وقفوا أحجموا على الاستثمار تماما. حتى المربع الوحيد اللي هم مصابرين فيه هو مربع 6 بليلة اللي هم طلبوا انهم يطلعوا الفترة اللي فاتت، هم أحجموا على الاستثمار فيه والاستكشاف فيه، واللي هو فيها اتفاقية مشحفة أصلا، اتفاقية كانت مشحفة جدا اللي هي endless ما بتنتهي، لأنه الديوريشن اتفاقية دائما الديوريشن بتاعتها من 20 لـ25 سنة، دي اتفاقية الوحيدة ما بتنتهي لأنه معمول لها 20 لـ25 سنة من كل موقع استكشاف جديد يعني. يعني الحتات اللي ما تم استكشاف فيها اتفاقيتها بتبدأ بعد ما تبدأ استكشاف. يعني انت لو بدأت بعد 20 سنة هدوب هتبدأ تاني من الأول تحسب، يعني ممكن ترجع بارشي، لكن عمر الحقل كله مع برجع. للأسف ما كان في إشكال إنه يستمروا في برغم الاتفاقية المشرفة دي، لو كان هم بيعملوا استكشاف وتطوير في العقود، لكن هم من المشاكل الأولى طلعت خلى السبب خلتهم يطلعوا من قرية عباية سبب ديونهم والتعامل خلتهم يحجموا على الاستثمار حتى في مربع ستة. مربع ستة ده وصل حد ما قابض الحرف وصل الحد الأدنى للإنتاج بتاعه، يعني رغم إن هي الشركة الوحيدة هي المنتجة هي وشركة توبي، وبالتالي هم قرروا يطلعوا لأنه أصلا حقلهم ما أكسسبل. يعني يعني مما بدأت الحرب والدعم السري داخل المنطقة ده بليل أس الآن ما ما ما بيقدر يشتغلوا في الحقل بتاعهم، بالإضافة للمشاكل عليهم والديون اللي عليهم وقرروا ينسحبوا. بعد ذلك أنا ما متابع تطورات الحكومة واتفاقاتها معاه إنهم وصلوا معهم لشنو، لكن الواضح إنهم هم رافضين، والدليل إنهم فصلوا أكثر من 60% ولا 70% من الاستاف بتاع الشركة، في حين إنه في قاعدين ينجزوا من غير شغل لو بيصرفوا في من موارد الدولة إنه ما عندهم إنتاج حاليا. يعني فقرار رجعتهم دي ما شايف لي قرار بتاع رجعة. أنا شايف البوست ده في نهاية كده جابين تعليق إنه CNBC ما عنده حاجة ترجع لها سي ألس الحتة تستغر ويرجع مربع ستة، لأنه الاتفاقية الوحيدة الباقية وإن قرروا إنه يرجع واصلوا فيها هي الآن ما أكسسبل، يعني هي في يد الدعم السريع هناك مناطق بتاعت بليلة وما بقدر يصلوها عشان يشتغلوا فيها وينتجوا فيها.
6: سلم مركز صحي بنواشي بجنوب دارفور دفعة من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من غرفة طوارئ بنواشي، شملت أدوية الملاريا والصحة الإنجابية في ثاني دعم من نوعه منذ اندلاع الحرب. بهذه المناسبة تحدث لراديو دبنجا مدير مركز صحي بنواشي.
3: أنا برحب غرفة بنواشي للطوارئ ومرحب بكم في مركز صحي بنواشي. اليوم يعني احنا استقبلنا منهم مجموعه من الادويه المنقذة للحياه في مركز صحي مناوشي. انا شاكر ومقدر لهم كثير. للمره الثانيه هم يجيبوا ادويه طوارئ او ادويه المنقذة للحياه، ادويه ملاريا، ادويه للساحه الانجابيه، ادويه بسيطه لكن قيمه جدا. فانا شاكر ومقدر لغرفه طوارئ مناوشي. نتمنى ان كل المنظمات الدوليه والاقليميه والمحليه ان يبدو تدفق الادويه او الصيانات او المعامل في مركز صحي مناوشي. مركز صحي مناوشي محتاج كثير منذ اندلاع الحرب او ما بعد كانت حصل له عمليه بتاع التخريب، لم يجي اي منظمه الان ياتي بادويه صحيه في مركز صحي مناوشي. لكن غرفة طوارئ مناوشي هم قائمين بجهد كبير ودائمين مركز طيلة فترة بأدوية منقذة للحياة، لكن نطالب أن يكون في غرفة ولادة متكامل وفي معمل صحي في مناوشي، معمل للتفيليات والبكتيريا ورصد للأمراض الوبائية في مركز صحي مناوشي. فلهم جزيل الشكر غرفة طوارئ مناوشي، ونتمنى لكم المزيد وإن شاء الله تخاطبوا المنظمات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية إن يجوبوا إن شاء الله لمواتي مناوشي أدوية منقذة للحياة. أنا شاكر ومقدر لكل أعداء ورئاسة غرفة طوارئ مناوشي وشاكر ومقدر لكم.
6: وتحدث لدبنجا أيضا بهذه المناسبة عمدة مناوشي الذي أشاد بجهود غرفة الطوارئ.
10: أنا سعيد اليوم في هذه المنطقة الذي حصلت فيه ما حصل، وأن بنشكر الداعمين وبنشكر أبنانا في الغرف الطوارئ بمستوى محلية مرشين وحدة مناوشي الإدارية. اليوم إخواننا إحنا والله صعيدين كل السعادة، ودعني من أنعم الله أن ربنا أنعم علينا، وأنا بنشكرهم ولا شك في ظنهم فعلوا كثير أن هذه المنطقة بالنسبة لصيانة المستشفى منذ 24/6 الحادث اللي كان حصل في مناوشي، هذه المركز كان انهار انهيار تام، ولكن بجهد فضل الله من أبنان المفكرين في هذه البلد بذلوا جهد يصبطوا المستشفى وفروا فيه الكثير إن شاء الله على حسب أفكارهم. وأنا بوجه رسالة وادك عمدة رئيس لجنة الاستاف أو رئيس لجنة المستشفى المركز الصحي، بنطلب من كل الدائمين توفير الأدوية بمستوى مركز. وأنا بنشكركم كل جزيل الشكر والحمد لله رب العالمين. خلف الطوارئ أمامكم بازلين جهد وربنا يعني مسهل لهم كله على حسب صيغتهم وعملهم البناء. وأنا بنطلب منكم أنه تقيفوا معهم ورسالتنا وادي، بل مطلوب منكم توفير الأدوية لمركز صحي مناواشي.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحيات الفريق العامل بدبنجا وتحياتي إبراهيم جات كريم، وإلى اللقاء.
9: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
11: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
9: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
12: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
9: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
13: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
9: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
14: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
15: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر 7 سنة 2026. إصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بالقرب من محطة وقود في كوستي صباح اليوم. القوات المسلحة تعلن عن تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 23 عربة في عمليات نوعية في محاور كردفان ودارفور والنيل الأزرق. القوات المسلحة تعلن تنفيذ عمليات نوعية في كلبوس وأبو قمرة في دارفور. معارضو السيليكا يسيطرون على منطقة أم دافوك في أفريقيا الوسطى. مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة بشأن الأبيض يوم الجمعة المقبل. تقرير أمريكي يؤكد عبر صور الأقمار الاصطناعية تضرر محطة توليد كهرباء ومحطة وقود في الأبيض، ورصد 700 خيمة جديدة للنازحين خلال شهر واحد. مسعد بوليس يعلن استعداده السفر إلى الخرطوم في حالة موافقة البرهان على مقترح السلام. نزوح 544 أسرة إلى محلية كورنوي بشمال دارفور بعد سيطرة الدعم السريع على أمبرو والمناطق المجاورة لها. مجموعة حقوقية تدين استمرار اعتقال الصحفي عبد العزيز عرجة في بورت سودان وتطالب بإطلاق سراحه. شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بقتل 25 من الكوادر الطبية بشمال دارفور، ومصير مجهول يواجه 20 طبيبا بالفاشر. استنكار واسع للحكم على الدكتور أحمد شفا بالسجن لعامين والغرامة بعد إعادة ملف القضية إلى المحكمة. استمرار احتجاز أكثر من 100 شخص من جنوب السودان في باخرة في أسوان بعد رفض دخولهم إلى السودان. لجنة الأمل للعودة الطوعية تشترط إبراز الهوية للراغبين في العودة إلى السودان. مشروع قانون لتقديم دعم مالي لغرف طوارئ ومنظمات المجتمع المدني السوداني أمام مجلس النواب الأمريكي. تأجيل جلسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الخاصة بالتصويت على قانون السودان للمرة الثانية. المنظمة النرويجية للاجئين السوداني تصدر قائمة 10 مآسي نزوح عالمية. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي. انعقاد جلسة محاكمة المتطوع بيريرا توم اليوم في بورت سودان بعد اعتقال دام نحو عام. أطباء بلا حدود تطلق حملة تطعيم متعددة اللقاحات بين العائلات النازحة في أبو جبيها بجنوب كردفان. اليونيسف تطلق حملة تطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والكوليرا في الدبة. وزارة الصحة جنوب دارفور تدشن جولة التطعيم الروتيني في جميع المحليات وتأكد استقرار الإمداد اللقاحي. وفد سوداني يشارك في أعمال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2026 المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأخيرا مستمعينا الكرام، الناظر التريك يلتقي رئيس الوزراء ويعلن انتهاء التوترات القبلية في شرق السودان.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
13: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
16: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاحة ومصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن احنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه أن احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة، ما فيها علاجات. لازم احنا بننصحكم انه كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعمه عشان نقدر نحميهم من الأمراض، لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني احنا بندي 200 ندي التطعيم أساسا بندي لكل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، أنا هنا بركز دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات، والأمهات العمر من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني احنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لانه هما الاثنين الشوفها صغار والامهات ما عندهم مناعه عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الزور الطبيعي. الزور الطبيعي ممكن لو جاءوا اي مرض ممكن يقاوموا، لكن المرأة لما تكون هي حامل او الطفل لما يكون هو صغير عمره اقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطه الثانيه نيجي نشوف الامراض اللي نحن بنطعم منها الطفل او الام شنو. طبعا زمان كان نسميها امراض الطفوله السته لانها مطعمه، والامراض كان هي السل وشلل الاطفال والدفتيريا والتتنس لحديثي الولاده والكتكوتا والحصبه. بالإضافة للنسوان كان في بنزوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بنزوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لقاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا مسميه الهرغان باء، وباء حزبة علمانية هم الصفراء والنكاف. ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوم يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف ممكن تكون لي أراضي في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80% و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي. والأمراض دي لو كان الطفل ممكن كان نحميها لو كانت الأطفال دي للطعمه. عشان كده نحن بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه ده كده طعم بدوها الكرد، الكرد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لأن الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحدي بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عارف من الكرد ده. ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنقف هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو وأننا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
17: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.
18: يوم قلت سوداني عايز لي جنسية، قال لي قبيلتك إيه؟ وأنا قلت ناسيها، ممكن تعديها؟ قال لي ما ممكن علشان ضرورية، وأنا قلت طيب شوف أنا

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: إصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بكوستي، والقوات المسلحة تقول أنها دمرت واستولت على 260 عربة قتالية خلال أسبوعين. المشتركة تقول أنها تتقدم في غرب دارفور وغموض يكتنف الأوضاع، وواشنطن تلوح بعقوبات إضافية على الحركة الإسلامية السودانية. توقعات بصدور قرارات عن جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض الجمعة، ومراقبون في الأبيض يقللون من خطورة الوضع للمدينة. نزوح نحو 220 ألف شخص من كردفان خلال 8 أشهر، وحملة التطعيم في جنوب كردفان وجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصيب 5 أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنتين بالقرب من محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض. وقال مواطنون من كوستي لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارات في المدينة فجر اليوم، فيما أفادت مصادر أن الهجوم استهدف شاحنتين بالقرب من محطة وقود عند مدخل المدينة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب منها. أعلن جنود وضباط في القوى المشتركة أنهم دخلوا إلى جبل موم بولاية غرب دارفور بعد سيطرتهم على كلبوس. وفي المقابل قال ضابط في قوات الدعم السريع أنهم أجروا تمشيطا على جبل أوم بالولاية، ولم يتسنى لراديو دبنج التحقق من صحة الأخبار من مصادر مستقلة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص: لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على الحركة

0: بعيد لها بتلقي تدريب ودعم من الحرس الثوري الإيراني وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان إيران والجماعات المرتبطة بها من الموارد التي تدعم ما وصفه بالإرهاب، مشير إلى احتمال فرض تصنيفات وعقوبات جديدة. قال الدكتور محمد صالح ياسين المدافع الحقوقي أن الجلسة التي سيعقدها مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض تهدف إلى منع تكرار الفظائع التي وقعت في الفاشر، مبين أن المجتمع الدولي يشعر بالندم لعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنعها. وتوقع في حديث لراديو دبنجا أن تتضمن بيانات الدول خلال الجلسة اللغة أقوى وأكثر دقة وإجراءات مباشرة وحقيقية على أرض الواقع لمنع تكرار المأساة في الأبيض. ولم يستبعد أن تسعى الجلسة إلى إيجاد آليات فعالة للمراقبة والتوثيق لمنع الانتهاكات وضمان المحاسبة على أي فظائع ترتكب. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما أقدر أنا أقول لك إنه في حيكون في مشروع قرار أو ما حيكون، لكن الكلام ده بيتضح من لحد يوم الجمعة الساعة 2 الليلة، الساعة 2 ظهر بتوقيت جنيف هتفتح باب التسجيل لإلغاء البيانات بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي صحيب حامد أن التحركات والمواقف الدولية الأخيرة بشأن مدينة الأبيض لا تعكس الواقع الميداني الحالي. وأوضح في تصريحات لراديو دبنجا من داخل المدينة أن الأبيض تشهد هدوءا نسبيا ولا تواجه في الوقت الراهن هجوما بريا أو احتشادا عسكريا مباشرا، مع تراجع في وتيرة هجمات الطائرات المسيرة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن الدعوات الدولية تهدف إلى الدفع نحو هدنة قد تمنح قوات الدعم السريع فرصة لإعادة تنظيم صفوفها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: التداعيات الدولية المتعلقة بالأوضاع في مدينة البويض ما عندها علاقة بالوضع الحقيقي داخل مدينة البويض. الآن الأريا أو المناطق بتحت البويض ما لا تعاني من أي عمليات نشطة، العمليات النشطة بعيدة جدا جدا من البويض. هناك في عمل بتاع مسيرات بدأ ينخفض داخل مدينة البويض.
0: دعا توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى وقف فوري للهجمات بما في ذلك هجمات الطائرات المسيرة على المناطق المأهولة بالسكان والبنية التحتية المدنية والحيوية، كما دعا إلى تمكين المدنيين الذين يرغبون في مغادرة الأبيض من القيام بذلك بأمان، سواء غادروا أو بقوا يجب حمايتهم وتوفير الضروريات اللازمة لبقائهم. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 220 ألف شخص في إقليم كردفان خلال 8 أشهر حتى 23 يونيو، وأوضحت أن الناجين انتقلوا إلى أكثر من 1000 موقع في 89 محلية و14 ولاية في السودان. وقالت أن النزوح جرى بسبب وقوع 109 حوادث، وانتقل غالبية النازحين إلى الخرطوم والنيل الأبيض بجانب شمال كردفان. ولاحظ التقرير ارتفاع عدد المغادرين للإقليم إلى الخرطوم والولايات الأخرى منذ شهر 11 الماضي. أكد تقرير حديث لمختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة بيل أن قصف قوات الدعم السريع المتواصل على مدينة الأبيض بشمال كردفان أسفر عن تدمير هائل للبنية التحتية الحيوية، وشمل ذلك محطات توليد الكهرباء ومنشآت تخزين الوقود والأسواق الرئيسية. وتسبب هذا الاستهداف في أزمة مياه طاحنة تزامنا مع حصار قانق يهدد بمجاعة وشيكة للنازحين وسط موجات نزوح داخلي كبرى مع رصد مقابر جماعية جديدة. أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 25 كادرا طبيا من العاملين بالمجال الصحي واحتجاز 20 طبيبا بينهم 4 طبيبات بمدينة الفاشر، لا يزال مصيرهم مجهولا منذ اجتياح المدينة بواسطة قوات الدعم السريع. وقال المتحدث باسم الشبكة محمد فيصل لراديو دبنجا أن القطاع الطبي من أكثر القطاعات تأثرا بالحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: القطاع الصحي طبعا من أكثر القطاعات تأثرا

0: هذه الحرب في يعني فقدنا مئات الكوادر الطبية والكوادر العاملة بالحقل الصحي، شاهدنا كل البشاعة التي يتم ارتكابها، شاهدنا استهدافات متكررة للمستشفيات والكوادر الصحية.
1: نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا قالت أنه وثق ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجماتها على مدينة الفاشر، وذكرت أن التقرير يوثق جرائم قتل وتعذيب واغتصاب ونقل قسري واستبعاد فضلا عن استهداف المدنيين على أساس الهوية الإثنية. ودعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان ونشر قوة دولية مستقلة لحماية المدنيين. قالت القوات المسلحة أنها نفذت خلال الأسبوعين الماضيين عمليات نوعية في محاور دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وأسفرت عن تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 36 عربة. وقالت في بيان لها أمس أن العمليات أسفرت أيضا عن إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية وتدمير دبابتين وخمس شاحنات عتاد وأربع تناكر وقود بجانب مخزنين للذخيرة ومستودعين للوقود، فضلا عن تكبيت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان استعدادها الكامل للتعاون مع طرفي النزاع لتسيير عمليات الإفراج الآمن والكريم عن المحتجزين ونقلهم. وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد، قال لراديو دبنجا أن اللجنة الدولية على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. وأضاف في هذا الخصوص:
2: اللجنة الدولية للصليب الأحمر على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. ونظرا لحساسية الموضوع وممارساتنا الراسخة في توخي السرية، فإننا لا نعلق علنا على أي مناقشات جارية أو ترتيبات محتملة.
1: دشنت وزارة الصحة جنوب دارفور جولة التطعيم الروتيني لشهر يونيو مستهدف الأطفال في جميع محليات الولاية، وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تأتي بعد تجاوز التحديات التي أثرت على إمداد اللقاحات وسلسلة التبريد بفضل التعاون مع الشركاء من المنظمات الدولية. أعلنت منظمة الصحة العالمية في السودان إرسال 8.5 أطنان مترية من الإمدادات الطبية، بينها مستلزمات خاصة بمكافحة الكوليرا، إلى مدينتي الدلم وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. من جهة أخرى، تسلم مركز صحي مناواشي بجنوب دارفور دفعة من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من غرفة طوارئ مناواشي، شملت أدوية الملاريا والصحة الإنجابية، وذلك في ثاني دعم من نوعه منذ اندلاع الحرب. وأضاف مدير المركز في هذا الخصوص:
3: اليوم نحن استقبلنا منهم مجموعة من الأدوية المنقذة للحياة في مركز صحي مناواشي، أنا شاكر ومقدر لهم كثير. المرة الثانية هم يجيبوا أدوية طوارئ أو أدوية المنقذة للحياة.
1: وصف الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير خطوة الصين بإعفاء 50 مليون دولار من ديونها على السودان بأنها خطوة إيجابية تعكس استمرار اهتمام بكين بتعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية، رغم أن قيمة الإعفاء ليست كبيرة مقارنة بحجم الاستثمارات الصينية السابقة في السودان في قطاع النفط. وقال الناير لراديو دبنجا أن الصين لديها استثمارات كبيرة في قطاع النفط السوداني تتجاوز 16 مليار دولار، وكان السودان يمثل البوابة الأفريقية بالنسبة للصين. وأضاف في هذا الخصوص:
4: المبلغ لم يكن كبير، لكن هذه خطوة ممتازة، ومعلوم أن الصين تهتم بإفريقيا اهتماما كبيرا، والصين من قبل يعني كان لديها استثمار كبير في قطاع النفط في السودان تصل إلى 16 مليار دولار، وكان السودان هو البوابة لإفريقيا بالنسبة للصين.
1: من جهته استبعد الخبير في مجال النفط والمدير السابق لشركة سودا بيت المهندس أيمن أبو الجوغ عودة شركة النفط الصينية سي ام بي سي لاستئناف نشاطها في السودان خلال الفترة الحالية. وقال الجوق في تصريح لراديو دبنج أن الشركة أنهت شراكتها في شركة النيل الكبرى لعمليات البترول قبل انتهاء الاتفاقية بسبب طريقة تعامل الحكومة السابقة ووزارة النفط معها، مشير إلى أن للشركة مستحقات مالية على السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
5: هم عندهم ديون على السودان، هم استفادوا من السودان وكان مدخل لأفريقيا فعلا، ولكن التعامل بتاعهم في التعامل بتاع الحكومة وزارة النفط في وقتها هو اللي خلاهم يطلعوا من الاتفاقية بتاعت جريتر مايل حتى قبل اكتمالها.
1: أعلنت هيئة مياه ولاية الجزيرة تعديل تعرفة المياه للمشتركين بمختلف الدرجات السكنية اعتبارا من الأول من شهر يوليو لسنة 2026. وقالت الهيئة أنها قررت تعديل تعرفة الدرجة الأولى إلى 15,000 جنيه، والدرجة الثانية إلى 13,500 جنيه، والدرجة الثالثة إلى 12,000 جنيه. التقى رئيس مجلس وزراء حكومة السلام محمد حسن التعايشي بوفد إدارية منطقة أبيي برئاسة شميلة مرغني شميلة، وبحث اللقاء الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المنطقة وكيفية تعزيز الأمن والحفاظ على التعايش السلمي بين مكونات المنطقة. وأكد التعايشي خلال اللقاء ضرورة تطوير خدماتها الأساسية خاصة البنية التحتية والطرق وتعزيز دور الشرطة المشتركة في حفظ الأمن تحت إشراف وزارة الداخلية. الخبر الأخير في النشرة: نظم برلمان الشباب السوداني ندوة سياسية في العاصمة الأوغندية كمبالا بمناسبة الذكرى السابعة لموكب 30 يوليو، وشارك في الندوة عدد كبير من الشباب السودانيين، وردد المشاركون خلالها هتافات ثورة ديسمبر. وتضمنت الندوة 3 أوراق عمل ناقشت إيجابيات وسلبيات الثورة، وشهدت نقاشات ومداخلات واسعة من الحضور حول واقع الثورة وآفاق التغيير السياسي في السودان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة ليكن مني أطيب التحايا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
7: على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
8: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن احنا استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمه بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
9: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
8: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
9: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والجباري هي حاجة حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أيندهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة بلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أيندهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أيندهوفن وبلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضارف، يعني مثلا هيئة مياه أيندهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أيندهوفن مع الوحدة اللي أسستها هناك في القضارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في أيندهوفن، وهكذا. فدي دي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أيندهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يلا يا جماعة أنا مواطن سابق في القذائف ومواطن حاليا في عين كوفن. فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي المواعيد الاستقبال طوال. قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في عين كوفن 8 سنوات وكنت مرسق يعني وكان تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في القضارف المنقل في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير غير غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي. ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القضارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة. منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
10: نعم.
9: عملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقضارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القضارب على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا فيها لجنة الشعبية لمياه القضارب وفيها جمعية اسمها للزراعات المنزليات الصحيات وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
8: نعم. طيب انت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذاك مشيت عشان نعم. على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي
9: مشيت القضارف. ايوه مشيت القضارف بالضبط عشان الكلام اللي قلت لك ده على اساس انه انا اكون منظمه بلديه ايندهوفن شجعت مع أوكسفام نوفيب الهولندية.
8: أيوة.
9: على أساس أنه تمول لأن ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. هذا قلت على كثير.
8: نعم.
9: التحليم الموية الزائرات المنزليات جمعيتين بتاع التمويل الأصغر جمعية بتاع التحومية شفت كيف. ففيها هذه الجمعيات وهذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
8: نعم.
9: هذه كانت تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 5 ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكده كلام زي يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. بس ما بداني أنا بداني هناك حتى 5 سنين.
8: طيب يا عمر سعيد يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت نظرة الناس تغيرت وكده وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
9: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لي زمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه وذي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الإسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده أنه أنا لما جيت، وبس أنا كان نفعني لأنه كان في روابط تاني بين أينهوفن وفيها روابط حكومية كانوا حاجة قدر يعني، عشان كده خلونا أنا أشتغل.
8: نعم.
9: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الأخطر من دي اللي تولدت أنه لقيت الناس الثقافة الشعبية لأنها مشحونة بهذا النظرة السلبية ليه؟ أي منظمات يجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، أنه الفلوس حقة المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما أجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير ما مترهل زي شغل المنظمة، كنت أنا في واحدة مساعدة لي زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كذا كل الحاجات دي، وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عامة بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك، وديل الناس ديل انا بديهم بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويسة جدا، لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الإنات السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكده بناي، بدأت تتوافد لي يتوافد علي ناس من أهلي ومن أصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا بعقلية واحدة بس، أنه يا أخي أنت جات قروش هناك أضربها كلها وأديها معك.
8: والله يعني قصة. طيب أستاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها، يعني فيما يخص الخدمات الأساسية
9: والحقيقة رفعت يدها خالص.
8: أيوة.
9: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة، رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول كويس، بناء الفصول كانت أكبر ميزانية عندي أنا خلاص، اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت، الهناء جفاف والتصحر جاب ناس، جاب دارفور كلها وجاب ناس من أثيوبيا وكذا، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارب،
8: ده عدد كبير.
9: أيوة في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكذا، مش شغل اللي قاعد. دي نمرة واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا الشبكة تمديد الانابيب نوسعها عشان تصل للحياه الطرفيه، بيشربوا مويه نظيفه جايه من كده كويس. فالحاجه الثالثه اللي هي برضه من الحاجات الساعيه الكبيره اللي هو تطوير تطوير المركز المعوقين، بقى اكثر مركز متقدم في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه كويس، يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا كويس. الفكره حقت الهنايه دي برضه من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه في حاجه اسمها الزائرات المنزليات. طبعا لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار، والبلد اتوسعت كبيره جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الداري يلدو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهوله للمستشفى. فبرضه من البرامج القويه جدا اللي عملت انه في اي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في اي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على على الزحفات الاوليه، على انه يولدوا كيف، على انه اذا الزوج جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى او ممكن يبس تتم حالته هنا. كان ممكن بندربه يولدوا المرجات المخاض شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت ايوه في الاطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمه وعملنا فيها شراكه مع اليونيسيف. دي اهميتها في حاجتين، اهميتها في الحاجه الاولى انه زمان كانت هي الحقيقه كانت يعني مبادره من واحده محاميه، وبعد ذاك انا شجعتها انها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو كانت قصتها، لانه الاطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجه دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكذا والناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز بيقول الجانحين ديل بيتلموا اذا عملوا اي حاجه، بقت تكون مركز كبير جدا في القبار، فيه اكل وشراب ومدرسه وتعليم واي حاجه، يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنه ويدربوهم عليه على المهارات، بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقه الصناعيه، وناس اشتغلوا نجارين وكذا واي حاجه. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدوله رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم يعني تخلي برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حلمية وكذا، فما عندهم الإجرام بتعنوا دارية ويأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي واحدة من الحياتية. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفيك أنها ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
8: ما بكون عندهم محفز
9: أنه
8: قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني وكده.
9: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لانه هو يقول لك شو انا ما دق فيها يعني ما دق فيها طوبه يعني.
8: طيب
9: بالمناسبه دي
8: اها
9: كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفه و 12% يدفعوها أهل الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاح الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنوها ينظفوها وما يعملوها
8: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
9: عايز أصحاب مصلحة. 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
8: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
9: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني وفتحت لهم أفق أنه ناس أكسفام لا حسي بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه بيجي عنده ظروف تحت أولادي وكذا وناي، فكتبت لها أكسفام قلت لها أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لهم زول، وفعلا جبت لهم زول بما عرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيقوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض أيوة. الشبكة واحد، فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس، وبيقت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مين مشو جات تاني جولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التعليم، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach المغاربة المتكاملة.
8: ايوه وبعدين يعني
9: ايوه
8: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر اداري مترهل يعني
9: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هنا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كلها، مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين
8: نعم
9: فيها
8: نعم
9: فيها نعم. فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبة مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الإدارة يعني تدريب بيكون شامل لكل الناس، فدي بالعكس اتفتحت عليهم افاق جديده وبقت في منظمات بتمشي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القبارب او في كسلة بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك يعني بتنفذ لك الوكلاء زي وكيلك
8: نعم نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياة سويتها دي كثيرة للدرجة شنو يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني نحن قاعدين نلاحظ ننطب فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب أيوة. من الحاجة اللي حصلت دي عندنا دقيقتين داير أقول لك أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو اولاد شباب يعني انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده مش كان بيكون كويس، لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين تانية. فأنت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
9: شوف ده سؤال كويس جدا. اللي الاعتماد على النساء بس ده كان بقدر أقوله لك. الاعتماد على النساء، رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحدة مثلا من الحياة. أنا الله حس أنه ثقافتين مختلفات كأنهم ماشي عليهم. المقابل هناك بتلقى الهمة وتلقى
8: الانضباط
9: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر العمل الطوعي وكذا. أنا شفت الزائرات المنزلات دي قلت لك أنه عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر، يوم لنظافة الحي كل شهر. لما ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
8: بالجنة. ده نشاط مدهش طبعا.
9: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظمون كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة. الليلة الشهرين الليل بكرة الشهرين هذا كل شهر بيعمل عمر. فدي دي دي دي دي دي دي الحياة طبعا لأنه القصة بتاعت الزكية يعني الحكومية لو لازم تتغير لأنه إذا الدولة بقت عندها إمام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع الـ 28% أكثر حاجة كنت بضعف فيها ما بتفعل لي. كتبت الرسول بتاع البلدية قلت لي أخي ضغط الفيزيك قلت لي أخي ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. أنت أساسا مفروض تعمل الفصول ده كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة.
8: أستاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيرة سويتها وملاحظاتك الهامة وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي. يعني فأنا شاكر لك كثير ونتمنى أنه نتحدث معك يعني مرة أخرى.
9: الله يبارك فيك. مرحبا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر 7 سنة 2026. إصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بالقرب من محطة وقود في كوستي صباح اليوم. القوات المسلحة تعلن عن تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 23 عربة في عمليات نوعية في محاور كردفان ودارفور والنيل الأزرق. القوات المسلحة تعلن تنفيذ عمليات نوعية في كلبوس وأبو قمرة في دارفور. معارضو السيليكا يسيطرون على منطقة أم دافوك في أفريقيا الوسطى. مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة بشأن الأبيض يوم الجمعة المقبل. تقرير أمريكي يؤكد عبر صور الأقمار الاصطناعية تضرر محطة توليد كهرباء ومحطة وقود في الأبيض ورصد 700 خيمة جديدة للنازحين خلال شهر واحد. مسعد بوليس يعلن استعداده السفر إلى الخرطوم في حالة موافقة البرهان على مقترح السلام. نزوح 544 أسرة إلى محلية كورنوي بشمال دارفور بعد سيطرة الدعم السريع على أمبرو والمناطق المجاورة لها. مجموعة حقوقية تدين استمرار اعتقال الصحفي عبد العزيز عرجة في بورت سودان وتطالب بإطلاق سراحه. شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بقتل 25 من الكوادر الطبية بشمال دارفور ومصير مجهول يواجه 20 طبيبا بالفاشر. استنكار واسع للحكم على الدكتور أحمد شفا بالسجن لعامين والغرامة بعد إعادة ملف القضية إلى المحكمة. استمرار احتجاز أكثر من 100 شخص من جنوب السودان في باخرة في أسوان بعد رفض دخولهم إلى السودان. لجنة الأمل للعودة الطوعية تشترط إبراز الهوية للراغبين في العودة إلى السودان. مشروع قانون لتقديم دعم مالي لغرف طوارئ ومنظمات المجتمع المدني السوداني أمام مجلس النواب الأمريكي. تأجيل جلسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الخاصة بالتصويت على قانون السودان للمرة الثانية. المنظمة النرويجية للاجئين السوداني تصدر قائمة 10 مآسي نزوح عالمية. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي. انعقاد جلسة محاكمة المتطوع بيريرا توم اليوم في بورت سودان بعد اعتقال دام نحو عام. أطباء بلا حدود تطلق حملة تطعيم متعددة اللقاحات بين العائلات النازحة في أبو جبيهة بجنوب كردفان. اليونيسف تطلق حملة تطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والكوليرا في الدبة. وزارة الصحة جنوب دارفور تدشن جولة التطعيم الروتيني في جميع المحليات وتأكد استقرار الإمداد اللقاحي. وفد سوداني يشارك في أعمال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2026 المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأخيرا مستمعينا الكرام، الناظر التريك يلتقي رئيس الوزراء ويعلن انتهاء التوترات القبلية في شرق السودان.
2: بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمديانا، راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت
0: قليلة. رأيته الدونك عنده يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: إصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بكوستي، والقوات المسلحة تقول أنها دمرت واستولت على 260 عربة قتالية خلال أسبوعين. المشتركة تقول أنها تتقدم في غرب دارفور وغموض يكتنف الأوضاع، وواشنطن تلوح بعقوبات إضافية على الحركة الإسلامية السودانية. توقعات بصدور قرارات عن جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض الجمعة، ومراقبون في الأبيض يقللون من خطورة الوضع للمدينة. نزوح نحو 220 ألف شخص من كردفان خلال 8 أشهر، وحملة تطعيم في جنوب كردفان وجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصيب 5 أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنتين بالقرب من محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض. وقال مواطنون من كوستي لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارات في المدينة فجر اليوم، فيما أفادت مصادر أن الهجوم استهدف شاحنتين بالقرب من محطة وقود عند مدخل المدينة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب منها. أعلن جنود وضباط في القوى المشتركة أنهم دخلوا إلى جبل موم بولاية غرب دارفور بعد سيطرتهم على كلبوس، وفي المقابل قال ضابط في قوات الدعم السريع أنهم أجروا تمشيطا على جبل أوم بالولاية. ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من صحة الأخبار من مصادر مستقلة، وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص: لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على الحركة الإسلامية السودانية، متهمة مقاتلين تابعين لها بتلقي تدريب ودعم من الحرس الثوري الإيراني وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان إيران والجماعات المرتبطة بها من الموارد التي تدعم ما وصفه بالإرهاب، مشير إلى احتمال فرض تصنيفات وعقوبات جديدة. قال الدكتور محمد صالح ياسين المدافع الحقوقي أن الجلسة التي سيعقدها مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض تهدف إلى منع تكرار الفظائع التي وقعت في الفاجر، مبين أن المجتمع الدولي يشعر بالندم لعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنعها. وتوقع في حديث لراديو دبنجا أن تتضمن بيانات الدول خلال الجلسة اللغة أقوى وأكثر دقة وإجراءات مباشرة وحقيقية على أرض الواقع لمنع تكرار المأساة في الأبيض. ولم يستبعد أن تسعى الجلسة إلى إيجاد آليات فعالة للمراقبة والتوثيق لمنع الانتهاكات وضمان المحاسبة على أي فظائع ترتكب.

0: ما اقدر انا اقول لك انه في حيكون في مشروع قرار او ما حيكون، لكن الكلام ده بيتضح من لحد يوم الجمعة الساعة 2 الليلة، الساعة 2 ظهر بتوقيت جنيف، هتفتح باب التسجيل لإلغاء البيانات بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني.
1: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي صحيب حامد أن التحركات والمواقف الدولية الأخيرة بشأن مدينة البيض لا تعكس الواقع الميداني الحالي، وأوضح في تصريحات لراديو دبنجا من داخل المدينة أن البيض تشهد هدوءا نسبيا ولا تواجه في الوقت الراهن هجوما بريا أو احتشادا عسكريا مباشرا، مع تراجع في وتيرة هجمات الطائرات المسيرة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن الدعوات الدولية تهدف إلى الدفع نحو هدنة قد تمنح قوات الدعم السريع فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: التداعيات الدولية المتعلقة بالأوضاع في مدينة البيض ما عندها علاقة بالوضع الحقيقي داخل مدينة البيض. الآن الأريا أو المناطق بتحت البيض ما لا تعاني من أي عمليات نشطة، العمليات النشطة بعيدة جدا جدا من البيض. هناك في عمل بتاع مسيرات بدأ ينخفض داخل مدينة البيض.
1: دعا توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى وقف فوري للهجمات بما في ذلك هجمات الطائرات المسيرة على المناطق المأهولة بالسكان والبنية التحتية المدنية والحيوية، كما دعا إلى تمكين المدنيين الذين يرغبون في مغادرة الأبيض من القيام بذلك بأمان، سواء غادروا أو بقوا يجب حمايتهم وتوفير الضروريات اللازمة لبقائهم. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح نحو 220 ألف شخص في إقليم كردفان خلال 8 أشهر حتى 23 يونيو، وأوضحت أن الناجين انتقلوا إلى أكثر من 1000 موقع في 89 محلية و14 ولاية في السودان. وقالت أن النزوح جرى بسبب وقوع 109 حوادث، وانتقل غالبية النازحين إلى الخرطوم والنيل الأبيض بجانب شمال كردفان. ولاحظ التقرير ارتفاع عدد المغادرين للإقليم إلى الخرطوم والولايات الأخرى منذ شهر 11 الماضي. أكد تقرير حديث لمختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة بيل أن قصف قوات الدعم السريع المتواصل على مدينة الأبيض بشمال كردفان أسفر عن تدمير هائل للبنية التحتية الحيوية، وشمل ذلك محطات توليد الكهرباء ومنشآت تخزين الوقود والأسواق الرئيسية. وتسبب هذا الاستهداف في أزمة مياه طاحنة تزامنا مع حصار قانق يهدد بمجاعة وشيكة للنازحين وسط موجات نزوح داخلي كبرى مع رصد مقابر جماعية جديدة. أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 25 كادرا طبيا من العاملين بالمجال الصحي واحتجاز 20 طبيبا بينهم 4 طبيبات بمدينة الفاشر، لا يزال مصيرهم مجهولا منذ اجتياح المدينة بواسطة قوات الدعم السريع. وقال المتحدث باسم الشبكة محمد فيصل لراديو دبنجا أن القطاع الطبي من أكثر القطاعات تأثرا بالحرب، وأضاف في هذا الخصوص:
3: القطاع الصحي طبعا من أكثر القطاعات تأثرا بهذه الحرب، في يعني فقدنا مئات الكوادر الطبية والكوادر العاملة بالحقل الصحي، شاهدنا كل البشاعة التي يتم ارتكابها، شاهدنا استهدافات متكررة للمستشفيات والكوادر الصحية.
1: نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا قالت أنه وثق ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجماتها على مدينة الفاشر، وذكرت أن التقرير يوثق جرائم قتل وتعذيب واغتصاب ونقل قسري واستبعاد فضلا عن استهداف المدنيين على أساس الهوية الإثنية. ودعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان ونشر قوة دولية مستقلة لحماية المدنيين. قالت القوات المسلحة أنها نفذت خلال الأسبوعين الماضيين عمليات نوعية في محاور دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وأسفرت عن تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 36 عربة. وقالت في بيان لها أمس أن العمليات أسفرت أيضا عن إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية

0: وتدمير دبابتين وخمسة شاحنات عتاد وأربع تناكر وقود بجانب مخزنين للذخيرة ومستودعين للوقود، فضلا عن تكبيت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان استعدادها الكامل للتعاون مع طرفي النزاع لتسيير عمليات الإفراج الآمن والكريم عن المحتجزين ونقلهم. وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد، قال لراديو دبنجا أن اللجنة الدولية على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اللجنة الدولية للصليب الأحمر على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. ونظرا لحساسية الموضوع وممارساتنا الراسخة في توخي السرية، فإننا لا نعلق علنا على أي مناقشات جارية أو ترتيبات محتملة.
0: دشنت وزارة الصحة جنوب دارفور جولة التطعيم الروتيني لشهر يونيو مستهدف الأطفال في جميع محليات الولاية. وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تأتي بعد تجاوز التحديات التي أثرت على إمداد اللقاحات وسلسلة التبريد بفضل التعاون مع الشركاء من المنظمات الدولية. أعلنت منظمة الصحة العالمية في السودان إرسال 8.5 أطنان مترية من الإمدادات الطبية، بينها مستلزمات خاصة بمكافحة الكوليرا، إلى مدينتي الدلم وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. من جهة أخرى، تسلم مركز صحي مناواشي بجنوب دارفور دفعة من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من غرفة طوارئ مناواشي، شملت أدوية الملاريا والصحة الإنجابية، وذلك في ثاني دعم من نوعه منذ اندلاع الحرب. وأضاف مدير المركز في هذا الخصوص:
2: اليوم يعني احنا استقبلنا منهم مجموعة من الأدوية المنقذة للحياة في مركز صحي مناواشي، أنا شاكر ومقدر لهم كثير. المرة الثانية هم يجيبوا أدوية الطوارئ أو أدوية المنقذة للحياة.
0: وصف الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير خطوة الصين بإعفاء 50 مليون دولار من ديونها على السودان بأنها خطوة إيجابية تعكس استمرار اهتمام بكين بتعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية، رغم أن قيمة الإعفاء ليست كبيرة مقارنة بحجم الاستثمارات الصينية السابقة في السودان في قطاع النفط. وقال الناير لراديو دبنجا أن الصين لديها استثمارات كبيرة في قطاع النفط السوداني تتجاوز 16 مليار دولار، وكان السودان يمثل البوابة الأفريقية بالنسبة للصين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: المبلغ لم يكن كبير، لكن هذه خطوة ممتازة، ومعلوم أن الصين تهتم بإفريقيا اهتماما كبيرا، والصين من قبل يعني كان لديها استثمار كبيرة في قطاع النفط في السودان تصل إلى 16 مليار دولار، وكان السودان هو البوابة لإفريقيا بالنسبة للصين.
0: من جهته، استبعد الخبير في مجال النفط والمدير السابق لشركة سودا بيت المهندس أيمن أبو الجوغ عودة شركة النفط الصينية CNBC لاستئناف نشاطها في السودان خلال الفترة الحالية. وقال الجوق في تصريح لراديو دبنجا أن الشركة أنهت شراكتها في شركة النيل الكبرى لعمليات البترول قبل انتهاء الاتفاقية بسبب طريقة تعامل الحكومة السابقة ووزارة النفط معها، مشير إلى أن للشركة مستحقات مالية على السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: هم عندهم ديون على السودان، هم استفادوا من السودان وكان مدخل لأفريقيا فعلا، ولكن التعامل بتاعهم في التعامل بتاع الحكومة وزارة النفط في وقتها هو اللي خلاهم يطلعوا من الاتفاقية بتاعة جريتر مايل حتى قبل اكتمالها.
0: أعلنت هيئة مياه ولاية الجزيرة تعديل تعرفة المياه للمشتركين بمختلف الدرجات السكنية اعتبارا من الأول من شهر يوليو لسنة 2026. وقالت الهيئة أنها قررت تعديل تعرفة الدرجة الأولى إلى 15,000 جنيه، والدرجة الثانية إلى 13,500 جنيه، والدرجة الثالثة إلى 12,000 جنيه. التقى رئيس مجلس وزراء حكومة السلام محمد حسن التعايشي بوفد إدارية منطقة أبيي برئاسة شميلة مرغني شميلة، وبحث اللقاء الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المنطقة وكيفية تعزيز الأمن والحفاظ على التعايش السلمي بين مكونات المنطقة. وأكد التعايشي خلال اللقاء ضرورة تطوير خدماتها الأساسية، خاصة البنية التحتية والطرق، وتعزيز دور الشرطة المشتركة في حفظ الأمن تحت إشراف وزارة الداخلية. الخبر الأخير في النشرة: نظم برلمان الشباب السوداني ندوة سياسية في العاصمة الأوغندية كمبالا بمناسبة الذكرى السابعة لموكب 30 يونيو، وشارك في الندوة عدد كبير من الشباب السودانيين، وردد المشاركون خلالها هتافات ثورة ديسمبر. وتضمنت الندوة 3 أوراق عمل ناقشت إيجابيات وسلبيات الثورة، وشهدت نقاشات ومداخلات واسعة من الحضور حول واقع الثورة وآفاق التغيير السياسي في السودان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر يوليو 7 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: قلق دولي بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض.
6: الأريا أو المناطق بتحت الأبيض ما لا تعاني من أي عمليات نشطة، العمليات النشطة بعيدة جدا جدا من الأبيض.
5: الدعم السريع يفتح ممرات آمنة لسكان الأبيض الذين يرغبون في الخروج.
7: في الوقت الحالي ليس لدي معلومات إنه المنظمات الإنسانية الآن تستعد لاستقبال خروج للمواطنين من مدينة الأبيض.
5: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها للتعاون في عملية تبادل الأسرى بين الطرفين.
1: ونظرا لحساسية الموضوع وممارساتنا الراسخة في توخي السرية، فإننا لا نعلق علنا على أي مناقشات جارية أو ترتيبات محتملة.
5: شبكة أطباء السودان تصدر تقريرا بشأن الخسائر في القطاع الصحي جراء الحرب.
7: الوضع ما زال عليه حتى الآن، ما زالت القطاعات الطبية والصحية في كل مناطق النزاع يعني تعاني الأمرين.
5: الصين تعفي ديونا لها على السودان.
8: ما يميز يعني نموذج الصين في إفريقيا أن الصين لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول.
5: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونواصل.
9: دبنجة، أخبار لكل السودان.
5: أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد في تصريحات أدلى بها لراديو دبنجة من قلب مدينة الأبيض أن التطورات والتحركات الدولية الأخيرة بشأن الولاية لا تعكس حقيقة الأوضاع الميدانية القائمة على الأرض في الوقت الحالي. وأضاف في حديثه لراديو دبنجة:
6: فيما يتعلق الوضع الأمني بالولاية وتداعيات القرار بتاع مجلس الأمن أو الجلسة بتاع مجلس الأمن، أنا أعتقد أنه التداعيات الدولية المتعلقة بالأوضاع في مدينة الأبيض ما عندها علاقة بالوضع الحقيقي داخل مدينة الأبيض. الآن الأريا أو المناطق بتحت الأبيض ما لا تعاني من أي عمليات نشطة، العمليات النشطة بعيدة جدا جدا من الأبيض. وهناك في عمل بتاع مسيرات الآن بدأ ينخفض داخل مدينة الأبيض، وهناك صحيح كثير من المواقف الدولية سواء كان من الأمين العام للأمم المتحدة أو وزارة الخارجية الأمريكية أو وزيرة الخارجية البريطانية أو غيرها من المواقف، فهي مبنية على تقارير مغلوطة ما عندها لا تمت للواقع بصلة. الهدف الأساسي هو جر الحكومة السودانية والجيش السوداني للدخول في هدنة غير محسوبة، محسوبة العواقب، للاستفادة منها لترميم القوات الميليشيا في الفترة بتاعت الخريف، حتى إنه بعدك تستفيد إن التراكم بتاع الترتيبات الناتجة عن ذلك في عمليات لاحقة. المزال الذي يبدو أنه الجيش حاسبه بشكل جيد، لأنه ليس الجيش السوداني فحسب، ولكن الكتلة الحليفة للجيش في الإطار الإقليمي جميعا متفقة مع الجيش السوداني في عدم قبول الطعم بتاع الدعاوي الدولية فيما يتعلق الدخول بهدنة طويلة، ومن ثم الدخول بعدها في إجراءات متعلقة بقسمة السلطة. المزال الذي الآن مواطن في مدينة الأبيض صحيح في معاناة متعلقة بالأعمال العدائية نتيجة عمل المسيرات في مدينة الأبيض، كما في أي أعمال برية ما في أي احتشادات برية، ما في أي هجوم بري على مدينة الأبيض، وكل الطرق إلى وسط السودان مفتوحة بلا أي تهديد. الآن هي سالكة، وكل الذي يجري على الإطار الدولي هو نتيجة لتقارير مغلوطة.
5: وفي ذات السياق ومع تزايد القلق الدولي حول الوضع الإنساني في الأبيض، أعلن الدعم السريع عن فتح ممر أو ممرات آمنة لسكان الأبيض للخروج منها. حول ترتيبات الممرات الآمنة والضمانات التي يجب توفرها عادة، تحدث لراديو دبنجا سيد محمد الشابك الخبير في عمل المنظمات الدولية.
10: بالنسبة لإعلان حكومة التأسيس عن فتح ممرات إنسانية للمواطنين في مدينة الأبيض للخروج منها، في ظني هو إعلان حادي الجانب أكثر منه ممر إنساني مكتمل الأركان، لأن الممرات الإنسانية في العادة وفق المعايير الدولية يكون هناك عدة شروط حتى تنطبق الحالة إنه هذا ممر إنساني، يعني بيكون هناك اتفاق معلن مع الطرف الآخر، مع الطرف الآخر في الحرب، ويكون هناك جهة إنسانية محايدة دائما بتنفذ وبتراقب وبتحدد مناطق طرق ونقاط تجمع وأماكن عبور المواطنين بوضوح، وبتكون هناك ضمانات مكتوبة أو معلنة بعدم التعرض للمدنيين. وفي العادة بيكون هناك أيضا نقاط لخروج المدنيين ومراكز استقبال وخدمات إنسانية في مناطق الوصول. ففي الوقت الحالي ليس لدي معلومات إنه المنظمات الإنسانية الآن تستعد لاستقبال خروج للمواطنين من مدينة الأبيض في أو تم تحديد مناطق وصول. فلذا أكرر مرة أخرى أنه هو أقرب إلى إعلان أحد الجانب. وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى، لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني ممكن قراءة الإعلام بتاع حكومة التأسيس ده من منظور سياسي، لأنه بيحمل أبعاد بتتجاوز الجانب الإنساني البحت. يعني إحنا كلنا عم نعلم أنه في حالة استقطاب حاد بين الطرفين النزاع، والآن المجتمع الدولي كان فيه دعوات عديدة من عدد من الدول وعدد من المنظمات الدولية بفك الحصار عن مدينة الأبيض وبالتحذير من كارثة إنسانية. فيعني أفتكر إنه الخطوة بتاعت حكومة التأسيس برضو جزء من الاستراتيجية سياسية وإعلامية بتهدف برضو لتعزيز السردية حول وضع معين أو وضع إنساني معين في المدينة، ويأتي أيضا في إطار الضغوطات التي بتمارسها حكومة التأسيس على النظام أو الحكومة في بور السودان في الطرف الآخر من النزاع، وهي بتحاول تقدم نفسها أو بتقدم نفسها أكشوالي كشريك للمجتمع الدولي، بأنها يمكن التعاون معها بثقة وبمصداقية في موضوع القضايا الإنسانية. أنا أعتقد أنه الطرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفين النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات. حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم، إذا لم يكن هناك اتفاق ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي. فهو الممر الإنساني هو عملية ميدانية معقدة، وليس مجرد إعلان سياسي يقوم به هذا الطرف ويتنازل هذا الطرف عن أشياء أصلا لا يملكونها، ولا يجب أن جعل القضايا الإنسانية في أي مجال للمزايدات السياسية. أعتقد أنه ما يجب على طرفين النزاع فعله هو الموافقة على موضوع الهدنة الإنسانية التي طرحتها الرباعية. وفي الفترة الأخيرة تصاعدت الدعوات من منظمات المجتمع المدني السوداني لإنفاذ هذه الهدنة، وأفتكر أنه دي بتكون الخطوة البداية، ويمكن أن تكون مدينة الأبيض واحدة من النقاط أو واحدة من المدن التي يمكن تنفيذ فيها اتفاق هدنة إنسانية، لأن الوضع الإنساني الآن فيها حرج وما بيستحمل.
5: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان استعدادها الكامل للعمل بصفتها وسيطا محايدا للتعاون مع طرفي النزاع لتيسير عمليات الإفراج الآمن والكريم عن المحتجزين ونقلهم. المزيد في حديث فريد الحميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان.
1: اللجنة الدولية للصليب الأحمر على علم بالبيانات والتصريحات العلنية الأخيرة بشأن الإفراج المحتمل عن محتجزين، وهي على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. ونظرا لحساسية الموضوع وممارستنا الراسخة في توخي السرية، فإننا لا نعلق علنا على أي مناقشات جارية أو ترتيبات محتملة. وفي حال طلبة الأطراف المعنية دعمنا الإنساني، فإن اللجنة الدولية على أتم الاستعداد للعمل بصفتها وسيطا محايدا، استنادا إلى خبرتها الطويلة في النزاعات المسلحة حول العالم، بما في ذلك تيسير عمليات الإفراج الآمن والملائم عن المحتجزين ونقلهم، بالإضافة إلى عمليات إنسانية أخرى، وذلك دائما بموافقة المعنيين. في أي عملية إفراج يطلب فيها من اللجنة الدولية القيام بدورها كوسيط محايد، فإن مسؤولية اختيار المحتجزين تقع بالكامل على عاتق الأطراف المعنية، واللجنة الدولية لا تشارك في اعتماد معايير الاختيار، وليس لنا رأي في الأسماء المحددة المدرجة في القوائم النهائية. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة الدولية لا تنشر قوائم ولا تؤكد الهويات علنا ولا تكشف عن معلومات شخصية. وكجزء من دورنا كوسيط محايد، فإننا ندعم الأطراف في مراعاة الاعتبارات الإنسانية خلال العملية. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة الدولية لا تبت في أسباب الاعتقال أو الوضع القانوني أو التهم المحددة الموجهة ضد أي محتجز، فدورنا إنساني ومحايد بحت، وهدفنا الوحيد هو تسهيل النقل الآمن والملائم والطوعي للأفراد الذين تم الاتفاق على الإفراج عنهم بشكل متزامن من قبل الأطراف المعنية.
5: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 25 كادر طبي من العاملين بالمجال الصحي، ووجود 20 طبيبا بينهم 4 طبيبات محتجزين بمدينة الفاشر، ولا يزال مصيرهم مجهولا منذ اجتياح المدينة بواسطة قوات الدعم السريع. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا السيد محمد فيصل المتحدث باسم شبكة أطباء السودان.
7: بكل أسف القطاع الصحي طبعا من أكثر القطاعات تأثرا بهذه الحرب. في يعني فقدنا مئات الكوادر الطبية والكوادر العاملة بالحقل الصحي، شاهدنا كل البشاعة التي يتم ارتكابها، شاهدنا استهدافات متكررة للمستشفيات والكوادر الصحية يعني بشتى الصور من اغتيالات واستهداف بالمدفعيات الثقيلة والطيران المسير. شاهدنا يعني تحويل المستشفيات إلى سكنات عسكرية بانتهاك صارخ لكل القوانين. شاهدنا هذه البشاعة تحدث في مستشفى الولادة مدرمان حينما تم تحويله إلى سكنة عسكرية من قبل الدعم السريع، وشاهدنا أيضا تحويل بعض المستشفيات يعني إلى مراكز احتجاز ومراكز احتقال كما حدث وما زال يعني هو الوضع كما هو عليه بمستشفى الأطفال بمدينة الفاشر، وأيضا تحويل بعض المستشفيات إلى معسكرات ومراكز تدريب عسكرية كما هو الحال الآن بمستشفى النهوض، بل ويتم منع مواطني مدينة النهوض من تلقي خدمات هذا المستشفى وحصر توفير الخدمات فقط على منسوبي قوات الدعم السريع. شاهدنا يعني استهدافات متكررة بالطيران المسير بصورة متكررة وبصورة ممنهجة لكل المستشفيات، كما شاهدنا هذه البشايع أبان فترة حصار مدينة الفاشر والتي استمرت 550 يوم. خلال هذه الفترة كان الطيران المسير يستهدف بصورة منتظمة ومستمرة المستشفى السعودي ومستشفى الفاشر الجنوبي، وشاهدنا يعني أيضا استهداف مراكز الإيواء بالمدينة كما حدث بمركز دار الأرقم. فكل هذه الاستهدافات نتج عنها يعني أعداد كبيرة جدا من الضحايا ومن المصابين والجرحى، وهي انتهاكات صارخة جدا يعني بصورة كبيرة جدا للقانون الإنساني، وتستوجب يعني وقفة من المجتمع الدولي أكثر جدية ووقفة يعني أكثر صرامة من أجل اتخاذ قوانين وقواعد رادعة لهذه الانتهاكات وتجنب حدوثها في المستقبل. ولكن الوضع ما زال عليه حتى الآن، ما زالت القطاعات الطبية والصحية في كل مناطق النزاع يعني تعاني الأمرين. يعني الأطباء الآن في تلك المناطق يعملون في ظروف بالغة في الصعوبة ويعني يفعلون المستحيل من أجل توفير خدمات مستقرة ومستمرة للمواطنين تلك المناطق ومن أجل تخفيف وضع الحرب عليهم، فلهم التحية. ويعني نتمنى أن يتم تجنيب كل الكوادر الصحية والطبية وإخراجهم من معادلة هذه الحرب وعدم تكرار استهدافاتهم.
11: وصف الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير خطوة الصين بإعفاء جزء من ديون السودان في حدود 50 مليون دولار بأنها خطوة إيجابية تعكس استمرار اهتمام بكين بتعزيز علاقاتها مع القارة الإفريقية. نستمع لمقال راديو دبنجا.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للخطوة التي اتخذتها الصين في إعفاء جزء من ديون السودان في حدود 50 مليون دولار، أعتقد دي خطوة ممتازة رغم أن المبلغ لم يكن كبير، لكن هذه خطوة ممتازة، ومعلوم أن الصين تهتم بإفريقيا اهتماما كبيرا، والصين من قبل يعني كان لديها استثمار كبيرة في قطاع النفط في السودان تصل إلى 16 مليار دولار، وكان السودان هو البوابة لإفريقيا بالنسبة للصين. ونفتكر الصين الآن لديها كثير جدا من الاتفاقيات والاستثمارات في القارة الإفريقية، وما يؤكد ذلك هو يعني تقريبا اللقاءات الخاصة بالقمة الإفريقية الصينية، يمكن تم 10 لقاءات في خلال تقريبا 15 أو 20 عام الماضية، وكانت لقاءات مهمة جدا وترجمت لزيادة حجم التبادل التجاري بين الصين والقارة الإفريقية، وهناك اتفاقيات أيضا في عرض جدول الديون بالنسبة لكينيا وتعديل الديون باليوان، وكذلك بالنسبة لغانا السماح للشركات الصينية أن تدفع باليوان. ونفتكر السودان يمكن أن يمضي في هذا الاتجاه في المرحلة القادمة باعتبار أن الصين لديها نظام تحويل يعني هو يعتبر هو نظام نظير لنظام السويفت، وأفتكر الصين ما يميز يعني نموذج الصيني في إفريقيا أن الصين لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول عكس النموذج الأمريكي أو الأوروبي الذي يهتم بتدخل الشؤون الداخلية للدول.
8: فلذلك الصين ستنجح في المرحلة القادمة في أن تستثمر في القارة الإفريقية وأن تزيد حجم استثماراتها والتبادل التجاري بصورة كبيرة، والسودان بالتأكيد من الدول الواعدة للاستثمارات، وهذه مقدمة لاستئناف الاستثمارات الصينية أو زيادة حجم الاستثمارات الصينية في قطاعات مختلفة خلال المرحلة القادمة.
11: نبقى مع موضوع الصين. استبعد الخبير في مجال النفط والمدير الأسبق لشركة سودابيت المهندس أيمن أبو جوخ استئناف عمل شركة CMPC لنشاطها في السودان، والتي كانت قد خرجت من السودان بسبب تعامل الحكومات السابقة معها رغم ديونها على السودان.
4: هي CMPC أصلا طلعت، CMPC كانت شريكة في قرية الرايد اللي هي مربعات 1، 2، 3، 4، وانفصل الجنوب وبقت قرية الرايد للجزر في الشمال، وطلعت منه قبل انتهاء اتفاقية الإبسا بسبب التعامل بتاع الحكومات السابقة في عدد الأغراض مع الصينيين، تعاملوا معهم بكل افتراء. هم عندهم ديون على السودان، هم استفادوا من السودان وكان مدخل لأفريقيا فعلا، لكن التعامل بتاعهم في التعامل بتاع الحكومة وزارة النفط في وقتها هو اللي خلاهم يطلعوا من الاتفاقية بتاعت قرية الرايد حتى قبل اكتمالها. مربع توبي طلعوا منه في 2017، مربع 2A و4 طلعوا منه في 2019 قبل نهاية الاتفاقية. 2017 انتهى عقد توبي. هم كان عليهم ديونات كثيرة على السودان من بعد الانفصال بتاع الجنوب، تراكمت الديون بالصينيين وبتروناس المالية وماليزيا وانجيسي الهندية، دول ثلاثة شركات تراكمت الديون عليها لأنه الحكومة كان بشي نصيب من النفط بينتجوه وما بترجعوا اليوم، يعني كان بيدخلوا المصفى والمصفى ما كان بيجي منه عائد لأنه كان بيتباع مدعوم، والدعم ده كان على حساب الديون. كل الدعم اللي كان في فترة من بعد الانفصال لحد ما تم تحرير الوقود، دعم يمشي للمواطن واكشولي ما كان بيصل المواطن بسبب التهريب والفساد الحاصل، لكن هو في النهاية الدين على عاتق المواطن، لأنه دي كلها على حساب ديون. الخام اللي بيدخل وبيتباع مدعوم ده هو نسبة الأكبر فيه حق المستثمرين الأجانب اللي هو الصينيين CNBC ONGC الهندية وترناس الماليزية، وبالتالي الدعم ده كله عبارة عن ديون موجودة. الدعم اللي كان موجود زمان هو ديون حتى الآن في عاتق المواطن السوداني حيسدد على حساب موارد يعني إن شاء الله. فبسبب تراكم ديونة وعدم دفع مستحقاتها بيقوا ما بيستثمروا في الحقل أصلا، وخلوا الإنتاج مشي ناشي ناقص. إيفن ذات كان في تعامل فيري باد مع إدارة الشركة الصينية، كلام ده حصل في عهد دكتور عبد الرحمن عثمان الوزير السابق الأسبق، وبالتالي هم أصروا بعد ذلك إنه ما يغسلوا في الاتفاقية ومرقوا من اتفاقية قرية الرايد، ووقفوا أحجموا على الاستثمار تماما. حتى المربع الوحيد اللي هم مصبرين فيه هو مربع 6 بليلة اللي هم طلبوا إنهم يطلعوا الفترة اللي فاتت، هم أحجموا على الاستثمار فيه والاستكشاف فيه، واللي هو فيها اتفاقية مشحفة أصلا، اتفاقية كانت مشحفة جدا اللي هي endless ما بتنتهي، لأنه الديوريشن اتفاقية دائما الديوريشن بتاعتها من 20 لـ25 سنة. دي اتفاقية الوحيدة ما بتنتهي لأنه معمول لها 20 لـ25 سنة من كل موقع استكشاف جديد، يعني الحتات اللي ما تم استكشاف فيها اتفاقيتها بتبدأ بعد ما تبدأ استكشاف، يعني أنت لو بديت بعد 20 سنة يا دوب حتبدأ تاني من الأول تحسب، يعني ممكن ترجع بارشي لكن عمر الحقل كله ما بيرجع. للأسف ما كان في إشكال إنه يستمروا في رغم الاتفاقية المشحفة دي لو كان هم بيعملوا استكشاف وتطوير في العقود، لكن هم من المشاكل الأولى طلعت خلال السبب خلتهم يطلعوا من قرى طبايا سبب ديونهم والتعامل خلتهم يحجموا على الاستثمار حتى في مربع ستة دسي وصل حد ما قامت الحرف وصل الحد الأدنى للإنتاج بتاعه، يعني رغم إن هي الشركة الوحيدة هي المنتجة هي وشركة توبي، وبالتالي هم قرروا يطلعوا لأنه أصلا عقلهم ما أكسسوا يعني. يعني مما بدأت الحرب والدعم السري دخل المنطقة ده بليل أسي الآن ما بيقدر يشتغلوا في الحقل بتاعهم بالإضافة للمشاكل عليهم والديون اللي عليهم، وقرروا ينسحبوا. بعد ذلك أنا ما متابع تطورات الحكومة واتفاقاتها مع إنهم وصلوا معهم لشنو، لكن الواضح إنهم هم راضين، والدليل إنه فصلوا أكثر من 60% و 70% من الإصلاح بتاع الشركة، في حين إنه في قاعدين ينجزوا من غير شغل لو بيصرفوا في من موارد الدولة لأنه ما عندهم إنتاج حاليا. فقرار رجعتهم دي ما شايف لي قرار بتاع رجعه. انا مش شايف البوست ده في نهايته كده جايبين تعليق انه سي ام بي سي ما في سي ام بي سي ما عنده حاجه ترجع لها سي الس الحته تستقر ويرجع من 4/6 لانه الاتفاقيه الوحيده الباقيه وان قرروا انه يرجع عصره فيها هي الان ما اكسسبل يعني هي في يد اللامساري هناك مناطق بتاعت بليله وما بيقدروا يوصلوها عشان يشتغلوا فيها وينتجوا فيها.
11: سلم مركز صحي منواشيه بجنوب دارفور دفعة من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من غرفة طوارئ منواشيه شملت أدوية الملاريا والصحة الإنجابية في ثاني دعم من نوعه منذ اندلاع الحرب. بهذه المناسبة تحدث لراديو دبنجا مدير مركز صحي منواشيه.
2: أنا برحب غرفة منواشيه للطوارئ ومرحب بكم في مركز صحي منواشيه. اليوم يعني احنا استقبلنا منهم مجموعه من الادويه المنقذه للحياه في مركز صحي مناوشي. انا شاكر ومقدر لهم كثير. للمره الثانيه هم يجيبوا ادويه طوارئ او ادويه المنقذه للحياه، ادويه ملاريا، ادويه للصحه الانجابيه، ادويه بسيطه لكن قيمه جدا. فانا شاكر ومقدر لغرفه طوارئ مناوشي. نتمنى ان كل المنظمات الدوليه والاقليميه والمحليه ان يبدو تدفق الادويه او الصيانات او المعامل في مركز صحي مناوشي. مركز صحي مناوشي محتاج كثير منذ اندلاع الحرب او ما بعد كانت حصل له عمليه بتاع التخريب. لم يجي اي منظمه الان ياتي بادويه صحيه في مركز صحي مناوشي، لكن غرفة طوارئ مناوشي هم قائمين بجهد كبير وداعمين مركز طيلة فترة بأدوية منقذة للحياة. لكن نطالب أن يكون في غرفة ولادة متكامل وفي معمل صحي في مناوشي، معمل للتفيليات والبكتيريا ورصد للأمراض الوبائية في مركز صحي مناوشي. فلهم جزيل الشكر غرفة طوارئ مناوشي، ونتمنى لكم المزيد وإن شاء الله تخاطبوا المنظمات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية إن يجوبوا إن شاء الله لمواطن مناوشي أدوية منقذة للحياة. أنا شاكر ومقدر لكل أعداء ورئاسة غرفة طوارئ مناوشي وشاكر ومقدر لكم.
11: وتحدث لدبنجا أيضا بهذه المناسبة عمدة مناوشي الذي أشاد بجهود غرفة الطوارئ.
13: أنا سعيد اليوم في هذه المنطقة الذي حصلت فيه ما حصل، وأن بنشكر الداعمين وبنشكر أبنائنا في الغرف الطوارئ بمستوى محلية مرشين وحدة مناوشي الإدارية. اليوم إخواننا إحنا والله صعيدين كل السعادة، ودعني من أنعم الله أن ربنا أنعم علينا، وأنا بنشكرهم ولا شك في ظنهم فعلوا كثير أن هذه المنطقة بالنسبة لصيانة المستشفى منذ 24/6 الحادث اللي كان حصل في مناوشي. هذه المركز كان انهار انهيار تام، ولكن بجهد فضل الله من أبنان المفكرين في هذه البلد بذلوا جهد يصبطوا المستشفى وفروا فيه الكثير إن شاء الله على حسب أفكارهم. وأنا بوجه رسالة وهذه كعمدة رئيس لجنة الاستاف أو رئيس لجنة المستشفى المركز الصحي، بنطلب من كل الدائمين توفير الأدوية بمستوى مركز. وأنا بنشكركم كل جزيل الشكر والحمد لله رب العالمين. غرفة الطوارئ أمامكم بازلين جهد، وربنا يعني مسهل لهم كله على حسب صيغتهم وعملهم البناء. وأنا بنطلب منكم أنه تقفوا معهم، ورسالتنا وادي بل مطلوب منكم توفير الأدوية لمركز صحي مناوشي.
11: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحيات الفريق العامل بدبنجا وتحياتي إبراهيم جات كريم، وإلى اللقاء.
9: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة. وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
14: هنا ونهنا التعبانين ويهون هنا دايرين حاجة نأكله ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
9: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
15: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
9: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
16: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
9: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
17: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
18: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر 7 سنة 2026. إصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بالقرب من محطة وقود في كوستي صباح اليوم. القوات المسلحة تعلن عن تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 23 عربة في عمليات نوعية في محاور كردفان ودارفور والنيل الأزرق. القوات المسلحة تعلن تنفيذ عمليات نوعية في كلبس وأبو قمرة في دارفور. معارضو السيليكا يسيطرون على منطقة أم دافوك في أفريقيا الوسطى. مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة بشأن الأبيض يوم الجمعة المقبل. تقرير أمريكي يؤكد عبر صور الأقمار الاصطناعية تضرر محطة توليد كهرباء ومحطة وقود في الأبيض ورصد 700 خيمة جديدة للنازحين خلال شهر واحد. مسعد بوليس يعلن استعداده السفر إلى الخرطوم في حالة موافقة البرهان على مقترح السلام. نزوح 544 أسرة إلى محلية كورنوي بشمال دارفور بعد سيطرة الدعم السريع على أمبرو والمناطق المجاورة لها. مجموعة حقوقية تدين استمرار اعتقال الصحفي عبد العزيز عرجة في بورت سودان وتطالب بإطلاق سراحه. شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بقتل 25 من الكوادر الطبية بشمال دارفور ومصير مجهول يواجه 20 طبيبا بالفاشر. استنكار واسع للحكم على الدكتور أحمد شفا بالسجن لعامين والغرامة بعد إعادة ملف القضية إلى المحكمة. استمرار احتجاز أكثر من 100 شخص من جنوب السودان في باخرة في أسوان بعد رفض دخولهم إلى السودان. لجنة الأمل للعودة الطوعية تشترط إبراز الهوية للراغبين في العودة إلى السودان. مشروع قانون لتقديم دعم مالي لغرف طوارئ ومنظمات المجتمع المدني السوداني أمام مجلس النواب الأمريكي. تأجيل جلسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الخاصة بالتصويت على قانون السودان للمرة الثانية. المنظمة النرويجية للاجئين السوداني تصدر قائمة 10 مآسي نزوح عالمية. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي. انعقاد جلسة محاكمة المتطوع بيريرا توم اليوم في بورت سودان بعد اعتقال دام نحو عام. أطباء بلا حدود تطلق حملة تطعيم متعددة اللقاحات بين العائلات النازحة في أبو جبيهة بجنوب كردفان. اليونيسف تطلق حملة تطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والكوليرا في الدبة. وزارة الصحة جنوب دارفور تدشن جولة التطعيم الروتيني في جميع المحليات وتأكد استقرار الإمداد اللقاحي. وفد سوداني يشارك في أعمال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2026 المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأخيرا مستمعينا الكرام، الناظر التريك يلتقي رئيس الوزراء ويعلن انتهاء التوترات القبلية في شرق السودان.
11: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
19: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
20: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونودلكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاحة ومصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن احنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه أن احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة، ما فيها علاجات، لازم احنا ننصحكم منه. كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعامه عشان نقدر نحميهم من الأمراض، لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني احنا بنديه 200 ندي التطعيم أساسا بنديه لكل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، أنا هنا بركز دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات، والأمهات عمرهم من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني احنا اخترنا الاعمار دي؟ لانه هم اكثر عرضه للامراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيره، لانه الطفل ما عنده مناعه، والام دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعه، عشان كده المضاعفات بتكون كثيره. والشيء الثاني برضو لانه هم الاثنين الشفاه صغار والامهات ما عندهم مناعه عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الزور الطبيعي. الزور الطبيعي ممكن لو جاءوا اي مرض ممكن يقاومه، لكن المره لما تكون هي حامل او الطفل لما يكون صغير عمره اقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطه الثانيه نيجي نشوف الامراض اللي نحن بنطعم منها الطفل او الام شنو. طبعا زمان كان نسميها امراض الطفوله السته، لان هي مطعمه، والامراض كان هي السل وشلل الاطفال والدفتيريا والتتنس لحديث الولاده والكتكوتة والحصبه. بالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا مسميه الهرغان باء، وبعض حزبة علمانية هم الصفراء والنكاف. ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف فيه ممكن تكون لي أراضة في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80 و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده نحن بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طبعا بدوها الكرد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخده الطفل والزمن بتاعه وكده، لأنه الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحت بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عارف من الكرد ده. ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد اللي بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختام هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو وأنينا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
19: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.
3: يوم قلت سوداني عايز لي جنسية، قال لي قبيلتك إيه؟ وأنا قلت ناسيها، ممكن تعديها؟ قال لي ما ممكن علشان ضرورية، وأنا قلت طيب شوف أنا

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الأول من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: إصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بكوستي، والقوات المسلحة تقول أنها دمرت واستولت على 260 عربة قتالية خلال أسبوعين. المشتركة تقول أنها تتقدم في غرب دارفور وغموض يكتنف الأوضاع، وواشنطن تلوح بعقوبات إضافية على الحركة الإسلامية السودانية. توقعات بصدور قرارات عن جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض الجمعة، ومراقبون في الأبيض يقللون من خطورة الوضع للمدينة. نزوح نحو 220 ألف شخص من كردفان خلال 8 أشهر، وحملة التطعيم في جنوب كردفان وجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصيب 5 أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنتين بالقرب من محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض. وقال مواطنون من كوستي لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارات في المدينة فجر اليوم، فيما أفادت مصادر أن الهجوم استهدف شاحنتين بالقرب من محطة وقود عند مدخل المدينة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب منها. أعلن جنود وضباط في القوى المشتركة أنهم دخلوا إلى جبل موم بولاية غرب دارفور بعد سيطرتهم على كلبوس، وفي المقابل قال ضابط في قوات الدعم السريع أنهم أجروا تمشيطا على جبل أوم بالولاية. ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من صحة الأخبار من مصادر مستقلة، وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: الليلة في حجر أوم
0: لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على الحركة الإسلامية السودانية، متهمة مقاتلين تابعين لها بتلقي تدريب ودعم من الحرس الثوري الإيراني وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان إيران والجماعات المرتبطة بها من الموارد التي تدعم ما وصفه بالإرهاب، مشير إلى احتمال فرض تصنيفات وعقوبات جديدة. قال الدكتور محمد صالح ياسين المدافع